تلفت القلب. التفت يا قلب كما تشاء، أنا تعبت وأصابني الإعياء. أنا تعبت من صهيلك مثقلا حتى السماء تمسها الأنواء. أمطرت دهرا ولم ترد مواجعي، أين الحبيب والقبة العلياء؟ وتركتني مهموم أشرب وحشتي، أشرب وحشتي، يا ربي لطفك أصابني إغماء. بيني وبينك ألف ميل وسترة، أمسكت كانت قبضتي جوفاء. كيف ربيع ذي الورود تمايلت، بدري أشاح من أين يأتي الماء؟ قلبي عليك كذا، قلبي عليك كذا تسيل دموعنا، لا نحر عندي ولا تسيل دماء. بعد السلام أقول حسبي يا ربي في كل من مر علي بداء. ما كنت أبغي أن أخوض حربهم، ما كنت أحسب أنني أعداء. أيام تمضغ من أنين براءتي، يا ربي إني أعد فيك رجاء. الحربة المسمومة أغمدتها، أقول من تتوالد الأسماء. وشم على زند القصيدة تركته، وغزلت حرفي للسائلين رداء. حدث عيون العابرين وقل لهم إن النفوس طبيبها الإنشاء. فارسم على وجه البياض قصيدة هي المراهم وللعليل دواء. بحر تلألأ سطحه غرني، غرفت منه الحاء ثم الباء. يا قلب غرفت منه الحاء ثم الباء، يا قلب انت لفت في حيرة، أثر خطاك عيونه حوراء. يا قلب عفوا لم ألم حركاتك، فاللين أنت والصخرة الصماء. وحديث روحي سابح في سرك، ترد منه ما طاب من أنباء. يا مضغة أسكنت فيك أحبتي، والباقي منك مودة وسناء. الشاعر التونسي الهاشمي البلعزي.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

أتأخذني معك فأكون خاتم قلبك الحافي؟ أتأخذني معك فأكون ثوبك في بلاد أنجبتك لتصرعك، وأكون تابوتا من النعناع يحمل مسرعك، وتكون لي حيا وميتا، والحب مثل الموت وعد لا يرد ولا يزول. سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي، وأمشي إلى وردة الجار أخطف منها طريقتها في الفرح. سأقطف فاكهة الضوء من شجر واقف للجميع. سأملك وقتا لأسمع لحن الزفاف على ريش هذا الحمام. سلام على كل شيء، شوارع كالناس واقفة بين يومين. سأقطع هذا الطريق الطويل وهذا الطريق الطويل إلى آخره، إلى آخر القلب. أقطع هذا الطريق الطويل الطويل الطويل، فما عدت أخسر غير الغبار، وما مات مني وصف النخيل يدل على ما يغيب. سأعبر صف النخيل، أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب؟ سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل. تضيق بنا الأرض أو لا تضيق، سنقطع هذا الطريق الطويل إلى آخر القوس. فلتتوتر خطانا سهاما، أكنا هنا منذ وقت قليل، وعما قليل سنبلغ سهم البداية. دارت بنا الريح دارت، فماذا تقول؟ أقول سأقطع هذا الطريق الطويل إلى آخره وإلى آخره.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

من آخر الليل يطلع فجر. سلام عليكم إلى مطلع الفجر يا أيها الصابرون على الليل. كل من يرحل في الليل إلى الليل أنا، كل ناي قسم الحقل إلى اثنين، مناد ومنادا لا يناديه أنا. كل ما يعجبني يحتله الظل هنا، كل من تطلب مني قبلة عابرة تسرق روحي وخطاي، كل طير عابر يأكل خبزي من جروحي ويغني لسواي. وأحب الحب إذ يبتعد الحب، أحب الزنبقة. لم تأتي قلت ولن، إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها. أطفأت نار شموعها، أشعلت نور الكهرباء، شربت كأس نبيذها وكسرته، أبدلت موسيقى الكمنجات السريعة بالأغاني الفارسية. قلت لن تأتي، سأنذو ربطة العنق الأنيقة، هكذا أرتاح أكثر، أرتدي بيجامة زرقاء، أمشي حافيا لو شئت، أجلس بارتخاء القرفصاء على أريكتها فأنساها وأنسى كل أشياء الغياب. أعدت ما أعددت من أدوات حفلتنا إلى أدراجها، وفتحت كل نوافذي وستائري. لا سر في جسدي أمام الليل إلا ما انتظرت وما خسرت. سخرت من هوسي بتنظيف الهواء لأجلها، عطرته برذاذ ماء الورد والليمون. لن تأتي، سأنقل نبتة الأوركيدا من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها على نسيانها. غطيت مرآة الجدار بمعطف كي لا أرى إشعاع صورتها فأندم. قلت أنسى ما اقتبست لها من الغزل القديم، لأنها لا تستحق قصيدة حتى ولو مسروقة. ونسيتها وأكلت وجبتي السريعة واقفاً، وقرأت فصلا من كتاب مدرسي عن كواكبنا البعيدة، وكتبت كي أنسى إساءتي.

0: إشراق هات وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أكثر من 180 حريقا تم تسجيلها خلال الساعات 24 الماضية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري مصدر الخبر أكد للأخبار تواصل الجهود لإخماد 3 حرائق اندلعت أمس بولاية الكاف وباجة بمعاضدة الجيش الوطني وإدارة الغابات. وتدعو وزارة الصحة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى 4 مساء مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وتؤكد أهمية الاستعمال الصحيح لواقي الشمس بهدف حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يعقد اليوم بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة ندوة صحفية بمناسبة افتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي. وسيتم بالمناسبة تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية بل العودة الجامعية. اليوم 15 جويلية آخر أجل لدعي تصريح الشاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. القيادة العامة للكشافة التونسية تطلق اليوم رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. ويهدف المشروع حسب مديره عبد المؤمن سعيدة إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. ومن المنتظر أن يمتد 1.5 سنة. في العالم تتواصل اليوم في روما الجولة 6 من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. والولايات المتحدة تصف نتائج يومها الأول بالمثمرة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن هواء ليس لي، وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء، وانصرف الصحابة، وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي، ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة.

هو هادئ وأنا كذلك، يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة. هذا هو الشيء المغاير بيننا، هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أطالع مثله صحف المساء. هو لا يراني حين أنظر خلسة، أنا لا أراه حين ينظر خلسة. هو هادئ وأنا كذلك، يسأل الجرسون شيئا أسأل الجرسون شيئا. قطة سوداء تعبر بيننا، فأجس فروة ليلها ويجس فروة ليلها. أنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة، هو لا يقول لي السماء اليوم صافية. هو المرئي، هو المرئي والرائي، أنا المرئي والرائي. أحرك رجلي اليسرى يحرك رجله اليمنى، أدندن لحن أغنية يدندن لحن أغنية مشابهة. أفكر هل هو المرآة، أبصر فيه نفسي، ثم أنظر نحو عينيه ولكن لا أراه. فاترك المقهى على عجل، أفكر ربما هو قاتل أو ربما هو عابر، قد ظن أني قاتل، هو خائف وأنا كذلك.

0: إشراقات
1: وأنت مع الجريدة جالس. لا، لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين ولا ترى. إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك، لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام، بلا رقيب منك أو من قارئ. فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك. ليس لاسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك. فالتمس عذرا لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها. والتمس عذرا لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها. مقهى وأنت مع الجريدة جالس في الركن منسيا، فلا أحد يهين مزاجك الصافي، ولا أحد يفكر في اغتيالك. كم أنت منسي وحر في خيالك.
0: إشراقات.

0: إشراقات القصيدة.
1: الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون. الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، الفصل الأول المرتجل بكفاءة البديهة. هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة، ولا يولد الحنين من جرح، فليس الحنين ذكرى بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة. الحنين انتقائي كبستاني ماهر، وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب. وللحنين أعراض جانبية، من بينها إدمان الخيال النظر إلى الوراء، والحرج من رفع الكلفة مع الممكن، والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماض حتى في الحب. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا، يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا، تقول المصابة بالحب. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت، وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي، إلى زمن فردوسي الصورة. والحنين نداء الناي للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي. هو دعوة للسهر مع الوحيد، وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عناوينهم جيدا، وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية لا شيء الجميل، ويحمص لهم بن اليقظة. ونادرا ما يأتي صباحا، نادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق تاكسي، ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنثى وذكر. هو زائر المساء حين تبحث عن آثارك فيما حولك ولا تجدها، حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك. كان معطى وشجرة وصار عناوين روح وفكرة وجمرة في اللغة، كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة. الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة الحق أمام حق القوة المتمادية. أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات، يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المهاجر والمخيمات. الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي وشكوى الزمن المفقود من سادية الحاضر. الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.
0: إشراقات. نحن أحياء وباقون. وللحلم بقية.

0: عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر بس تعالى عد النجوم عد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: وزارة الصحة تؤكد أن بقية الشمس لا توفر حماية كاملة من أشعتها وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لها خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 زوالا وارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وتقدم عبر صفحتها الرسمية عديد التوصيات والنصائح بشأن كيفية اختيار الواقي الشمسي واستعماله. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة صلاح الزواري يؤكد أن تونس تهدف لرفع قدرتها على إنتاج الكهرباء إلى نحو 26 ألف ميجاوات بحلول 2030 لمواكبة الارتفاع المتواصل في الاستهلاك، ويشير إلى أن الحاجات الإضافية تقدر بحوالي 25% السنوات المقبلة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجيه الهديلي يؤكد اعتماد الدولة مقاربة شديدة لدفع الاستثمار تقوم على إصلاح المنظومة القانونية ورقمنة الرصيد العقاري، ويشدد أن العقارات غير المسجلة عائق أمام استقطاب المستثمرين. هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع لدورة الثانية من انتخابات الترشيحية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وستجرى الأحد المقبل 19 من جويلية على أن تعلن النتائج الأولية يوم 22 منها. في غزة 11 شهيدا على الأقل أمس بينهم طفل وامرأة ومصابون في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من القطاع. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
3: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

قادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: اذاعه الجمهوريه التونسيه. الان القران الكريم يرتل القارئ على الادبار ايات بينات من سوره الاسراء.
4: اعوذ

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كبير.

0: من كتاب الله العزيز أردت للقراء أعلي دبارة آيات بينات من سورة الإسراء، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حورية الموج.
1: إعداد سوف عبيد.
2: مستمعينا الكرام، أهلا مرحبا بكم.
1: لقاء على النار.
2: قد تلعب الصدفة دورا حاسما في حياة الإنسان، فترفعه من السفح إلى القمة في لحظة من الزمن قصيرة، وقد تكون الكلمة سببا في تبديل قدر الإنسان رأسا على عقب بما للكلمة من سحر عند من يفهم دور المعاني. فقد ركب الملك المعتمد بن عباد مع صديقه ابن عمار زورقا للنزهة في نهر إشبيلية بالأندلس، وبينما هما ينعمان بجو رائق لطيف إذ هب نسيم عذب على النهر فأحدث على صفحة الماء تموجات حركت مشاعر الملك الشاعر، فنظر إلى النهر وأطال التأمل، فقال مخاطبا صديقه ابن عمار في انشراح:
1: أجز يا ابن عمار، أي أتمم البيت. قال: صنع الريح من الماء زرد. غير أن ابن عمار صعب عليه، فأخذ يعبث بلحيته كمن يريد أن يستوحي أو يتذكر. ورانت فترة من الصمت، وإذا بصوت عذب ينبعث من ضفة النهر قائلا:
2: أي درع لقتال لو جمد. وعندما سمع المعتمد ذلك لم يملك نفسه من شدة الإعجاب والدهشة، وسرعان ما خف إلى صاحبة القول، فإذا بصاحبته فتاة جميلة من الفتيات الغسلات تسمى اعتماد، فاشتراها من مولاها ثم تزوجها. وكان المعتمد بن عباد يعرف بمحمد الظافر، وتلقب بالمعتمد اشتقاقا من المصدر اعتماد، وهو اسم هذه الجارية التي تملكت على مهجته، فكأنه مشتق منها ومنبثق عنها، فهي الأصل وهو الفرع.
1: ويحكى أنها أطلت يوما من شرفة القصر فلمحت جماعة من النساء يدسن الأوحال والطين، فاشتهت أن تفعل مثلهن هي وجواريها، ربما بسبب الملل من النعيم والحنين إلى ذكرى القديم. فما كان من المعتمد إلا أن أمر بطحن الطيب والمسك والكافور والعنبر في ساحة القصر، ثم عجن بماء الورد حتى أمسك الطين لتدوسه اعتماد مع جواريها، فسمي ذلك اليوم بيوم الطين، لكنه أي طين؟

0: في الهدية والإهداء.
1: قال علي بن أبي طالب: ثلاثة أشياء تدل على عقول أصحابها: الهدية والرسول والكتاب.
0: وقال الزبيدي: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم المودة، وتزرع في النفوس هوى وحبا لصرف الدهر والحدثان عدة، وتصطاد القلوب بلا شراك، وتسعد حظ صاحبها وجدة.
1: وقال بعضهم: إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البغيض من الهوى حتى تصيره قريبا.
0: لكن أبا العلاء المعري قال: قبول الهدايا سنة مستحبة إذا هي لم تسلك طريق تحابي. ما يكتب على الهدايا:
1: كتب بعضهم على هدية أرسلها: يا أيها المولى الذي عمت أياديه الجليلة، اقبل هدية من يرى في حقك الدنيا قليلا.
0: وكتب الآخر على هدية بعث بها: أرسلت شيئا قليلا يقل عن قدر مثلك، فابسط يد العذر فيه واقبله مني بفضلك.

0: هدية السواك. أنشد بعضهم:
1: جعلت هديتي لكم سواك، ولم أقصد به أحدا سواك. بعثت إليك عودا من أراك، رجاء أن أعود وأن أراك.

0: الطهطاوي يكتشف المقهى.
1: عندما سافر الطهطاوي إلى فرنسا في القرن التاسع عشر، وصف المقهى قائلا: كان أول ما وقع عليه بصرنا من التحف قهوة عظيمة، دخلناها فرأيناها عجيبة الشكل والترتيب، والقهوجية امرأة جالسة على صفة عظيمة، وقدامها دوات وريش وقائمة، وفي قاعة بعيدة عن الناس محل لعمل القهوة، وبين محل جلوس الناس ومحل القهوة صبيان القهوة، ومحل الجلوس للناس مرصوص بالكراسي المكسوة بالمسجرات ومن الطاولات المصنوعة من الخشب الجيد، وكل طاولة مفروشة بحجر من الرخام الأسود أو المنقوش. وفي هذه القهوة يباع سائر أنواع الشراب والفطورات، فإذا طلب الإنسان شيئا طلبه الصبيان من القهوجية، وهي تأمر بإحضاره له وتكتبه في دفاترها، وتقطع به ورقة صغيرة فيها الثمن وتبعثها مع الصبي للطالب حين يريد الدفع. والعادة أن الإنسان إذا شرب القهوة أحضر له معها السكر ليخلطه فيها ويذيبه ويشربه، ففعلنا ذلك كعادتهم، وفنجان القهوة عندهم كبير نحو 4 فناجين من فناجين مصر، وبالجملة فهو قدح لا فنجان. وبهذه القهوة أوراق الوقائع اليومية لأجل المطالعة فيها، وحين دخولي بهذه القهوة ومكثي بها ظننت أنها قصبة نافذة، بما أن بها كثيرا من الناس، فإذا بدا جماعة داخلها أو خارجها ظهرت صورهم في كل جوانب الزجاج، وظهر تعددهم مشيا وقعودا وقياما، فيظن أن هذه القهوة طريق، وما عرفت أنها قهوة مسدودة إلا بسبب أني رأيت عدة صورنا في المرآة، فعرفت أن هذا كله بسبب خاصية الزجاج. لقاء على الجسر.

0: خرج رجل على سبيل الفرجة إلى الجسر في بغداد، فأقبلت امرأة من جانب حي الرصافة، فقال لها شاب: رحم الله علي بن الجهم. فقالت له وهي تسير دون توقف: رحم الله أبا العلاء المعري. فتبع المرأة وقال لها: بالله عليك أفصحي عن قولكما. فقالت: قد أراد بقوله رحم الله علي بن الجهم في قوله:
1: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وأردت أنا بترحمي على أبي العلاء بيته، فيا دارها بالحزن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. وتلك فصاحة الإشارة بالشعر.

0: عندما مضى امرؤ القيس إلى هرقل ملك الروم طلبا لنجدته في استرجاع ملك أبيه من بني أسد، أقام عنده شهرا فأكرمه عندما علم كمال عقله، ثم بعث معه عددا من أبناء أمراء الروم ومن والاهم من القبائل. ونظرت ابنة هرقل إلى امرئ القيس يوما فأعجبها وطلبت منه لقاءها، فأبى ذلك منه. عندئذ قالت لأبيها: لو أن هذا الرجل استمكن من الملك لغزاك ونزع ملكك. فوجه إليه هرقل حلة منسوجة بالذهب مسمومة، فلما لبسها امرؤ القيس دبت فيه القروح والجروح، فلم يلبث حتى هلك قرب جبل يسمى عسيب، الذي قال فيه:
1: أجارتنا، إن المزار قريب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا، إنا مقيمان ههنا، وكل غريب للغريب نسيب. موجة الوداع. من معاني الكرم وحسن الضيافة، قال أحد الفضلاء: طعامي طعام الضيف والرحل رحله، ولم يلهني عنه غزال مقنع. أحدثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع.

ومن مراعاة أصول الضيافة أن تحصل له الراحة كأنه في منزله وبين أهله. قال الشاعر في ذلك: منزلنا رحب لأضيافنا، نحن سواء فيه والطارق، وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق.

0: حورية الموج.
1: إعداد سوف عبيد.
2: من 1938
3: معها
2: هي ب

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: سأبدأ بتعليمك القراءة والكتابة بلغتنا العربية يا خالتي ليا، ثم أقوم بتحفيظك القرآن.
1: شكرا يا أستاذي الخليل، شكرا. متى نبدأ درسنا؟
0: الآن أو في الوقت.
2: هكذا معلمه في الكتاب ينيبه عنه أحيانا في تعليم زملائه الطلاب، وبعضهم أكبر من ولدي في السن بكثير.
1: ما شاء الله.
2: وقد حدث أن ذهب أبوه ذات يوم إلى الكتاب وضربه علقة ساخنة أمام زملائه أو تلاميذه.
1: لكن كيف حدث هذا؟
2: ذهب زوجي أحمد إلى الكتاب الذي يتعلم فيه ولدنا الخليل ذات يوم.
3: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
0: توقف، لقد أخطأت.
3: أخطأت؟ أخطأت في ماذا يا خليل؟
0: أخطأت حين قلت ممن افترى على الله كذبا، فصحتها ممن افترى على الله الكذب.
3: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: القوم الظالمين. أليست هذه الآية تقول ومن أظلم؟
3: نعم.
0: إذن يناسب الآية والله لا يهدي القوم الظالمين لا الكافرين.
3: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم.
4: خليل، ما هذا الذي أراه؟ أتجلس في مقعد معلمك مسعود؟
0: لقد ذهب معلمي مسعود إلى السوق لشراء حاجة له.
4: ويل لك يا خليل، أتنتهز فرصة غياب معلمك وتجرؤ على الجلوس في مقعده؟ وتتمادى في جرأتك بل وقاحتك فتجعل من نفسك معلما. انزل عن مقعد.
0: بالله اسمعني يا
4: أبي.
0: بالله اسمعني يا أبي.
4: اخرس، لا حق لك بالكلام بعد هذا الذي رأيت. وأنتم أيها الطلاب، وفيكم من قارب سن الشباب، كيف تسمحون لهذا الصبي مع أنه ولدي بأن يجلس هكذا مكان معلمه؟
5: يا عباد، معلمنا هو الذي أمره بذلك وأمرنا بأن نطيع.
4: أستاذكم مسعود أمر ولدي الخليل بأن يجلس مكانه في مقعده وينوب عنه.
5: نعم يا عمان، نعم، أستاذنا يفعل ذلك كلما غاب عن الكتاب.
4: لا أنا لا أصدق، سأنتظر معلمكم مسعودا هذا حتى يعود.

0: أنت يا أحمد؟ أنت تضرب ولدك خليلا يا أحمد؟
1: وأنت يا مسعود؟
0: لولا ثقتي الكاملة في نبوغ ولدك الخليل ما فعلت هذا.
1: ولكنك بذلك تصيبه بالغرور، والغرور يقسم الظهور كما يقولون، وقد يجعله ينصرف عن العناية والجد في التحصيل والحرص على تنمية علمه اعتمادا على أن ما حصل جعله نائبا عن أستاذه.
0: لولا ثقتي كما قلت لك في نبوغ ولدك وحبه بل شغفه بالعلم وتحصيله والرغبة في استيعاب كل شيء يتصل بالعلم وغير العلم إن ولدك الخليل

0: يتعبني بكثرة أسئلته، فهو طلعة بمعرفة كل شيء.
1: آه، هكذا إذن يا مسعود.
0: سامحك الله يا أحمد، أتضرب ولدك الخليل بدل أن تفخر به وتزهو؟
2: هل صدقت يا أبي؟ فأنا لم أجلس ها هنا على مقعد أستاذي إلا بأمر من
0: وبأمر مني يا خليل ستجلس مكاني على مقعدي برغم وجودي بالكتاب، وستقوم بتعليم زملائك، وسأجلس أنا وأبوك في مجلس تلاميذك.
2: عفوا يا أستاذي، عفوا.
0: بل اصعد الآن إلى مقعدي وتولى التدريس يا خليل.
2: يا أستاذي، إذا حضر الماء بطل التيمم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، إنك لا تحسن الاستشهاد يا ولدي.
0: أرأيت كيف يكون ولدك وسرعة بديهته وبراعة استشهاده؟ أرأيت يا أحمد؟
1: لقد ظلمتك يا ولدي، سامحني الله سامحني الله.
2: بل فعلت ما يوجبه التأديب لي يا أبي، فما كنت تعلم بأمر أستاذي.
0: ها هو ولدك النابغة قد أحسن الاعتذار عنك بما لم تستطعه أنت في الاعتذار عن نفسك.
1: نعم.
0: هيا اصعد يا خليل وواصل تدريسك.
2: سمعا وطاعة يا أستاذي. تعال أكمل قراءتك علي.
1: عجبا، هذا الشاب يجلس بين يدي ولد الصبي.
0: ستسمع يا أحمد وترى ما هو أعجب من ولدك الخليل، الأستاذ المعلم.
1: صمتا صمتا يا مسعود، فها هو الشاب يتهيأ للتلاوة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
2: لا توقف، فقد أخطأت.
3: في ماذا يا خليل؟
2: في قولك والله متم نوره، فصحتها أن تقول والله متم نوره.
3: والله متم نوره؟
2: أجل، هذا إذا لم تنون الميم الأخيرة من متم، أما إذا نونتها وقلت والله متم، ففي هذه الحالة يجب أن تقول نوره.
3: إذن يجوز أن أقول والله متم نوره؟
2: نعم، فهذه قراءة أخرى، فعليك إما أن تقرأ والله متم نوره أو والله متم نوره.
0: أحسنت يا خليل أحسنت.
1: حفظك الله يا ولدي حفظك الله.
2: الفضل كله لأستاذي، فهذا مما علمني.
0: الفضل أيضا لمن يحسن الفهم والاستيعاب ثم يحسن أداء ما فهم واستوعب.
4: ومنذ هذه الزيارة التي قام بها أحمد لولدنا الخليل في كتابه وهو لا يسأله عن حاله في دراسته.
5: أيسأل من صار معلما وصار زملاؤه تلاميذ؟
4: إنهم لا يكفون عن ملاحقة ولد الخليل حتى في دارنا لكي يشرح لهم ما غمض عليهم من دروسهم في الكتاب من أحكام الدين وفنون الحساب وغير ذلك.
5: أما أنا فسأكون أكبر من يتلقى العلم على يدي أستاذي الخليل.
2: عفوا يا خالتي ليلى،
5: قد أتعبك كثيرا، فأنا هندية لم أتعلم سوى لغة الحديث من زوجي صالح، ولكني أرجو أن أتعلم من اللغة العربية ما يجعلني أفهم القرآن الكريم والحديث الشريف.
2: لا تحملي هما يا خالة، سأعلمك هذا في وقت قصير
4: بعون الله ومشيئته يا ولدي.

0: هل زرت هذه البلاد كلها يا عمي صالح؟
1: وأكثر منها وأبعد، فهذه مهنتي يا بني، أجوب البحار بسفينتي متنقلا من بلد إلى بلد، أحمل المسافرين بأمتعتهم والتجار بسلعهم.
2: وكثير من قومنا العمانيين مثل عمك صالح لهم سفن يبحرون بها هنا وهناك،
0: ويمضون أكثر حياتهم في البحر.
1: أليس للبحر حق علينا كما للبر؟ بل لعل البحر يشغل من مساحة الأرض أكثر من البر، فحقه أن يشغل من حياتنا أكثر مما يشغل البر.
2: لولا عمك صالح وأمثاله يا بني، لولاهم ما اتصل كثير من البلاد والعباد بعضها ببعض، وتوقفت التجارات، وانقطعت منافع كثيرة بين الناس.
1: بل إن كثيرا من الهجرات حدثت نتيجة لذلك يا خليل، فقلما رست سفينتي ببلد لم أجد فيه عمانيين وحضارمة ويمنيين.
0: أيقيم بعض قومين العرب في البلاد التي تزورها؟
1: في أقصى الشرق بالصين وجدت الكثير منهم، ووجدتهم أيضا في جزر ملقا والهند والسند وسرنديب، بل في ساحل الزنج. وجدت في كل هذه البلاد جماعات كبيرة من أبناء عمان واليمن وحضرموت، استوطنوا هناك وتكاثروا وصاروا سادة ذوي شأن في تلك البلاد.
2: وقد كان لهؤلاء المهاجرين أكبر الأثر في نشر الإسلام بين أبناء تلك البلدان الذين كانوا يدينون بالوثنية، فانتشر هناك على أوسع نطاق،
1: بل صاروا من أشد المسلمين تدينا، وأخذوا يفدون إلى مكة حاجين وإلى المدينة زائرين.
0: حقا، كم لهؤلاء العرب من آثار عظيمة في نشر الإسلام وعزة المسلمين وتوثيق صلاتهم بالتجارة والزيارة.

0: لقد عزمت بعون الله على أداء فريضة الحج مع زوجتي ليلى.
1: حجا مبرورا إن شاء الله يا صالح. والحجة من عمان بحجتين كما ذكر بعض المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: أرغب في أداء فريضة الحج مع عمي صالح.
1: بل ستحج إلى البادية لتقيم فيها يا خليل.
2: ماذا؟ هل أرحل عنكم لأقيم في البادية؟
1: أجل.
2: كيف؟ ولماذا يا أبي؟
3: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تواصل الجهود لتطبيق 3 حرائق في الكاف وباجة وجندوبة، وبدأ من اليوم الحرارة تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 درجات و12، والقصوى عامة بين 43 و47، مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية. الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، محور المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم، ويتأم بداية من اليوم حتى 18 من جويلية في شط مريم من ولاية سوسة بمشاركة خبراء وباحثين من تونس والجزائر والعراق. مرافقة للناجحين في البكالوريا، وزارة التعليم العالي تواصل 23 من جويلية تنظيم أيام عالمية وطنية وجهوية تعريفا بمختلف مسالك التكوين وأفاقها المستقبلية، وندوة صحفية اليوم للوزير منذر بلعيد تقدم كافة مستجدات الاستعدادات للعودة الجامعية. الدورة 3 من منتدى تونس الدولي يوم 21 من جويلية عنوانها الذكاء الاصطناعي، وحضور مرتقب لنحو 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي. في الرائد الرسمي للجمهورية صدور القرار الضابط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين. مجلس وزراء الداخلية العرب ينظم اليوم بالعاصمة المؤتمر 17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني. العالم، وفي تطور لافت لحرب إيران، اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين الجيشين الإيراني والأمريكي في مضيق هرمز، عودة الحصار البحري الأمريكي، وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن، وترامب يهدد بقصف محطات الطاقة والجسور. في الأثناء، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يؤكد خوض مناقشات معقدة للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويشدد على أن أخطر التهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله بل من قرارات وأفعال من خارجه، خاصة في تل أبيب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
0: محمد الجاموسي. محمد
3: الجاموسي.

0: وحوش انزيدانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، سعداء بأن نلتقي وإياكم في هذه الحلقة من أعلام وأنغام المخصصة للموسيقى التونسية أساسا، ونفتح أبوابا على الموسيقى خارج الحدود التونسية في العالم العربي وربما خارج حتى العالم العربي، مركزين على أعلام تركوا بصمة في مسيرة الموسيقى في تونس، في العالم العربي، خارج تونس، وربما كل من نتناولهم في حديثنا له صلة ربما بتونس. إذن نختار علم من أعلام في هذه الحلقة، ما عسى أن يكون علم اليوم شخصيتنا لحلقة اليوم، ذلك ما سنكتشفه بعد أن أقترح عليكم عملا من أعماله الموسيقية اللي بقات راسخة في ذهن التلامذة في المعاهد، هو سماعي عجم عشيران. السماعي هو قالب من قوالب الموسيقى التقليدية التونسية والعربية، أصله جانا من تركيا، وعندنا رصيد من السماعيات القديمة والحديثة، منهم سماعي عجم عشيران لصاحبه اللي هو باش نتحدث عليه بعد ما نسمعه سماعي.

مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا من جديد في هالحلقة من برنامج أعلام وأنغام. سمعنا سماع جمع شيران لعلم من أعلام الموسيقى في تونس هو زرياب. زرياب هو الاسم الفني وصلاح المهدي هو الاسم الحقيقي. إنه من الصعب اختصار الحديث عن شخصية الأستاذ الفنان صلاح المهدي اللي هو من الشخصيات اللي ملأت الحياة الثقافية نشاطا في تونس لأكثر من 6 عقود من الزمن، عمل فيها بدون انقطاع وبلا كلل أو ملل في مجال الموسيقى، عازف، ملحن، مدرس، باحث، مؤسس لعدة هياكل موسيقية في تونس وخارج تونس، مدير لعدد من الهياكل الموسيقية اللي ساهمت في تطوير المشهد في بلادنا، وكان كذلك رئيس ولا عضو في عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية كما المجمع العربي للموسيقى، المجلس العالمي أو الدولي للموسيقى، منظمة الفن الشعبي، والقائمة في الواقع تطول. القى في حياته تبجيل لمحالة باعتبار ما قام به من أنشطة متعددة كنت أذكر مجالاتها، ولكن زاد القى بعض الصعوبات من بعض الفنانين اللي كان يراو فيه شخص مستبد ربما ويستحوذ على كل مقاليد السلطة الموسيقية إن صح التعبير. كل حال أنا فالحديث هذا أريد باش نركز على ما قاله هو في نفسه اعتمادا على وثيقة لقيتها أنا صدفة بفضل عائلته بعد ما توفى رحمه الله سنة 2014. الوثيقة هذه هي عبارة عن سيرته الذاتية في ورقة مكتوبة بطريقة استنسيل. ما نعرفش إذا كان فما شكون يتفكر استنسيل كنا نكتبه به بالدكتيلوغراف آلة الراقنة ونجبدوه بالحبر. 147 صفحة كتبها صالح المهدي، ويعني كان فيها نظرة على تاريخ حياته من تولد حتى العام 1981 اللي كمل فيها الوثيقة هذه. وأعتقد أن 1981 يصادف النكسة صارت له سي صالح المهدي من حيث الإدارة، أبعد من إدارة الموسيقى واختنم الفرصة هو وقتها باش يكتب مذكراته اللي كما قلت حط فيها معلومات تهم نشأته، المجتمع اللي عاش فيه، الحياة الثقافية في زمانه، أعماله، ترأسه لعدة مهرجانات وغيرها. قبل ما نكمل نسمع عمل من أعماله الرائدة بصوت فنان كبير، فنان صباح فخري أصيل مدينة حلب السورية، هو موشح باسم عن لآل. نحب هذا الموشح هذا لأنه من الموشحات القليلة اللي ملحنا في مقام الجاركاه، عجبه صباح فخري أداه. نسمعوا

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في صباح فخري يشتو بصوته الجميل ونبراته العذبة، موشحا من عديد الموشحات اللي لحنها سي صالح المهدي في مختلف المقامات المشرقية اللي منتشرة يعني في مصر وبلاد الشام وغيرها. نرجع لسرد بعض أجزاء أو مظاهر من حياته انطلاقا من الوثيقة اللي خلاها اللي تحمل تاريخ 29 ديسمبر 1981، وقلت فيها 147 ورقة، صفحة متاحة من الحجم 4A يعني الحجم العادي، وتبدأ بفهرس. الفهرس فيه أصله من جهة الأب والأم، ويبدو أنه الأب الشيخ عبد الرحمن المهدي اللي كان ملوفجي هو أصله من الجزائر وأمه أصلها من تركيا، ويفسر شنو السبب اللي جاء اسمه المهدي. وربما بعد ما تنشر الوثيقة هذه تتنشر يطلع الناس على منين جاءت تسمية المهدي بالنسبة لصالح المهدي وابوه. طبعا من بعد يذكر وينقرأ في تعليم ابتدائي، تدريبات وحفلات رشيدية اللي شارك فيها، أول اتصال بالعزف على العود، بوه كان يعزف العود التونسي العود العربي سي عبد الرحمن، ويقول وقتش بدا يقرأ في الرشيدية، وأول اتصال ليه بالعزف على الناي مع الشيخ علي درويش اللي يعتبر من الشيوخ الكبار في الموسيقى العربية، ولدعاته الرشيدية باش يعلم الموسيقى والناي، وكان من أبرز تلامذته علي درويش صالح المهدي. يقول زاد كيفاش أول حفلة إذاعية قام بها مع محمد عبد العزيز العروي. من بعد يقول يكتب في الوثيقة هذية كيفاش قرأ في جامعة الزيتونة، ووقتاش بدأ يلحن الأغاني والأناشيد، وكان يعلم أبناء أصدقائه زكريا بن مصطفى وسليم خو سليم بن مصطفى اللي هما أبناء رشيد بن مصطفى، وكان عنده علاقة كبيرة بعيد بن مصطفى، وعلم الأولاد بدأ يتمرن على التعليم مع سليم وسي زكريا. من بعد بدأ يلحن القصائد، دخل جمعيات كوكب تمثيلي، مشى الجزائر، قابل حسن الزمرلي ومحمد العقربي، وحضر لتأسيس أول فرقة للإذاعة. نواصلوا احنا الحديث عن سيرة صالح المهدي طبعا باختصار، ونقترح عليكم أغنية من الأغاني نادرة البث اللي لحنها في طبع تونسي، هو طبع الأصبهان الزين هذا الواش، اللي هي من كلمات عبد المجيد بن جدو، وغنتها عليا في أواخر الخمسينات بداية الستينات، عندها مدة. وفي الوقت من أوقات الأغنية هذه لم تبث لأن كلماتها قد يكون فيها لبس. إذن نسمعوا عليا في أغنية الزين هذا الواش، ونحن دائما مع زرياب أو صالح المهدي.

كنا نسمع في السيدة عليا في أغنية من الأغاني الملحنة في طبع مطبوع تونسية الأصبهان، ونحن نواكب شذرات من حياة العالم اللي اخترناه لحلقة اليوم هو صالح المهدي. والحقيقة الإنسان يلقى صعوبة باش يختصر الكلام عليه، ويلقى صعوبة أكبر في اختيار الأغاني اللي باش يحطهم. عنده تقريب 500 أغنية مسجلة، وعنده موشحات في طبوع تونسية ومقامات شرقية ومعزوفات في قوالب مختلفة. الاختيار صعب، أما احنا نحاولوا باش نمزج بين الإفادة والترفيه. إذا نواصل مع المسيرة متاعه اللي كتبها في الوثيقة اللي لم تنشر وبقات في يعني محفوظة في المكتبة متاع صالح المهدي، واكتشفت بعد وفاته، اللي يذكر فيها علاش تسمى زريابة وكان قاضي في طبربة، والزعيم الحبيب بورقيبة كلفوا بالإشراف على مصلحة الفنون المستظرفة بكتابة الدولة للتربية القومية. هالمصلحة هذه كانت تعنى مش كان بالموسيقى، موسيقى مسرح رسم إلى غير ذلك. ومن بعد تعدى الوزارة أو كتابة الدولة شؤون الثقافية بعد ما تكونت عام 1961، وكانت عنده رحلة فيها حتى خرج للتقاعد عام 1985. في المراحل الأساسية أو من محطات اللي تذكر بالنسبة لصالح المهدي هو تلحينه للنشيد الرسمي التونسي، النشيد هذا اللي خلف سلام البي وقت البيات، وقت حكم البيات. سلام البي ما يتفكروش الجيل هذايا كان ملحن في رصد الذيل التونسي، ويتأدى بفرقة الموسيقى النحاسية أو طاقم الموسيقى النحاسية التابع للبي. بعد ما تحصلت تونس على استقلالها وأصبحت نظامها جمهوري، لحبيب بورقيبة الزعيم كلف سي صالح باش يفتح مسابقة لنص الرسمي متاع النشيد وباش يتلحن. إذن صالح المهدي كي شاف أنه الرئيس كلفه ابعد على التلحين، واختير وقتها القصيد متاع جلال الدين نقاش، ألا خلدي يا ديمان الغوالي جهاد الوطن لتحرير تونس لا نبالي بأغلى المحن، إلى غير ذلك. إذن ابعد على التلحين، ولكن الرئيس بورقيبة قالوا مثالش أنت مسؤول وادخل للمسابقة بتاع التلحين. وتم اختيار لحن صالح المهدي للنشيد الرسمي التونسي اللي هو أول نشيد للبلاد التونسية في عهد الاستقلال وعهد الجمهورية. نسمع منه شوية لأنه ربما كي نسمعوه باش نفكروا نقولوها أخي هذا الوش يقدموا فيه الإذاعة الوطنية، احنا عنا نشيدنا الوطني الرسمي اليوم. نسمعوه كتذكرة بأنه عمل ابقى يتبث من 1957 او 58 كان خانتنيش الذاكره الى 1987 عندما اخذ زين العابدين بن علي مقاليد الحكم، فتغير النشيد الرسمي من الا خلدي كما كان معروف الى النشيد متاعنا اليوم حماة الحماة اللي نسمعوه اليوم. اذا نسمعوا شويه من النشيد الرسمي الحان صالح المهدي.

كنا نسمعه في النشيد الرسمي لتونس قبل 1987، وذلك على سبيل التذكير بأن ملحنه هو زرياب أو صلاح المهدي اللي هو محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام. قلت هذه شخصية فذة ملأت الأسماع وملأت حضورها في المحافل التونسية والدولية بأنشطة متعددة، وكان عنده إنتاج غزير باش نعديه منه بعض نماشر نجم نعديه يمكن 10 حصص على صلاح المهدي اعتبارا لتعدد أعماله وألحانه. اخترت البعض. في مسيرته الإدارية عمل برشا حاجات، كون مهرجانات منها مهرجان تستور، مهرجان دولي للفنون الشعبية اللي كان في قرطاج، عمل تربصات، وأبرز تربص هو أسبوع الفن اللي كان يجمع عازفين ومنشدين من كل ولايات الجمهورية يتلموا لمدة أسبوع في معهد من المعاهد الثانوية، يباتوا غادي ويأكلوا ويتعلموا، وبعد يقدموا في حفلة ما تعلموه من أناشيد ونوبة ومدائح صوفية سلامية وغيرها، موسيقى نحاسية، حتى ترتيل القرآن. فكانت بما أنهم فماش معاهد في البلاد، أسبوع الفن كان فرصة باش يساهم في تكوين أجيال من الفنانين. وخرج من أسبوع الفن أنا عرفت زميلي أخويا الصغير بشير السالمي، عرفت صوفيا صدق خرجت من أسبوع الفن اكتشفناها، عرفت عبد الرحمن العيادي، والقائمة طويلة، زهير الهاني من توزر اللي خرج من أسبوع الفن. إذن نتوقف قليلا ونسمع حاجة من أو لحن من ألحان صلاح المهدي اللي هو يا ما قلبي يطير ويجنح، كلمات محمود بورقيبة، غناء سلاف، وانا حاولت نختار الاغاني اللي هي قليلة التداول ونذكر ملحنها اللي هو شخصيتنا اليوم صلاح المهدي.

0: ما قلبي.
1: كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي غنيتها سلاف، وهي من كلمات محمود بورقيبة والحان صلاح المهدي، زرياب تونس اللي هو محورنا اليوم. صلاح المهدي كان عنده قلت أنشطة كبيرة متعددة في المحافل الدولية، وصل يعني رئيس المجمع العربي للموسيقى اللي هو تابع لجامعة الدول العربية، وكذلك عضو في الهيئة المديرة أو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى، وعدد كبير

60 لمؤتمر الجمعية الدولية للتربية الموسيقية في مدينة ديجون الفرنسية، مع نخبة متلامذة اللي تميزوا في الموسيقى في مختلف معاهد تونس، خاصة معهد صفاقس، سوسة وتونس العاصمة. هذيك أول مرة اللي حفظت عليه وتعلمت عليه وعزفت في فرقة كونها هو وأشرف عليها سي نور الدين العنابي اللي هو كان أستاذنا في صدقية، مع سي توفيق الزويوي اللي هو أستاذ موسيقى في خزندار. عرفته برشا وقت اللي نادالي إلى وزارة الثقافة عام 1973 عفوا، بعد ما أتممت دراستي الجامعية، ورافقته في مسيرة طويلة بإدارة الموسيقى كأحد أعضاده، ثم كموسيقي عزفنا مع بعضنا في الرشيدية، سافرنا مع بعضنا وقدمنا عروض في تونس والبرة، وكان يتميز بحسن تقديم العروض، معناها ما يكتفيش بالعزف، بل تعلمت عليه أنا شخصيا أنه كان يقدم ما يقدمه في لغة سلسة لمستمعيه بحيث يكون حصة تنشيط. نرجع لإنتاجه، إنتاجه فيه الكلاسيكي، النوبة مثلا، لحن قداش من نوبة، آخر واحدة هي نوبة بحير سيكا اللي إن شاء الله نسجلوها، وأنا طلعت عليها وإن شاء الله تتسجل، وسجلت شوية منها بصوتي انطلاقا من مخطوط خلاه، ولحن حتى في الطبوع الشعبية التونسية من الأغاني اللي فيها نفس شعبي، مريض فاني طالبية داية، نسمعوها بصوت صليحة.

الفن الشعبي كان ينظر إليه بطريقة فيها شوية احتقار يعني دونية الشعبي، لكن هو من خلال ألحانه حب يبرز أن هذا الفن لا يقل قيمة على الموسيقى التي تسمى متقنة عالمة كلاسيكية تقليدية، والتسميات متعدة على الموسيقى اللي احنا نعتبروها هذيك الباهية. لا يا سيدي، حتى الموسيقى الشعبية كان تعرف كيفاش تستعملها من خلال ألحانها وإيقاعاتها، يمكن تكون تجلب، مش يمكن، أكيد أنها تجلب السامع يعني جودتها وإحساسها. لحن يدلوني على غزان الصحراء، كلمات أحمد خير الدين وغنتها المجموعة الصوتية، هالأغنية هذية في نفس شعبي. نذكر زداء من غير ما نعدي المثال أنه سيد الأسياد الغناية اللي كادت تضاهي النشيد الرسمي التونسي، هي كذلك من كلمات أحمد خير الدين وألحان زرياب، كان يحبها بورقيبة هو سيد الأسياد، مناش باش نعديوها، كانت تتعدى برشا حتى هي في نفس شعبي، وتغنات وتسجلت بالمزود وبالآلات الإيقاعية الشعبية. اخترت أنا دلوني على غزال الصحراء اللي هي في هذا النفس الشعبي، وهو آخر نموذج نقترحه عليكم في هذه الحلقة.

0: كانت هذه إذن دلوني على الصحراء أغنية في نفس وأسلوب شعبي. إن شاء الله نكون وفينا ولو بنسبة قليلة جدا ما يلزم نقولوه بالنسبة لعالم كبير من أعلام الموسيقى في تونس، خلى أثر لا يمحي في مجالات مختلفة. حاولنا باش نقدموا جزء يسير من منتجاته وأعماله العديدة اللي قلت تفوت 500، وربما نرجع إليه في مناسبة أخرى مع معلومات أخرى تتعلق به ونماذج موسيقية أخرى. إلى ذلك الحين نشكركم على الاستماع والمتابعة، ونرجو أنكم يعني تلقيتم معلومات مفيدة حول هذا الرجل. وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من أعلام وأنغام، نقول لكم دمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب جغام من 6 للـ 9،
2: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي.
1: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جبل. من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء. بعد نشرة الستة حتى الثمانية، عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إصلاح الزواري يؤكد استهداف تونس رفع قدرتها على إنتاج الكهرباء إلى نحو 26 ألف ميجاوات بحلول سنة 30 و2000 لمواكبة الارتفاع المتواصل في الاستهلاك، مشيرا إلى أن الحاجية الإضافية خلال السنوات المقبلة تقدر بحوالي 25%. الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة محور المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم، ويلتئم من اليوم وحتى 18 من جويليا الجاري بشط مريم من ولاية سوسة بمشاركة خبراء وباحثين من تونس والجزائر والعراق. الكشافة التونسية تطلق اليوم رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف وفق مديره عبد المؤمن سعيدة إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. ومن المنتظر أن يمتد هذا المشروع سنة ونصف السنة. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. في أخبار العالم، 11 شهيدا على الأقل أمس في قطاع غزة، بينهم طفل وامرأة، ومصابون في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من القطاع. الجيش الإيراني يقول فجر اليوم أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، في حين أفادت دول خليجية بتعرضها لهجمات أو رفع حالة الإنذار وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده توجه لإيران ضربات قاسية جدا، وأن هذه الضربات ستستمر إلى حين يأمر هو بكفها. وختاما، الجيش الأمريكي يعلن أمس استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: عذب الكلام.

صباح الخير، صباح البشائر، صباح الفرح مستمعين الأوفياء. جعل الله فجرنا هذا طالعا سعيدا ليوم تبلغون فيه مناكم وتحققون فيه آمالكم وأحلامكم.

الفجر في بلادي إشراقة أمل وتفاؤل، كأنما فجرنا بسمة الكون وتسابيح إلهية تشهد لخالق الكون بإعجازه وتسبح بفضل ما وهب لأرضنا الطيبة من الجمال والخيرات. وصباحات بلادي تعبق بشذى الفل والياسمين والورد والنرجس والخزامة والريحان والعطرشاء، صباحات ملونة بألوان الزهور وناطقة باللحون.

يا بلادي، ألوان حبك دفق من طموح وللأمان ثياب. تتراءى المزارع الخضر نشوى، تتراءى ديارنا والهضاب. يتهادى النسيم من كل صوب، ومن الثلج تطلع الأعشاب. وحنيني إليك فجر جميل صغرت في شروقه الأتعاب.

للحياة معان عميقة ولكنها بسيطة يمكن إدراكها بقليل من التأمل. يلخص أبو القاسم الشابي هذه المعاني على عمقها في معنى واحد، هو قيام الحياة على المتناقضات التي تجعلنا نتشبث بما في الحياة من جمال وخير ونسعى إليه. فبالأمل نواجه اليأس، وبالصبر نواجه المحن، وبالعزيمة نواجه المصاعب والعقبات، ونتحمل ظلمة الليل من أجل جمال الصباح ونوره، ونتحمل الشتاء انتظارا للربيع. يلخص الشاب ذلك بقوله عن حكمة الحياة والوجود: تأمل، فإن نظام الحياة نظام دقيق بديع فريد، فلولا شقاء الحياة الأليم لما أدرك الناس معنى السعود، ومن لم يرعه ظلام الدياجير لم يغتبط بالصباح الجديد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما الدنيا ثلاثة، يوم مضى بما فيه فليس بعائد، ويوم أنت فيه فاغتنمه، ويوم لم يأتي بعد فاعمل له. وقال المتنبي في الوفاء وحرية الاختلاف: ومن مذهبي حب الديار وأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهبه.

اصدح بألحان الحياة جميلة كجمال هذا العالم البسامي، واهتف أيا روح الجمال تدفقي كالنهر في فكري وفي أحلامي، وتغلغلي كالنور في روحي التي ذبلت من الأحزان والآلام.

تجلد ولا تستكن لليالي، فما فاز إلا الصبور الجليد. ولا تأس من حادثات الدهور، فخلف الدياجير فجر جديد. فلولا غيوم الشتاء الغضاب لما نضد الروض تلك الورود، ولولا ظلام الحياة العبوس لما نسج الصبح تلك البرود.

من أبلغ ما عرف به الأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأمل رحمة الله للأمة، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرة. من أبلغ ما قيل في الحكمة قولهم قديماً: الأيام كالمزارع، ما زرعت فيها حصدته، وقولهم: العلم كالشجرة والعمل به كالثمرة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا سمعت الكلمة تؤذيك فتأطئ لها حتى تتخطاك. وقال عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقيل: عشيرك من أحسن عشرتك، وقريبك من قرب منك نفعه، وأحب الناس إليك من كان أخفهم ثقلا عليك. خلي عنك عبء الحياة، وهيا بمحياك الصبح طلق أديمه، فكثير عليك أن تحمل الدنيا وتمشي بثقلها لا تقيمه. وامشي في روضة الشباب طروبا، فحواليك ورده وكرومه. ما تريد الهموم من عالم ضاءت مسراته وغنت نجومه.

لو قسنا ما في الحياة من المسرات والأفراح والانتصارات والتغلب على المصاعب والابتسامات وأوقات الصفا وما فيها من أوقات الأتراح والخيبات والآلام، سنجد أن الجانب الأول أي جانب الابتسام والرضا والفرح هو الأوفر. لذلك علينا أن نغلب دائما الأمل والتفاؤل على ما قد يساورنا أحيانا من الضيق والتشاؤم، ولننبذ اليأس، فإن الحياة تحب المتفائلين، والطبيعة البشرية طبعت على الميل إلى الجمال والفرح والابتسام ونبذ كل ما يكدر علينا أيام حياتنا.

أيها البلبل، يا شاعر أحلام الربيع، رتل التغريد شعريا على سمع الحياة وتغرد، فلقد هب الصباح. صوتك المشبوب من سحر الحياة الخالدة يبعث الأمال في النفس اليأوس الخاملة، مثلما تنبعث البسمة من جفن الحياة حينما يستيقظ الفجر الجميل من سباته.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الذي شرف الإنسان بنعمة البيان ونوه بما لها من الشأن بقرانها بنعمة الخلق في القرآن، وجعل اللسان مع كونه صغير الجرم عظيم الطاعة أو الجرم، إذ بنطقه يعلم الكفر والإيمان اللذان هما أساس الفوز والأمان أو الخيبة والحرمان. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره جل جلاله وعم فضله ونواله، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. أحبتي في الله، مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله سبحانه لما ركب العقل في الإنسان وأناط بتدبيره أساس العمران، واضطره لمخالطة بني جنسه وأن يعرفهم بآرائه وسائر مقاصد نفسه، ألهمه الله النطق بالكلام وأقدره بواسطته على الفهم والإفهام. واعلموا مستمعي الأكارم أن شكر النعمة إنما يتم بصرفها فيما خلقت له، وكذلك اللسان، فإن الذي خلقه فيك لم يرد منك أن تشتم به عباده وتثلب به أعراضهم، أو أن تمشي بين الناس بالغيبة وبالنميمة، أو أن تكذب به على الناس. وهذا رأس الخصال الذميمة، قال عز من قائل: ما يلفظ من

0: قول إلا لديه رقيب عتيد. مستمعي الكرام، اتقوا الله تعالى وامتثلوا ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم من حفظ اللسان وكف الأذى وعدم الكلام إلا بما يرضي الرحمن. أيها الأحبة العقلاء، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احفظ لسانك لا تقل فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فالكلام أحبتي في الله ابتلاء، والبلاء والثرثرة خصلة مذمومة تفضي إلى الإثم والخطأ والزلل. قال الأحنف ابن قيس: الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. ولذلك على العاقل مستمعي الأفاضل أن يلزم الصمت، فإنه أكثر ما يندم إذا نطق، وأقل ما يندم إذا سكت، وإنه أطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق لا يسكت ولا يكل ولا يتعب. إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. مستمعي الكرام، أحبتي في الله، إن الصمت من خصال المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وقال أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهو من هو. فحفظ اللسان من كثرة الكلام ولزوم الصمت سلامة من الشر ومنجاة من المهالك. والمرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم بان وظهر. قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وأشار إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وأكثر العلماء والفقهاء على ترك الكلام فيما لا خير فيه، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. سخرية، تنمر، كلام في الأعراض، حتى في عرضه مع زوجته. نعم، ينام مع زوجته وتفضي إليه ويفضي إليها، وقد سترهم الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج من الغد ليفضح ذلك السر. اسمع لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المربي والمعلم: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها وتنشر سره. سبحان الله. وما خلق الله للإنسان لسانا واحدا وأذنين إلا ليسمع أكثر مما يقول. وقد عد العلماء أكثر من 20 آفة للسان كلها من الكبائر. ذلك كما قال الأوزاعي رحمه الله: ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. قال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. أحبتي في الله، مستمعي الأكارم، احذروا ثم احذروا. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة العبد لها ترجمان، وهي استقامة لسانه من إذاية الناس، والخوض في أعراضهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها الأحبة في الله، روى الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن طيب الكلام، هكذا قال عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله الفاحش البذيء، الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وهو القائل صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: الجنة حرام على فاحش أن يدخلها. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فأبغض الخلق إلى الله من تركه الناس اتقاء فحشه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة المؤمنون، أليس من علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: وأكرم اللئيم مخافة شره؟ قال سلمان الفارسي: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله. مستمعي الأكارم، أنار الله قلوبكم بحبه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كونوا ربانيين كما أمركم الله جل وعلا، ولا تنغمسوا في وحل الدنيا، بل مروا مرورا كريما. قال سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، والتي من المنتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية. تواصل تنظيم الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية للتعريف بمختلف مسالك التكوين وآفاقها المهنية إلى غاية 23 من جويلية الجاري. وندوة صحفية اليوم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد لتقديم كافة مستجدات الاستعدادات للعودة الجامعية. انطلاق فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اليوم لتتواصل على مدى شهر بمختلف ولايات الجمهورية تزامنا مع العطلة الصيفية. هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، التي من المقرر تنظيمها الأحد المقبل على أن تعلن نتائجها الأولية يوم 22 من الشهر الجاري. اليوم آخر أجل لإداء عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة وفق الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. على الصعيد العالمي، استشهد 12 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات 24 الماضية في سلسلة غارة إسرائيلية على قطاع غزة طالت إحداها نقطة أمنية. تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران فجر اليوم، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف عدة أهداف وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وختاما، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد أن الضربات العسكرية الأمريكية وإجراءات الحصار لن تدفع طهران إلى طلب التفاوض، مشددا على أن مضيق هرمز يمثل جزءا أساسيا من الأمن القومي الإيراني وأن بلاده ستواصل ممارسة سيادتها عليه. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نصبح عليكم نحييكم نستقبلكم نفتتح معكم يوم جديد إن شاء الله سعيد على الجميع. نهاركم زين مستمعينا، نهاركم فل مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. توا 6:13 دقيقة سمعنا جلمام اليوم بدينا به ومواصلين معكم لتسعة، برشا أغاني برشا حوارات لقاءات وأيضا مواضيع إن شاء الله تعجبكم وتفيدكم. اليوم قائد رحلتنا مقدم الكونسوليت هو محمد الغول من جديد، مرحبا. اليوم مع بارت نسق فقرات لقانا وفاروق الزيري هو اللي وصلكم صوتنا وصورتنا، رانيا بوتوريا في التحرير وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ونبيل عبيد مقدم الميكروفون. تتمنى لكم الناس الكل يوم سعيد، يوم الأربعاء 15 جويلية 2026، اليوم آخر يوم من شهر محرم 1448. إن شاء الله يوم مكلل بكل ما هو سعيد وإيجابي، إن شاء الله يوم رغم الحرارة المرتفعة فيه كما الأيام اللي فاتت، وقد يكون اليوم أسخن شوية بعد نعطيكم فكرة، لكن يكون خفيف ويكون خاصة كما تحبوه أنتم، هذا اللي نتمنه لكم كل يوم. الشروق في بلادنا اليوم 5:11 دقيقة، الشمس تغرب في 7:39 دقيقة، أما أوقات الصلاة، صلاة الصبح 3:24 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:16 دقيقة، صلاة المغرب 7:41 دقيقة، وصلاة العشاء 9:26 دقيقة. ربي يتقبل من الجميع أمنيتنا لكم كل صباح نجمعوها في دعوات، دعوة خير إن شاء الله تكون مستجابة ومقبولة، قولوا أمين.
3: دعوة خير،
4: شوف ما باش ندعي وانت قول أمين، برا ربي يفرحك، برا ربي يسترك، برا ربي يردي عليك الوالدين، الله يعطيك القبول ومحبة الرسول، الله ينورك دنيا واخرة،
5: يجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخبر، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك الهنا والبشير والبال المرتاح.
3: دعيوة خير.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحى

6:05 على موجة الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم، شنو أحوالكم؟ شنو أموركم؟ وين ما كنتوا؟ طمنونا عليكم في كل ولايات الجمهورية وحتى خارج تونس. شو عاملة فيكم السخانة؟ درجات حرارة مرتفعة وتتواصل اليوم مرتفعة، فين ما كنتوا؟ إن شاء الله ربي نسم علينا ويخففها علينا الأيامات هذية اللي تتواصل إلى نهاية الأسبوع. ما وصلناش لدرجات يعني قياسية، الدرجة القياسية كانت 49 درجة، إلى حد الآن 47 فاصل. إن شاء الله يتعدى النهار هذية بصبره، وأيضا بحفظ الله لكم الكل، خاصة للناس اللي تخدم البرة، تخدم تحت الشمس، ربي يعاونكم. اليوم الأربعاء 15 جويلية، هو تمام 30 من شهر محرم 1448. هذا اللي أعلم عليه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود البارح، وبالتالي يكون قدوة الخميس 16 جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448. إن شاء الله الشهر هذا يكون طالع خير على الأمة العربية الإسلامية، وخاصة على تونس، وعلى كل واحد فيكم يسمع فينا الآن.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: صباح المحبة وصباح العشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 6:33 دقيقة. يتواصل لقانا مونسينكم إن شاء الله في هذا الصباح كما كل صباح. نعطيكم فكرة أولى على طقس اليوم. طقس مازال سخون بل درجات الحرارة ترتفع شوية اليوم مع ظهور الشي اللي توصل 47 درجة في بعض الأماكن. البحر قليل الاضطراب اللي حب يعوم. الريح تكون ضعيفة فمعتدلة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلم ويحذر اللي في بعض الأماكن تكون فوق 47 درجة. توزر جندوبة وبعد 7:30 نعطيكم كل التفاصيل. المهم مازالت موجة الحرارة خلال هذا الأسبوع ومازالت الدرجات مرتفعة. استحفظوا على رواحكم. لبسوا القطن، لبسوا المظلة، هزوا الماء معاكم ديما، امشيوا في الظل، ابعدوا على أوقات الذروة وربي يحميكم من الناس الكل. ناس مغنية ومن بعد نرجو نعطيكم فكرة على فقراتنا اليوم ومواضيعنا وضيوفنا.

0: صباح الخيرات والمسرات للي معانا واللي ما همش معانا زادة تو يمكن مازالوا ما فقوش على كل هذه الإذاعة الوطنية. نحن معكم للتسعة متاع الصباح 46 دقيقة. شنو مش نقدموا لكم اليوم من معلومة من أخبار من مواضيع ومن فقرات.
1: تبعني
0: تابعونا خطر اليوم مع فقرة الخبير. مش نحكيو على مخطط التنمية في تونس من طوال 2030، شنو خصوصياته، شنو محتوياته، شنو أهدافه. أحوال الطقس 7:30 كالعادة بكل تفاصيلها، وبعد نرجعوا مش نفهموا معاكم المنشور عدد 6 المؤرخ بتاريخ 10 جويلية 2026 اللي جاء من وزارة الشؤون الاجتماعية. منشور يسهل الإجراءات على العائلات المعوزة ويعطيهم حقهم في العلاج. شنو محتويات المنشور هذية؟ فينا إطار جيل مش نفهموه في حدود 8 غير 4 8 غير درجين. الرياضة وأخبارها في فلاش سبور بعد موجز 8. يجي ضيوفنا، ضيفنا اليوم الأول هو سعادة سفير إيطاليا بتونس. نحكيه في برشا مواضيع، أولا العلاقات التونسية الإيطالية، تعاون الاقتصادي التجاري، نحكيه زيادة على الفيزا للناس اللي تستنى ولا صابة فيزا، نحكيه على التكوين على التشغيل، وأيضا على التعاون الثقافي والرياضي والجديد فيما يتعلق بالمشاريع والاستثمارات التونسية الإيطالية. نمشي من بعد الوكالة التحكم في الطاقة، لأنه كما تعرفوا مع درجات الحرارة المرتفعة كنا نستعملوا الكليماتيزور ولا الفنتيلاتور، الضوء نستهلكوه أكثر من العادة، نهارين ذوما انقطاعات في الكهرباء. اليوم كيفاش نجمو نستهلكوا الطاقة اللي عنا ونقلصوا قد ما نجمو في استعمال الكهرباء؟ مش يكفينا خلال الصائفة، لأنه في المدة ذي ذروة الاستعمال. مع ذي الكل برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم. مش نحكيه زيادة على المؤتمر الدولي الصيفي بشط مريم اللي يهتم بالرقمنة في التربية والتعليم ودور هذية في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. هذه في عناوين فقراتنا من توا للتسعة متاع الصباح. متابعة طيبة للناس الكل.

بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، ومياك الفضة طهرها.

نهارك زين نهارك زين. انت اللي تسمع فينا توا 6:48 دقيقه. مرحبا بالناس الكل. بعد شويه مش خليكم مع صوت فيروز، لكن قبل نذكركم اللي اليوم 15 جويلية 2026 هو اخر اجل لايداع التصاريح الجبائيه الشهريه والثلاثيه. هذا اللي قالت لنا عليه الاداره العامه للاداءات التابعه لوزاره الماليه. اليوم الاجل القانوني الاخير والاقصى لايداع التصاريح هذه. الاداره تقول في بلاغ لها انه هذا يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. دعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء أنهم ما يستنيوش ديما لآخر دقيقة، ينجم يحطوا التصريح متاعهم عن بعد، زادة عن طريق بوابة الخدمات الجبائية عن بعد. وتقول اللي ماذا بين المواطنين الكل يلتزموا بالتواريخ الجبائية، مش يتفاداو كل ما هو خطايا تأخير. فنذكروا بهذايا ونقول لكم مرة أخرى، اليوم 15 جويلية آخر أجل لإيداع التصاريح الجبائية الشهرية والثلاثية. توا 6:49 دقيقة وتوجى وقتها هذه فيروز ترافقنا للسبعة موعد نشرة الأخبار ويقدمها شيب الحجلوي وفيها كل المستجدات الوطنية والعالمية. بعد النشرة نرجع ونكملوا في برنامج يوم سعيد، برنامجكم صبحيتكم على موجات إذاعتكم لذاعة الوطنية التونسية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الدكتور حكيم.
2: البتنجان كما كان زنبع، قليل اللي يعرفوا وقليل اللي ياكلوا. البتنجان من الخضرة اللي ما فيهاش برشا ملح، صالحة للناس الكل اللي يتبعوا في الرجلة بلا ملح واللي يحبوا يضعفوا. تعاون البدن باش يعدل السكر والشحم في الدم. البتنجالة تسهل الطبيعة على شرط ما تكونش مقلية، وإذا تقلات تفقد ميزاتها الكل. البتنجانة تشرب برشا زيت أكثر من الخضرة الأخرى.
1: الدكتور حكيم.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
6: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لاثنتي عشرة ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء. نزرع المستقبل، مشروع للكشافة التونسية ينطلق اليوم ويهدف إلى زراعة 100,000 شجرة على امتداد سنة ونصف. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وفي النشرة تقرير حول الكتاب والصيف ضمن معادلة تراوح بين التثقيفي والترفيهي. في العالم، ووسط حالة من الاستنفار الأمني، تصاعد وتيرة المواجهات بين إيران والولايات المتحدة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لاثنتي عشرة ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والتي ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة باستثناء المناطق الساحلية. المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
9: بالنسبة للأربعاء يتواصل الطقس حرارة في ارتفاع، وتتراوح القصوى بين 38 و42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة ببقية الجهات. مع ظهور الشهيلي ممكن أسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية. الارتفاع هذا في درجات الحرارة يتواصل حتى نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق تتراوح بين 7 و12 درجة حسب المنطقة. الموجة هذه بتاع الحرارة تشمل بلادنا بداية من يوم الأربعاء 15 ولاية، يتواصل حتى نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. كل القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية، وتتراوح عامة بين 36 و41 درجة.
8: وتدعو وزارة الصحة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، وتؤكد أهمية الاستعمال الصحيح لواقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية. صدر برائد رسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين، وعلى الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بهذه المنح التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار وتقديم جميع الوثائق الطبية. وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة شهرية بقيمة 130 دينارا لفائدة أطفال القمر غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية، وكذلك إسناد منحة شهرية ب 130 دينارا لكل فرد بالنسبة إلى مرضى حساسية دبوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، ودعت الهيئة الناخبين المعنيين بالتصويت إلى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. وستجرى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة الأحد المقبل، على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين 20 جويلية. تطلق القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم رسمياً مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن السعيدة للأخبار إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، ومن المنتظر أن يمتد على مدى سنة ونصف.
10: إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة عامة للغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية. في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1500 شاب، وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي في كل الجهات. عندنا مسابقة بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية، وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما. الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما ومحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي بيكون على سنة ونصف بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
8: أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجرية، وأن يوم غد هو مفتتح شهر صفر 1448 هجرية. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب لتتواصل على مدى شهر بمختلف ولايات الجمهورية تزامنا مع العطلة الصيفية، وتقترن الصائف أساسا بأجواء الترفيه والاستجمام، لكن للثقافة حضورها الراسخ وكلمتها الحاسمة من خلال مبادرات نوعية تتراوح بين مصيف الكتاب على الشواطئ وفي الفضاءات العامة والمكتبات المتجولة التي تجوب ربوع البلاد وتنقل الكتاب إلى عمق الأرياف والمناطق النائية. الكتاب والصيف معادلة مثلى يرصدها ناجي بن جنات في التقرير التالي.
11: يبرز مصيف الكتاب في تونس ضمن التجارب الفريدة الرائدة ومن التقاليد العريقة التي تزداد كل سنة رسوخا وتجذرا وتنوعا في مضامينها وفضاءاتها، وفق ما أوضحت مديرة إدارة المطالعة العمومية ليلى السلمي.
12: المهرجان الوطني لمصيف الكتاب ينتظم كل سنة من 15 جويلية إلى 15 أوت سنة 2026. بش تكون الدورة 33 كان ينتظم في الشواطئ وتوى ولا ينتظم في كل الفضاءات العامة.
11: تشق المكتبات المتجولة طرقا ودروبا لإيصال الكتب إلى جميع الأعمار والشرائح الاجتماعية في أصقاع الأرياف والمناطق النائية والحدودية، تضيف كاهية مدير المكتبات بإدارة المطالعة العمومية زبيدة بوعلاقي.
13: في تونس يبلغ عدد المكتبات المتنقلة 45 مكتبة، عدد الاستعارات 132,863 استعارة تصير في السنة. المشتركين في المكتبات المتنقلة 50,501. تقوم المكتبات المتنقلة بعمل جبار آخر وذلك بتنشيط المناطق الحدودية، بتنشيط الساحات العامة.
11: ثنائية الكتاب والصيف لم تعد ترفا مخصوصا، بل أصبحت معادلة متجذرة في صميم المشهد الاجتماعي والثقافي في تونس، تحظى بإقبال شتى الأعمار والفئات، ويزداد التفاعل معها من سنة إلى أخرى.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: أهلا بكم من جديد. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجارات عنيفة ومتزامنة في مدينة الأهواز وجزيرة قشم الواقعة جنوبي البلاد، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع موجات القصف الجوي التي تشهدها عدة مناطق إيرانية. في سياق متصل، كشفت وكالة مهر للأنباء أن الأصوات المسموعة شرقي منطقة سيريك ترتبط بشكل مباشر بتبادل كثيف لإطلاق النار واشتباكات عسكرية عنيفة تدور في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز. هذا وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل جولة إضافية من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. في المقابل، لوح الحرس الثوري الإيراني بإغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. الحرس الثوري أكد أنه نفذ موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، من ذلك قصف بالمسيرات للمرة الثانية استهدف تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، وتدمير مركز للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، إضافة إلى استهداف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلوي، وأخرجه إذاعيا محمد الغول، ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لاثنتي عشرة ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء. نزرع المستقبل مشروع للكشافة التونسية ينطلق اليوم، ويهدف إلى زراعة 100,000 شجرة على امتداد سنة ونصف. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. وفي النشرة تابعنا تقريرا حول الكتاب والصيف ضمن معادلة تراوح بين التثقيفي والترفيهي. في العالم، ووسط حالة من الاستنفار الأمني، تصاعد وتيرة المواجهات بين إيران والولايات المتحدة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: يوم سعيد مستمعينا، يوم سعيد مستمعاتنا، 7:04 على موجاتنا. أهلا وسهلا بكم في ساعتنا الثانية، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل الساعة ذي اللي نرجو فيها فقرة الخبير، وخبيرنا اليوم هو المختص في الجباية الأستاذ محمد صالح العياري.
2: الخبير
1: سي محمد صالح العياري، صباح النور، يومك سعيد.
3: صباح الخير سيدة نبيلة، صباح الخير السيدة والسادة المستمعات والمستمعات.
1: أهلا وسهلا بك. اليوم نتحدث معك على مخطط التنمية الخماسي 2026-2030 بعد لصادق عليه مجلس نواب الشعب، اللي يمثل وثيقة استراتيجية اليوم وطنية لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 4.2%. ركائز هذا المخطط، أهدافه، أبرز العناصر اللي جت فيه، وخاصة ركائزه، لأنه لأول مرة ينطلق من القاعدة، من المجالس المحلية ثم الجهوية، وصولا بعد للمجلس والمصادقة من عندك أنت. ناخذ كل التفاصيل سي محمد صالح، تفضل.
3: شكرا، إن شاء الله العشر دقائق اللي تعطيهم لي يمكنوني.
1: هذيك حسب أنت كيفاش مش تخطط للمداخلة متاعك.
3: كذلك
1: ما قل ودلت.
3: باش نبدأ بالنسبة اللي قلت أنت تاو، نسبة النمو خاطر هي أهم حاجة. احنا ناويين كان احنا ربي في إطار المخطط 2026، مخطط التنمية 2026-2030، تحقيق معدل نسبة نمو ب 4.2%. وفي المخطط يدخل شوية في التفاصيل، يقول نمر من 2.6% اللي هي مبرمجة بالنسبة لسنة 2025 تم تحقيقها، وكنا في 2024 1.6%، باش نمر من النسبة دي إلى 4.2%. تعرف اللي احنا سنة 26 ناوي كان احنا ربي على 3.2، لكن نظرا للصعوبات اللي تشوف فيها توا ومعناها التأثيرات الجيوسياسية، انا نقول لك مبدئيا صعيب برشا 3.2 في آفاق سنة 2026، ولكن ان شاء الله نخلطوا، وهذا الطموح بتاعنا 4.2% خلال فترة المخطط، فترة المخطط التنمية 26-2030.
1: انا نقول نخلطوا ديما متفائلة. النقطة الثانية
3: ديما لا، بقدرة ربي صعيبة، لكن ما نقولوش مستحيلة، كان نخدموا على رواحنا النجم ونحن
1: صعيبة أما ممكنة. المحور الثاني
3: وهو كذلك اثنين، نسبة التضخم حكينا عليه الأسبوع الفارط، قلنا من 5.5% هبطنا 5.3% خلال شهر جوان، وناوين في المخطط أن لا تتجاوز نسبة التضخم حدود 5% طوال فترة المخطط، مخطط التنمية 26-2030. كيف ممكنة؟ ذكر ما فات قلت لك احنا في فيفري 2023 كنا 10.4%، اليوم أنا في حدود 5.3. إن شاء الله كيف نوصلوا نحققوا النسبة هذه. أنا راني نقول في الكلمة هذه، نعرف اللي هي صعيبة، أما ديما بك النزعة التفاؤلية بتاعنا ديما نقول إن شاء الله نوصلوا نحققوا الطموحات، أما مش بالكلام برك، عرفنا عليه المرة اللي فاتت بالعمل وباستراتيجية تنمية وجلب الاستثمارات واستغلال أكثر ما يمكن الثروات الطبيعية متاعته.
1: هو اسمه مخطط، نحن حاطين الأهداف الاستراتيجية الكبرى لبلادنا خلال السنوات القادمة، بعد طرق الوصول.
3: تعرف المخططات ديما تفميزم فما الطموح، تقولش أنا ما نجمش نعمل 4.2، نعمل 3، يلدي نقول نعمل 4.2 ونعمل كل مجهوداتي للوصول، ما وصلتش 4.2 نعمل 4 باقي به، خير من نقول نعمل 3 ولا 3.3
1: بالضبط،
3: ونقعد في نسب متدني
1: نعليو البارة نقولوا نحن،
3: وكذلك
1: مش نجم نوصل للماكسيموم تاعنا بعد إن شاء الله موافقين نفس الكل.
3: كذلك علاش تونا قاعد نلخص النقطة الثالثة اعتبرتها من نسبة التدين العمومي. تعرف نسبة التدين العمومي معناها في تونس خلال السنوات الأخيرة 82% من الناتج الداخلي الخام، كن قارنوها بدول أخرى نقام ويوصل حتى 140 و136 دول كبيرة، الولايات المتحدة وفرنسا إلى غير ذلك، وأنا قارنت في وقت من الأوقات بمصر اللي هما حوالي 90%. نقول أنا نعمل 80% نجم نقول زاد هذه معقولة ونجم نحققها، 80% من الناتج الداخلي الخام، هذه نسبة التدين العمومي الخارجي. النقطة عدد 4 التقليص من نسبة الفقر، في وقت من الأوقات كنا 16.4%، اليوم نقول إن شاء الله التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%. وهذه بطبيعة مرتبطة بالجهات الداخلية المهمشة. إذا كان نركز الاستثمارات على الجهات الداخلية خاطر نسبة الفقر هي أكثر معناها مرتفعة في الجهات الداخلية اللي بنسميهم مهمشة ومحروم من هذا الدليل، وبالتالي أقل من 5% هي زادة نسبة طموحة. خمسة، بعد ما قلنا هذا السيد وزير الاقتصاد والتخطيط يقول في نفس التوجه اللي كنا نحكي فيه تحقيق هذه الأهداف، يبقى رهين التسريع في تنفيذ كل الإصلاحات. شفت الجملة هذه؟ عندي أنا جملة مفصلية، التسريع في تنفيذ كل الإصلاحات. ما نقعدوش نقولوا عن إصلاحات ونعمل ونعديه برشا وقت ونخسر برشا وقت لتحقيق هذه الإصلاحات. وقت الأهداف اللي كنا نحكي عليها ما نجموش نحققها، وبالتالي مرتبطة في التسريع في تنفيذ كل الإصلاحات وتحديث الأطر المؤسساتية والتشريعية والتقدم في مسار الرقمنة. شفت العبارة هذه؟ ما كل احنا نحكي عن الرقم اليوم، بدون رقمنا سوف لا يمكن التسريع في تنفيذ كل الإصلاحات كنا نحكي عليها.
1: نعم.
3: وكيف كيف تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية؟ تعرف كل عام قانون المالية يقولوا هاي المشاريع العمومية الاستثمارات العمومية اللي نجمو نعملوها، نقولوا 6.4 مليار دينار، ولكن في آخر المطاف نقول راح نحققنا المعدل بصفة عامة حوالي 33% فقط. هذا ما نجمش يخلينا نوصلوا لتحقيق الأهداف المرجوة. النقطة السادسة اللي حبيت نعرج عليها، من جملة المشاريع الكبرى اللي تم معناها تطرق إليها في مستوى مجلس نواب الشعب عن طريق السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا من قانون 2015، وإحنا نعتبروه الحقيقة ما كانش إطار واضح وصريح وإطار ملائم أنا نقول لازم مراجعته، خاطر من هذا لم نحقق الهدف المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن أهم المشاريع اللي تم ذكرها محطات التطهير، تعرف محطات التطهير الدولة الكبيرة متاحة اليوم بالنسبة للمحافظة على البيئة و الكيفية معناها استغلال المياه، وكذلك المشروع الثاني ديما نحكيو عليه في الشخص، مشروع التبارورة. هذوما تم ذكرهم بصريح العبارة،
1: مشاريع الطاقات المتجددة والتصرف النفايات.
3: اي بالضبط
1: فيهم شراكة بين العام والخاص. نعم، وبالتالي
3: بالضبط، وبالتالي انا نقول محطة التطهير ومشاريع مشروع التبارورة من جملة المشاريع الهامة التي يمكن تحقيقها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جملة بالطبيعة هذا شيء عادي ما حبينا نذكره به وتم التأكيد عليه، شنو أهم شيء بالنسبة للبلاد؟ شنو الانتظارات نتاعنا؟ هو ما تضمنه تقارير المجالس، فقدينا المجالس المحلية والجهوية وبعض الإقليمية، بعد نوصل للصعيد الوطني، أهم شيء خدمة الصحة. المواطنين يسمعوا فيني يقول لك هذاك شحشتنا، صح، تعليم، التكوين. اليوم تحب تجلب استثمارات خارجية يلزمك عندك تكوين مهني متطور ويد عاملة كفر. النقل كيف أكو بدينا نجيبه في الحافلات وبدينا نطوره شوية، ولكن مازال المواطن يعاني في إمكانية نقل. والمياه كيف شحن المياه تشوف فيه اليوم في البلاد، والتطهير اللي كنت تحكي عليه، والسكن الاجتماعي، والمشاريع الرياضية والثقافية، ومساندة الأنشطة مهما كان معناها الوضع. شفتم هذول الكل اللي ذكرتهم، نحن نأكد لك هم روح مخطط التنمية 2026-2030. النقطة الثانية اللي وصلت لها اللي حبيت معنا نعرج عليها واللي تعرض لها السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، هو فكرة العملية عبارة حلوة، عملية التأليس بين قائمات المشاريع المقترحة من قبل المجالس والهيئات العمومية، أرست على اختيار محفظة مشاريع سميناها، تتكون من 21,100 مشروع، علما وأن المشاريع اللي تم اقتراحها بعد الاستشارات هذه كل كان في حدود 40,000 مشروع. تقول احنا في نلمو أرسى معناها الاختيار على 21,100 مشروع، إن شاء الله نحققهم عدد مشاريع هام، وإن شاء الله كما قلنا بالطموح بتاعنا وبالعمل الجدي نوصل نحققها ال 21,100 مشروع من بين 40,000 مشروع اللي كانت مقترحة منذ البداية. في تنمية تحقيق التنمية المجالية اللي عندها علاقة باللي كنا نحكي عليه في مستوى الجهات المحلية والجهوية وبعض معناها الأقاليم، تم واعتبارا تجسيد بمقاربة جديدة، عبارة هذه زادة عجبتني، مقاربة جديدة في المخطط التنمية تقوم على عنصرين أساسيين، تخمين المبادرات المحلية، فتحبوها ديما تخرج من القاعدة، فالمواطن وقت يساهم فيها منذ البداية وقتها يكون متحمس أكثر باش يساهم في نجاح هذه المبادرات المحلية. واعتماد التخطيط التصاعدي بما يجعل من الجهات والأقاليم ساعدا أساسيا. الكلام هذا باهي يظهر نظري، أما أنا أقول لك الغدو نجسموه على الأرض الواقع، هذاك اللي باش يحقق الطموحات الفعلية متاعنا لتحقيق ما نصب إليه في إطار مخطط التنمية 26-2030. النقطة عدد 10 وقرب نكمل
1: ونختم بها أي؟
3: لا نختم إن شاء الله مقترحات متاعي نقول هذه. تعرفت الإجراءات الإدارية دي ما نحكيو عليها وتبسيط الإجراءات، والمخطط توا تبسيط 2255 إجراء هذه تعتبر هامة برشا. تم جرد 3197 إجراء وتم التوصل لتبسيط 2255 إجراء وحذف، تعرف دي من حالينك الرخص وحرر المبادر، حذف 177 إجراء اللي هو اعتبرناه مثل حوالي 6%. نختم مقترحات اللي قلناها دائما كل أنا بالنسبة لي يتمثل في ثلاثة مقترحات أساسية. قانون الاستثمار وينه؟ في مجلس النواب الشعب قاعدين ننتظره، خاطر إصلاح الاستثمار هو اللي يعطي الدعم لجذب الاستثمارات الخارجية وتدعيم الاستثمارات الداخلية. اثنين، وين مجال التصرف؟ نحكيو عليها توا عنا سنوات، وعن هذا قانون يعود 76 ومن نجموش اليوم جلب الاستثمارات وتمكين المستثمرين من تحويل الأموال متاعهم كلها رياحية وكل فريلانس وكل الشباب وكل شركات المؤسسات الناشئة من نجموش نشجعهم في ظل قانون صرف يعود إلى 76. وبالتالي العمل كل العمل بكل جدية على إنجاز مجال التصرف في أسرع الأجل. وثلاثة بالطبيعة ديما مواصلة الإصلاح الجبائي اللي يرتكز على أسس سليمة أكثر شفافية، تبسيط الإجراءات، التقليص من الضغط الجبائي، والغاية الأساسية وراء كل ذلك إرساء عدالة جبائية حقيقية.
1: شكرا لك، يعطيك صحة سي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي. اليوم عملنا معه قراءة في مخطط التنمية 2026-2030.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: 7:33 دقيقة معكم، نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم والأيام القادمة اللون البرتقالي اللي تم إسناده ل 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مزيد من التفاصيل مع أنيس الساتوري من المعهد.
4: أحوال الطقس.
1: أنيس صباح النور، نهارك زين.
5: صباح الفل والياسمين مدام نبيلة، تحية ليك والأوفية الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل كلمة ليك أنيس. الطقس اليوم وفي الأيام القادمة
5: تتواصل موجة الحر، يعني أبرز عنصر والأهم هو يتواصل درجة حرارة مرتفعة باش تكون عموما بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيدي، ما عدا في المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و 42 درجة. يوم أمس أعلى درجة سجلناها كانت في ماتر 47.5، سجلنا في باجة وجندوبة 47 درجة، 45 في سليانة زغوينة والكيف تبرقة والقيروان بلغوا 44 درجة، بنزرت 43 درجة. في معاد ذلك باش تكون اليوم سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. تيارات تتوصل من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب بعد الظهر وآخر النهار. هذا يساهم في تلطيف الأجواء على الأقل قرب السواحل. عموما البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. يوم الغد يتواصل طقس حار وقليل السحب، التيارات تنتقل من القطاع الشرقي، الحرارة تكون نجم نقوله في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة. تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الجمعة هذا بش يكون أحر نهار في موجة الحر هذه، معني حتى كان باش نسجلوا ارقام قياسيه باش تكون داي في نهار الجمعه.
1: ارقام قياسيه تنجم توصل قداش مثلا؟ 49 البارح قلنا درجه اعلى نسبه وصلنا،
5: نجم نسجلوا 49 جهه القيروان، ممكن باجه جندوبه، كيف كيف ممكن في توزر قبلي ممكن نخلطوا لهم يعني 49 درجة. ثم إن شاء الله نهار السبت فما إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة باش تكون في انخفاض طفيف ولو أنها في الحقيقة تتوصل مرتفعة. في هذا الكل الأخبار الإيجابية نبيلة للفترة هذه يعني من اليوم أو الأيام القادمة إلى غاية نهاية الأسبوع البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة، وبطبيعة الحال مع ملازمة الحذر وملازمة الحذر وملازمة توصيات الحماية المدنية.
1: وديما نحمي ورواحنا حتى ونحن في البحر، خاطر يمشي في بالنا في البحر وكا حتى كان الشمس قوية هنا في الماء لكن زادت نجم الضر والضر برشا.
5: أكيد
1: في كل حالات نحمي ورواحنا.
5: أي نتقيد بتعليمات الحماية المدنية. كنت أشرت أنت لخريطة اليقظة، أصدرنا اللون البرتقالي الولايات باجة جندوبة الكيف سليانة زغوان القيروان سيدي بوزيد صفاقس قابس قفصة توزر وقبلي، بقية الولايات في اللون الأصفر. هذا يعني درجة انذار كبيرة، يقظة تامة مطلوبة. نرد بالنا على الصغار على والدينا الناس الكبار في العمر، الناس المرضى زادة يردوا بالنا عليهم ويردوا هما بالهم على رواحهم. نكثروا من شرب الماء قدر الإمكان، نتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة من 11 حتى 4 على العشية على الأقل. نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا ليك، إن شاء الله نهارك زين. هذا طقس من توا لنهاية الأسبوع. 37 دقيقة على موجاتنا، نسمع أغنية ومن بعد نرجع نكملوا معكم.

0: اليوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: مع كامل الفريق ومعكم انتم اغلى مستمعين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا باللي التحق بينا الان. نمشيو لفقره متابعات، وفي متابعات مش نفهموا مضمون المنشور عدد 6 المؤرخ ب 10 جويلية 2026، يهم وزاره الشؤون الاجتماعيه ويهم بالاساس العائلات المعوزه اللي تتمتع بالحق في العلاج المجاني.
0: متابعات
1: معنا سي صابر الجلاسي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب من عنده هو، مش ناخذ تفاصيل هذا المنشور. مرحبا بيك سي صابر، يومك سعيد، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، تحية ليك ولكل أوفياء الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك. منشور يجي مش يسهل إجراءات خاصة للعائلات المعوزة اللي عندها الحق في العلاج المجاني، ناخذ أكثر تفاصيل من عندك.
2: هو في الحقيقة المنشور عدد 6 جاء معناتها باش يلغي المنشور عدد 5 السابق. نعرفه باش نحطه الأمور في إطارة، اللي المنشور عدد 5 اللي صدر في 2025 معناتها أثبت الإخفاق متاعه اجتماعيا، باعتباره معناتها جاء فيه مراجعات وجد فيه معناتها تفاصيل اللي ألغات وعطات معناتها الفئات وعملت يعني ضغط اجتماعي على الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
1: شنو اللي فيه المنشور عدد 5 واللي بعد تعدلت وتبدلت بالمنشور عدد 6؟ مش نفهم. بالنسبة ضاعت المكالمة، ضاع الخط، نسيش نعود ونتصلوا بيه. فاطمة عبار شكرا لك على التنسيق. أحب الرياضة، أبقوا معادلين على الموجة متاعنا لأنه رجل مختار هايهوني بعد 8 دقائق من الآن تكون معكم وتقدم لكم المستجدات الرياضية. في الأثناء نحن نحكي على الجديد اللي جاي في المنشور عدد 6 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللي حين إجراءات إسناد العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي في إطار مراجعة الآليات المعتمدة لتوسيع الإنصاف وتحسين استهداف المستحقين للعلاج المجاني هذية. للأسف ضاعتنا المكالمة وما نجمناش نتحصلوا عليه سي صابر. نرجعوا للموضوع، ميسالش نرجعوا للموضوع، حبيناه يفسر لنا شنو اللي تغير، مش هكاك الناس المعنية تفهمنا أكثر. هذا في إطار تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق الفئات محدودة الدخل في العلاج والرعاية الصحية. وهذايا رجعت المكالمة من جديد سي صابر، مرحبا، الكلمة ليك. شنو اللي تغير ما بين المنشور عدد 5 والمنشور عدد 6 باش الناس تفهموا خاصة المنتفعين بالعلاج المجاني والمنخفض؟
2: أهم شيء تبدل هو الإشكال اللي كان موجود في المنشور عدد 5 وهو الحذف التام للمنحة في صورة ثبوت معناها أحد الأبناء إلى الاقتطاع في إحدى الصناديق الاجتماعية. يعني اليوم كان قبل الإنسان اللي يكون متمتع عائلة معوزة بمنحة شهرية، منحة العائلات المعوزة اللي هي كانت 240 دينار وبعد وقع الترفيع فيها، ويتمتع بعلاج بالكرني الأبيض، خلينا نبسط للناس الكرني الأبيض، كان إذا كان أحد الأبناء أصبح في الوظيفة العمومية أو يتمتع بالاقتطاع من إحدى الصناديق الاجتماعية يقع حذف المنحة وحذف دفتر العلاج ويقع استبدال دفتر العلاج. وأيضا معناتها العائلات الموسعة واللي كانت تحت سقف واحد، يعني ثم برشا عائلات اللي هي تلقى عائلة معوزة ويعيشوا تحت سقف واحد، إذا كان معناتها في المنشور عدد 5 أعطاهم كونوا يتمتعوا بمنحة اجتماعية واحدة بالرغم أنه هما عائلة متلقى ساعات زوز عائلات ولا ثلاثة عائلات، تلقى البول وليد والطفلة كلهم تحت سقف واحد. وأيضا المنصة اللي كانت في المنشور عدد 5 وهي منصة معناتها الحقيقة بشروط قاسية وكانت معناتها الشروط معناتها قوية برشا، هذوما أهم العوائق اللي كانوا في المنشور عدد 5 اللي الحقيقة مثل معناتها ضيق اجتماعي وكان معناتها سبب حتى في حالات من الاحتقان الاجتماعي في 2025. وكنا احنا كأعضاء مجلس نواب الشعب في كل مداخلاتنا نديو بأنه يجب مراجعة هالمنشور هذايا ويجب معناتها العمل على منشور جديد يرجع الحق لأصحابه أولا، لأنه ثم ناس آلاف من العائلات التي سحبت منهم بطاقات العلاج المجاني كرني الأبيض وسحبت منهم المنحة الشهرية اللي هي في الحقيقة منحة ضئيلة لا تفي بالحاجة، ولكن تنجم بالنسبة لعائلات معناتها ضعيفة ومحدودة الدخل معناتها تنجم تمثل لهم معناتها بصيص أمل وينجموا يعيشوا منها وينجموا يقريوا أصغارهم على الأقل بالإمكانيات الموجودة. ونعرفوا إحنا اليوم اللي وزارة الشؤون الاجتماعية هي مساهمة بدور كبير في التماسك الاجتماعي. يعني اليوم عائلة وقت اللي ما تكونش تكون عندها منحة وتسحب منها اليوم ما نتفائلوا معناتها وينو دور الدولة الاجتماعي. وذلك علاش احنا استبشرنا وقت اللي جاء المنشور عدد 6 اللي هو يفسخ ويلغي المنشور عدد 5 ويدخل في حيز التنفيذ بصيغة جديدة بمراجعات جديدة. وربما اهم حاجة للسادة المستمعين اللي نأكد عليها كونه المنشور عدد 6 هو يراجع النقطة الأولى اللي ذكرتها أنا، وهي أنه يرجع الحق لأصحابه. يعني في صورة معناها ثبوت أن أحد الأبناء يعني يتمتع أو بالعمل يخدم ويطبق عليه الاقتطاع في إحدى صناديق الضمان الاجتماعي راهو لا معناها لا يحق للدولة أن تسحب منها.
1: يعني اليوم منها اللي تسحبت منهم دفتر العلاج الأبيض ذاك مش يرجع لهم، اليوم يتم اعتماد الإسناد الآلي لبطاقات العلاج لفائدة الأسر المستحقين

0: به واللي نخدموا على انه يعم على كافه الفئات المعوية.
1: شكرا جزيلا ليك. هذا المنشور عدد 6 لسنة 2026 صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية تحيين إجراءات إسناد العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي. شكرا لسي صابر جلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب. بقوا معنا أخبار الرياضة ومن بعد عنا موجز الثمانية، ثم نستقبل معكم سفير إيطاليا بتونس أليساندرو برونس، مش نحكيه على العلاقات التونسية الإيطالية.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي يا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: فلاش سبور.
3: صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الأول على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة، اللي نبدأوه بآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم بعد اجتماعات واتصالات في مقر وزارة الشباب والرياضة بين سيد الوزير وكذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك المدرب معين الشعباني. الاتفاق مبدئيا حاصل بالنسبة لكل الأطراف على أنه معين الشعباني يكون هو الناخب الوطني في الفترة القادمة، لكن هذا مرتبط بالشرط الجزائي اللي يربط بفريق السابق نهضة بركان المغربي. الاتصالات موجودة مع الفريق المغربي من طرف المكتب الجامعي لكرة القدم من أجل فض الإشكال وإيجاد حل وسط بين الطرفين في انتظار الساعات القادمة والأيام القادمة ما ستسفر عنه بخصوص هذا الموضوع للحديث رسميا عن معين الشعباني كمدرب للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الفترة القادمة. دائما مع أخبار كرة القدم، المدرب الوطني والناخب الوطني السابق صبري اللموشي سيجري هذا المساء حوار هو الأول ليه بعد خروج المنتخب الوطني التونسي وخروجه من المنتخب الوطني التونسي بعد المباراة الأولى والهزيمة الثقيلة أمام السويد. الحديث سيكون لموقع فرنسي انطلاقا من الساعة 5 مساء، سيتحدث طبعا عن مشاركة المنتخب الوطني التونسي والأجواء التي رافقت تحضيرات المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. بالحديث عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، الحدث البارح كان دور نصف النهائي الأول الذي جمع المنتخب الفرنسي الذي يعجز للوصول والبلوغ دور النهائي للمرة الثالثة على التوالي، صاحب لقب 2018 ووصيف البطل 2022، يتعثر أمام منتخب إسباني كان أكثر صلابة وأكثر جرأة لحقيقة من المنتخب الفرنسي وأكثر استحواذ على الكرة وسيطر على نسق المباراة. منتخب إسباني فاز بهدفين مقابل صفر ويتأهل للدور النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد حصوله على اللقب في جنوب أفريقيا سنة 2010، وينتظر اسم المنافس من مواجهة هذا المساء دور نصف النهائي الثاني انطلاقا من الساعة 8 مساء. سيجمع المنتخب الأرض

الأرجنتيني بطل العالم 2022 بالمنتخب الإنجليزي، مباراة سيديرها الحكم إسماعيل الفتح من أصول مغربية وأمريكي الجنسية. دائما مع أخبار كرة القدم، لكن هذه المرة مع أخبار كرة القدم في تونس. الترجي الرياضي التونسي بعد الإعلان رسميا على انتداب رائد الشيخاوي المدافع القادم من الاتحاد الرياضي المنستيري. أيضا الفريق أعلن البارح رسميا عن انتداب مايل فرنانديز الموهبة الكاميرونية البالغ من العمر 19 سنة، يساري ويلعب جناح أيمن، كان قريب من نادي جيرون الإسباني، لكن في الأخير يحط الرحال في الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 4 مواسم. النادي الرياضي الصفاقسي البارح باشر التحضيرات للموسم الكروي الجديد بقيادة الإطار الفني الجديد، والمدرب نبيل الكوكي هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي، اللي كما قلت انطلق البارح في تحضيراته بإجراء لأولى حصص تدريبية في استعدادات الموسم القادم. النجم الرياضي الساحلي البارح أيضا استهل استعداداته للموسم الكروي الجديد بإشراف المدرب براكوني، المدرب الفرنسي اللي يخوض التجربة الثانية في كرة القدم التونسية هذه المرة من خلال النجم الرياضي الساحلي. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن البارح عن انتداب وسط الميدان كوني خلفة بعقد يمتد لموسمين، اللاعب السابق للترجي الرياضي الجرجيسي. إلياس سعد اللاعب الدولي التونسي البارح فريق الأمريكي نادي ناشفيل، الفريق الأمريكي الجديد للاعبنا الدولي التونسي، يعلن عن انتدابه في صفقة انتقال حر طبعا قادما من نادي أوكسبورغ الألماني. لجنة الاستئناف البارح اجتمعت ونظرت في اعتراضي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، وقررت الحط من عقوبة فراس شوات من مقابلتين إلى مقابلة واحدة، وبالتالي فراس شوات سيكون على ذمة الإطار الفني للنادي الإفريقي انطلاقا من الجولة الأولى بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل أيضا الحط من عقوبة الدولي الجزائري أمين توغا من سنة إلى 4 أشهر، وبالتالي توغاي سيكون حاضر انطلاقا من 11 سبتمبر على ذمة الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. هذا في صورة ما توغاي خير المواصلة مع الترجي، لأنه توغاي محل اهتمام بدرجة أولى من أهل طرابلس الليبي، وكذلك مولودية الجزائر التي تحركت في الآونة الأخيرة، والجماهير في فريق المولودية ترغب في انتداب توغاي على مستوى خط الدفاع للموسم القادم. وسام الشوالي يمضي رسميا لصالح الملعب التونسي عقد لمدة 3 سنوات. في وزارة الشباب والرياضة الاجتماعات تتواصل مع الرياضات المستهدفة بالنسبة للألعاب الأولمبية 2028 اللي ما زال تفصلنا عليها سنتين. بعد الاجتماع مع الجامعة التونسية للسباحة البارح، كان الاجتماع مع أعضاء المكتب الجامعي لألعاب القوى برئاسة السيدة طاهر الزراعي، وتطرقت الجلسة إلى عديد المسائل المتعلقة برياضة ألعاب القوى وحاجيات الجامعة للتجهيزات الرياضية ووضعية البنية التحتية للمنشآت الرياضية. وأكد وزير الشباب والرياضة خلال هذا الاجتماع حرص الدولة على توفير كل الظروف الملائمة والدعم المادي للرياضيين، وبما يضمن إعداد جيد للنخبة للتظاهرات الرياضية القادمة والاستحقاقات الدولية القادمة، وأبرزها كما قلت الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس، والاهتمام سيكون خاص مادياً لوجستيا وفنيا لمروى أبو زياني اللي ستوفر لها كل هذه المعطيات حتى تكون تحضيراتها في أحسن الظروف لتشريف الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية والمسابقات العالمية. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض تحت الياسمين.
1: اهدي لك روحي وشوية عليك، قلبي مشتاق ما يعيش إلا بيك.
0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
2: إشهار.
3: سيف السنة عارفين بروجرامنا، ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: إشهار.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لاثنتي عشرة ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، والتي ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية. تواصل تنظيم الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية للتعريف بمختلف مشاكل التكوين وأفاقها المهنية إلى غاية 23 من جويليا الجاري، وندوة صحفية اليوم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم كافة مستجدات الاستعدادات للعودة الجامعية. انطلاق فعالية الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اليوم لتتواصل على مدى شهر بمختلف ولايات الجمهورية تزامناً مع العطلة الصيفية. هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس، والتي من المقرر تنظيمها على حد المقبل على أن تعلن نتائجها الأولية يوم 22 من جويليا الجاري. اليوم آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة وفق الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في أخبار العالم، وكالة مهرة الإيرانية تفيد بأن واشنطن قصفت برج مراقبة بحرية في مدينة تشبهر يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. الجيش الأردني يؤكد أن الدفاع الجوي اعترض 3 صواريخ باليستية فجر اليوم وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأخيراً، بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع يحث قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنه أن يعرض المدنيين في مدينة الأبيض السودانية للخطر. كان هذا مجزاً للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكراً على متابعته وإلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم على موجاتنا، موجة إذاعتكم لذاعة الوطنية التونسية 8:13 دقيقة في الساعة هذه. وكما قلنا لكم ضيفنا، ضيف المتنة لليوم، ضيف يوم سعيد، هو سعادة سفير إيطاليا بتونس السيد أليساندرو بروناس. بونجورنو، صباح النور، صباح الفل، مرحبا بك. هذه الإذاعة الوطنية التونسية لا بريما راديو ان تونسيا iniziata nel 1938 e questa è la nostra mattina fino alle 9. Il bei fi l'hakia enno saadat safir yahki tunsi shwaya wa fransawa italia lakin mahouch wahdo el youm jit ma'ah Kawthar Arabhi li hiya el mutarjma الرسمية للسفارة. مرحبا بك كوثر.
1: صباح الخير ناس الكل،
0: لأنهم هما خيروا أنه يكون الحوار مش تفهمون الكل بالعربية بالتونسي. نحن اليوم الحوار هذا حبينا نرجع اللقاء اقتصادي مهم جدا تونسي إيطالي، نرجع للعلاقات بين تونس وإيطاليا، نرجع لأبعاد العلاقات هذه على المستوى الاقتصادي الثقافي الطاقي أيضا والرياضي ومختلف البرامج اللي قاعدة تصير. ومش نبدأ مع سعادة السفير بالنتائج الأولى اللي خرجنا بها من المنتدى الاقتصادي الإيطالي التونسي والالتزامات اللي تعهدت بها إيطاليا تجاه بلادنا، وكيفاش اليوم نرسم الرؤية الاستراتيجية لهذه الشراكة التونسية الإيطالية مش تتحول إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل ملموسة خلال المرحلة القادمة.
1: Iniziamo col chiedere al signor ambasciatore quali sono i primi risultati, i primi esiti del forum economico italo-tunisino, quali sono gli impegni che ha preso l'Italia e qual è secondo lei la visione strategica che farà sì che questi impegni si trasformeranno il prima possibile a degli progetti e dei risultati concreti.
2: Allora, grazie, mi sembra una domanda molto pertinente perché appunto il 24 di giugno è venuto a Tunisi il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, nonché ministro degli esteri italiani, per inaugurare questo business forum che, ed è già questo di per sé secondo me un indicatore molto importante, ha raccolto circa 600 imprese con una presenza di oltre 200 imprese italiane più tante imprese tunisine o comunque miste tunisino-italiane, perché non ci scordiamo che in Tunisia operano 1000 imprese italiane circa, anzi un dato che è stato già superato. E quindi questo è già di per sé un primo indicatore. Vuole iniziare a tradurre forse?
1: شكرا جزيلا. تظهر لي سؤال جد مهم وجد مهم، لأنه في يوم 24 جوان 2026 كان فما افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي بحضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وكذلك وزير الخارجية الإيطالية السيد تاياني، اللي جاء خصيصا لافتتاح هذا المنتدى الاقتصادي، واللي فقط حضور السيد تاياني هو في حد ذاته مؤشر كبير ومهم جدا، يدل على أهمية حضور الشركات الإيطالية في تونس. في المنتدى الاقتصادي هذا حضروا أكثر من 600 شركة، منهم 200 شركة إيطالية، بالإضافة زادة للشركات الإيطالية التونسية. نفكروا زادة أنه في تونس فما أكثر من 1000 شركة إيطالية تنشط في البلاد التونسية.
2: E questo, diciamo, con questo accompagnamento politico molto importante, perché non ci scordiamo che il Business Forum è stato aperto dalla signora capo del governo e Sara Zafrani Zenzeri assieme al vicepresidente Tajani. Accanto quindi a questo accompagnamento politico importante, una presenza molto articolata di imprese in diversi settori che ha portato anche alla firma di alcuni memorandum. Ne cito uno a caso, quello tra Pireco e Duferco, che appunto stabilizza un impegno importante fra queste due importanti società tunisine e italiane nel campo delle energie rinnovabili, ma tanti altri. L'altro dato secondo me molto significativo è che il giorno dopo l'apertura, la mattina del 25, sono stati realizzati circa 400 B2B, come si chiamano tecnicamente, cioè incontri fra aziende. Io ho visto delle foto perché non c'ero quella mattina, ma era impressionante perché c'erano tantissimi piccoli tavoli messi lì apposta per consentire agli imprenditori di parlarsi, ed erano tutti pieni, c'era gente in piedi che aspettava il proprio turno per fare incontri, e questo secondo me
0: è importante,
2: plasticamente importante.
1: يقول انه المنتدى الاقتصادي كان مرفوق ايضا بعلامه او بدليل وبرفقه سياسيه مهمه جدا. نفكروا انه المنتدى الاقتصادي تم افتتاحه من قبل رئيس الحكومه السيده ساره زعفراني زنزري والسيد تياني. كان زاد المنتدى الاقتصادي سجل حضور العديد من الشركات الايطاليه والتونسيه اللي قاموا بتوقيع اتفاقيات بين بعضهم. جوست نحب نعطي فقط مثال اللي نفكروا توا، اللي هو ثم اتفاقيه تم توقيعها بين شركه التونسيه بيريكو والشركه الايطاليه دوفيركو انرجيا، وهما زوز شركات ايطاليه وتونسيه جد مهمه في مجال الطاقه المتجدده. حاجه اخرى انه اليوم الثاني للمنتدى يوم 25 جوان اكثر من 400 شركه شاركت في لقاءات ما يعبر عنها بي تو بي، لقاءات
0: مباشره
1: ومباشره. يقول اني شفت برشا تصاور وتعبر على اهميه هذه اللقاءات، شفت عباد قاعده معناها
0: واقفه ما لقاتش بلاصه
1: تستنى في دورها للقيام بهذه اللقاءات المباشره.
0: هو حكى في كلامه على prego
2: se posso concludere in una battuta. Il nostro punto di partenza prima del business forum era un volume di scambi di 6,5 miliardi di euro annui, circa un 20% di volume di importazioni e esportazioni tra la Tunisia e l'Italia, e sul totale delle esportazioni e delle importazioni della Tunisia, 1000 imprese italiane circa stabilite in Tunisia, quasi 100.000 posti di lavoro creati grazie all'attività economica creata dalle imprese italiane.
0: 100.000
2: circa
0: quest'anno?
2: 100.000, no, in totale, insomma, posti dall'anno scorso. Le statistiche dicono che sono stati creati circa 3.000 posti di lavoro grazie agli investimenti italiani, e un rapporto, soprattutto questo è un dato importante, che è molto equilibrato e che è reciprocamente convenienza, anzi con un piccolo surplus a vantaggio della Tunisia.
1: يقول انه الخطوه الاولى اللي قبل ما نعملوا المنتدى الاقتصادي هو كنا مشينا للمنتدى الاقتصادي فخورين وقويين بالارقام الاقتصاديه اللي فيها، اللي تقول انه حجم المبادلات التجاريه بين تونس وايطاليا هو يساوي 6.5 مليار يورو، فيها عدد مهم جدا من الصادرات الايطاليه والواردات التونسيه في تونس. عندنا كما قلنا 1000 شركة إيطالية حاضرة في تونس، تعطي توفر قرابة 100,000 موطن شغل. ويقول أنه في خلال السنة الماضية تم خلق 3,000 موطن شغل. كذلك يقول أنه المهم والحاجة الأكثر أهمية في هذه العلاقات أنه فما توازن بين العلاقات، ومرات فما فائض طفيف لصالح
0: تونس. لي بارلاتو ديال انرجيا بارلاندو دي بروجيتي، سامحني كاوثر، لا نكمل بالعربيه. هو قال في كلامه اللي مشروع الماد، في تصريح لاحدى الاذاعات قال مشروع الماد ما هو الا بدايه. شنو اللي يجي بعد مشروع الماد؟ وين وصل المشروع هذا؟ شنو المشاريع الاستراتيجيه الجديده اللي تعتزم ايطاليا اطلاقها في تونس في مجال الطاقه، خاصه الطاقات المتجدده، مش تجعل بلادنا منصة طاقية بين إفريقيا وأوروبا؟
1: Ambasciatore, lei in una delle dichiarazioni mediatiche ha parlato del MED dicendo che è solo l'inizio. A che punto siamo con questo progetto il MED? Quali sono gli altri progetti strategici che l'Italia intende sviluppare in Tunisia per trasformare questo paese in una piattaforma energetica tra l'Africa e l'Europa?
2: Allora, Elmed è un progetto effettivamente che diciamo è passato da una fase progettuale a una fase realizzativa. Al 15 di giugno di quest'anno sono stati aggiudicati tutti i contratti verso i fornitori e diciamo i prestatori d'opera che devono realizzare questo straordinario progetto. Ricordo che si tratta di un cavo a corrente continua bidirezionale, che quindi trasporterà energia elettrica da potenzialmente dall'Italia verso la Tunisia, ma anche dalla Tunisia verso l'Italia. Questo rafforza la sicurezza energetica della Tunisia, ma dà anche una straordinaria opportunità alla Tunisia, che in un'ottica diciamo di lungo periodo è un paese che ha un potenziale enorme di produzione di energia rinnovabile. Le energie rinnovabili sono in qualche modo il petrolio della Tunisia, e che potranno non solo soddisfare, e questo è un dato secondo me molto importante in un periodo di crisi energetica come quella che stiamo vivendo adesso, potrà soddisfare non solo i bisogni della Tunisia, ma col tempo, quando la produzione sarà eccedentaria, anche esportare verso l'Europa energie di cui l'Europa ha anche molto bisogno, quindi potenzialmente una fonte di produzione di guadagni aggiuntivi per la Tunisia.
1: بطبيعة الحال كما حكيت على مشروع الميد هو مشروع توا تعدى من المرحلة متاع التصور الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، لأنه في يوم 15 جوان 2026 تم منح العقود وأعطائها للعبيد اللي باش تقوم بتنفيذ المشروع. نذكروا أنه مشروع الميد هو عبارة عن ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا، وهو ربط لل الكهرباء المتواصلة اللي باش يكون في طريق، نقولوا احنا في اتجاهين، من ايطاليا الى تونس ومن تونس الى ايطاليا. الفوائد نتاع المشروع هذا انه هو باش يعزز الاستقرار او الامن الطاقي لتونس، والحاجة الثانية انه كنخموا على المدى الطويل باش يكون هذا يكون هو نوع من البوتنسيال، نوع من الامكانية او الامكانيات الكبيرة لتونس، انه خاطر احنا نعرفوا انه الطاقة المتجددة هي بطريقة او باخرى هي بترول تونس. لحاجة مهمة جدا انه في الوضع نعيشه توا في الكريز انرجيتيك، في
0: الأزمة العالمية الطاقية،
1: بمرور الوقت بعد تونس نجم انها توفر الطاقة اللي حاجتها بها، اذا كان فما هناك فائض يمكن انها تصدره لاوروبا، وفي طبعا في ظل هذه التغيرات وهذه الحاجة الكبيرة للطاقة. دونك كما قلنا الميد هو باش يكون ربح إضافي لتونس.
0: Ma ricordiamo che il MED è un'idea che dura da 20 anni.
2: Se ne parla da tantissimo tempo. Adesso passiamo alla fase realizzativa. La Tunisia è auspicabilmente dovrebbe essere finito, pronto. Nei piani originali si parlava di fine 2028, forse ci potrà essere un piccolo slittamento di un anno, non lo so, questo dipenderà dall'andamento dei lavori, però il treno è partito e stiamo realizzando. È un progetto che pone l'Italia e la Tunisia come dei ponti fra i rispettivi continenti, fra l'Europa e l'Africa. E non è un caso che è un progetto che è molto interessante anche per l'Unione Europea, che ha assicurato molti finanziamenti al progetto, con una componente a dono anche molto importante, che aiuterà quindi la realizzazione del progetto, ma poi sono implicate la BEI, la BERD, la Banca Mondiale, anche diamo il giusto credito anche ai tedeschi, la Banca di Sviluppo Tedesca, la KfW, che ha contribuito anch'essa con finanziamenti. Insomma, è un progetto che ha attirato molte attenzioni, molti investimenti internazionali, ed è il primo. Lei prima chiedeva
0: se
2: ci saranno altri. Ecco, ci sono molti altri progetti che sono in fase di studio. Uno dei più avanzati è il progetto MedLink, che sostanzialmente vuole riprodurre lo stesso modello, quello di un cavo per incrementare ulteriormente questa interconnessione fra la Tunisia e l'Italia, ma soprattutto fra i due continenti, europeo e africano. E poi ci sono anche dei progetti legati all'idrogeno verde, per esempio South Corridor, che dovrebbe essere il corridoio meridionale che dall'Algeria dovrebbe arrivare fino in Germania, passando da Tunisia, Italia, Austria, con una possibile ramificazione verso la Svizzera. Quindi un progetto che mira a creare se vogliamo, un gasdotto dedicato all'idrogeno verde, che è una fonte di energia, una delle fonti di energia del futuro, su cui però bisogna anche cominciare sin da ora a lavorare, a prepararsi. Quindi, come vede, c'è tanta roba che si sta immaginando.
1: كلمة أخرى على بروجي الميد، قلنا اللي هو فكرة قاعدة تمشي من 20 سنة. يقول إنه صحيح فكرة قديمة برشا واللي إحنا توا بدينا في في في تنفيذها كما يقولوا، هو القطار بدأ يتحرك. الإحصائيات الأولى ولا التوقعات الأولى تقول إنه يمكن إنه يدخل حيز التنفيذ في آخر سنة 2028، لكن ما نعرفوش نجم يكون فما شوية تأخير ساديبو معناها يكون
0: نسق الأشغال.
1: نسق الأشغال. حاجة أخرى نقول إنه البروجي الماد هو يجعل من تونس وإيطاليا جسرين، جسر بين القارتين الإفريقية والأوروبية. يقول إنه هو ليس من سبيل الصدفة، ليس من الصدفة إنه المشروع هذا حاز باهتمام الاتحاد الأوروبي اللي حتى هو دخل في الحكاية وعطى برشا تمويلات. فما كمية كبيرة، معناها فما بارتي كبيرة، فما جانب كبير هو من هبة، لكن بقيت فما عباد أخرين تدخلوا في هذا المشروع كما البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، البنك العالمي، البنك الدولي، وكذلك نعطيه حقهم زيد الألمان اللي زيد شاركوا في المشروع بالبنك البنك الألماني KfW، البنك الألماني للتنمية. أنت بكري كل زيد سألت إن إذا كان هو هذا أول مشروع وإذا كان فما مشاريع أخرى. صحيح هذا أول مشروع، لكن فما مشاريع أخرى في حيز الدراسة. نجم نحكيه على بروجي ميدلينك اللي هو يحب يعمل نفس، سيسير على نفس نموذج مشروع الماد. مشروع آخر هو مشروع يعتني نقول احنا بالهيدروجين الأخضر، وهو مشروع ساوث تو كوريدور اللي هو بشي يقوم بنقل الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا مرورا بتونس، إيطاليا، النمسا، وممكن زادا مرورا بسويسرا. هو بشي يكون كما يقولوا أنبوب الغاز اللي هو كما نعرفه الهيدروجين فير أو الهيدروجين الأخضر هو مصدر جد مهم للطاقة في المستقبل.
0: بعد لحكينا على التعاون الاقتصادي والطاقي، نمشيو لبرنامج آخر يهم بلدينا بما أنه تونس وإيطاليا رئتي المتوسط جغرافيا واستراتيجيا. كيفاش اليوم البرامج متاع التعاون عبر الحدود قاعدة تحقق في تنمية حقيقية ومستدامة على ضفتي المتوسط؟
1: Allora, dopo aver parlato della cooperazione economica e nel campo dell'energia, sappiamo che i nostri due paesi, la Tunisia e l'Italia, rappresentano i polmoni del Mediterraneo. Cosa può dirci sui progetti, sulla cooperazione transfrontaliera?
2: Allora, qui possiamo parlare, se vogliamo, anche per 10 ore, nel senso che c'è tantissima roba che si potrebbe dire. Io quello che credo sia importante comunque sottolineare è che veramente la Tunisia rappresenta per l'Italia un ponte verso l'Africa, così come l'Italia può rappresentare un ponte verso l'Europa. Cioè tramite l'Italia la Tunisia si integra alle catene di valore europee e tramite la Tunisia l'Italia accede ai mercati africani e può usare la Tunisia come piattaforma per sviluppare dei partenariati con gli amici tunisini per andare verso questi mercati africani e conquistarli insieme. La cosa importante sottolineare è che in questa relazione bidirezionale c'è un ruolo molto importante anche dell'Unione Europea, di cui l'Italia è uno degli stati membri fondatori, e quindi giustamente spingiamo molto anche per una relazione costruttiva con l'Unione Europea. Lo ha fatto il presidente Tajani quando è venuto qua, che poi continua a fare, come dire, da bravo amico della Tunisia, si fa alfiere degli interessi tunisini in Europa. Quello che succede è che ci sono dei progetti che vanno dai territori, come i progetti Interreg, quello MED e quello Italia-Tunisia, dove la cosa interessante è che l'Unione Europea mette a disposizione dei fondi per delle entità locali, perché possano sviluppare dei progetti congiunti. E la cosa interessante è che i tunisini sono riusciti a accaparrarsi, enti tunisini sono riusciti a accaparrarsi il 72% dei fondi di questi progetti, cosa abbastanza straordinaria. Quello che È importante sottolineare che la Tunisia è il primo paese della regione ad aver aderito, ad aver acceduto all'accordo di associazione con l'Unione Europea. Questo è un dato molto importante che posiziona quindi la Tunisia come paese prioritario per l'Unione Europea. Il 70% del commercio che la Tunisia fa lo fa verso l'Unione Europea, il 90% degli investimenti in Tunisia sono europei. L'Europa contribuisce anche allo sviluppo infrastrutturale della Tunisia, perché è un interesse europeo, oltre che tunisino, sviluppare le proprie infrastrutture. Mi viene in mente il ponte di Biserta, che viene costruito grazie a finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti, ma mi viene in mente anche recentemente, la settimana scorsa, c'è stata la firma dell'accordo per l'ammodernamento dei treni della tratta Tunisi-La Goulette-La Marsa, che viene realizzato grazie a un finanziamento di 80 milioni della Banca Europea degli Investimenti e della BERD. Quindi l'Unione Europea e l'Italia in questo si fa, come dire, attore che spinge per un rapporto sempre più forte fra la Tunisia e l'Unione Europea, si fa carico di essere in questo momento il principale donatore, il principale sostenitore finanziario, ma non solo, della Tunisia.
1: كنت باش نحكيو في موضوع التعاون عبر الحدود هو برشا فما برشا كلام نجمو نحكيوه لكن
0: نجمو نقعدوا 10 سوايع قال لي
1: نحكيو عليه لكن المهم الإشارة إليه أنه تونس هي جسر لتونس وإيطاليا تونس إيطاليا هي جسر نحو إفريقيا كما تونس هي جسر نحو أوروبا يقول أنه الاتحاد الأوروبي هو ديما حاضر في عملية التعاون بين تونس وإيطاليا وفي هذاك علاش بما أن إيطاليا هي من أول الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي ديما تسعى أنه تكون العلاقة جد بناءة وهذا نفس الشيء اللي يقوم به السيد أنطونيو تاياني اللي هو كصديق كبير لتونس يدافع على مصالح تونس في الاتحاد الأوروبي من بين المشاريع اللي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي نجم نحكي على إنتراج ماد وإنتراج إيطالي تونيزي إيطاليا تونس اللي فيهم برشا تمويلات أوروبية في هذا صدد تونس قدرت أنها تتحصل على ما يقارب 72% من التمويلات الأوروبية في هذا المجال وهي نتيجة كبيرة ومهمة برشا. حاجة أخرى أن أحب نقولها أن تونس كانت من أول البلدان اللي عملت أكورد أسوسياسيون اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي دونك هي بلاد جد ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي 70% من التجارة اللي تقوم بها تونس هي مع الاتحاد الأوروبي و 90% من المبادلات التجارية زادة بين تونس والاتحاد الأوروبي فما زاد مشروعات أخرى يقوم بها الاتحاد الأوروبي منها العمل على تنمية البنية التحتية جوست نحب نفكر بمشروع
0: جسر بنزرت
1: اللي فيه تمويلات من البنك الأوروبي للتنمية وكذلك مؤخرا ثم هو كان فما اتفاق لتعصير نقولوا احنا القطار بين اللينيوم الخط تونس
0: خط تونس البحرية.
1: تونس البحرية اللي وذلك بفضل 80 مليون قامت بإعطائها البنك الأوروبي للتنمية مرة أخرى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
0: مش نتحدثوا الآن وما نجموش ما نتحدثوش على الموضوع هذا وسعادة السفير بحذنا على الهجرة وآخر الإحصائيات فيما يتعلق بالهجرة.
1: Allora non possiamo non parlare con la sua presenza ambasciatore qui dell'immigrazione e degli ultimi dati diciamo di questo fenomeno.
2: Sì, no, mi aspettavo questa domanda perché quando si parla d'Italia la migrazione è un tema sempre importante. E è un tema molto serio che va affrontato seriamente. Grazie a un partenariato, devo dire, assolutamente eccezionale in tutti i campi, ma anche in particolare nel campo migratorio fra l'Italia e Tunisia, noi siamo passati dal subire il fenomeno migratorio a governarlo. E credo che questo sia un dato importante che va sottolineato. Il fenomeno della migrazione purtroppo risente della presenza di attori criminali che usano il traffico di esseri umani per fare soldi. La migrazione è necessaria per l'economia, però va governata. Per cui qual è stato l'approccio che abbiamo perseguito con i nostri amici tunisini? È stato sicuramente un approccio securitario per una parte, perché è giusto controllare le rispettive frontiere, ma è anche un approccio che è stato diretto verso l'apertura di canali regolari di migrazione e quindi la creazione di opportunità per i giovani tunisini che desiderano fare un'esperienza lavorativa in Italia in un'ottica eventualmente di migrazione circolare, quindi tornare nel proprio paese dopo qualche anno avendo appreso, sviluppato delle competenze che possono riportare qui. Credo che questo dato sia molto importante. Allora, per darle qualche cifra, la cosa che secondo me è importante sottolineare è che negli ultimi 3 anni, includendo anche il 2026 che è solo a metà dell'anno, noi abbiamo rilasciato circa 15.000 visti di lavoro verso l'Italia.
0: 15.000.
2: Sì, posso, poi finisco. Scusi. Sì, certo.
1: Allora, صحيح انا كنت نستنى سؤالك حول الهجره خاطر وقت نحكيوا على تونس على ايطاليا وتونس اول فكره تجي هي فكره الهجره هو موضوع جدي معناها سي سيريو ولازمنا ناخذوه بجديه وبفضل علاقة الشراكة الممتازة اللي بين تونس وإيطاليا وذلك أيضا الشراكة الممتازة في مجال الهجرة تمكننا من مرور من أن قاعدين نقبلوا مشاكل الهجرة إلى أن يولي ظاهرة الهجرة هو موضوع يمكن التحكم فيه. نقولوا احنا ملف الهجرة هو يتداخل فيه عديد من الأطراف منها أيضا عصابات إجرامية تقوم بالاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول على الربح وعلى الأموال. هذاك علاش من المهم أن نتحكم في هذا في هذه الظاهرة. والحاجة اللي عملناها مع الأصدقاء التونسيين هي خذينا الظاهرة ودرسناها بأبروش بنظرة أو
0: بطريقة
1: أمنية على خاطر كل واحد يلزم يدافع على حدوده وهي هذه حاجة جد مهمة. لكن قمنا أيضا بالتفكير في فتح القنوات الهجرة
0: النظامية
1: وذلك من خلال خلق فرص للشباب التونسي باش يمشي لإيطاليا يقوم يعني يكسب تجربة وذلك يكسب تجربة ويطور من إمكانياته في إطار ما يسمى بالهجرة الدورية أو
0: الدائرية.
1: أنه هو الشباب التونسي بعد ما ياخذ 6 الكفاءة هذه والكفاءات في إيطاليا يرجع لتونس ويقوم بتطبيق هذه القدرات. حاجة أخرى جد مهمة كان نجم نعطيك رقم في هذا الإطار هو نحن في آخر سنوات الثلاثة السنوات الثلاثة الأخيرة وفي النصف الأول من عام 2026 قمنا بسفارة إيطالية وإيطاليا قامت بمنح 15,000 تأشيرة عمل لتونسيين.
0: ونحن نحكي على تأشيرات العمل، التأشيرات بصفة عامة، حصيلة التأشيرات اللي منحتها إيطاليا للتونسيين خلال السنة الأخيرة أو السنوات الأخيرة، وما الجديد في مجال التأشيرة خاطر فما ناس صابت وتستنى في التأشيرات؟
1: Ecco, parlando dei visti, lei ha parlato dei visti per lavoro, ma cosa può dirci sui visti in generale, su quanti visti sono stati rilasciati per i tunisini negli ultimi anni o nell'anno, in quest'anno in corso, ma anche cosa può dirci anche sui visti, perché ci sono persone che hanno chiesto il visto e stanno aspettando.
2: Allora, prima voglio finire, se posso,
0: prego,
2: giusto un ragionamento. Io ho citato i 15.000 visti di lavoro per dire che queste sono persone che vanno in Italia con sicurezza sociale, con uno stipendio, in condizioni di legalità, con accesso alle cure se stanno male, un contratto regolare, cosa che non potrebbe succedere se arrivassero irregolarmente.
0: Certo.
2: E dal 2024 per la prima volta sono arrivate in Italia dalla Tunisia più persone in modo regolare di quante non erano quelle irregolari. Spesso noi sentiamo delle accuse ingenerose al governo tunisino di essere il guardiano delle frontiere europee. Beh, io non voglio eludere questa critica, è una critica ingiustificata e assolutamente scorretta. La Tunisia fa il proprio interesse perché fermando le partenze verso l'Italia ha ridotto gli arrivi di migranti dalle zone subsahariane verso la Tunisia, e questa cosa quindi è nell'interesse della Tunisia. Ancora una volta, noi dobbiamo governare le migrazioni, non dobbiamo subirne le conseguenze. E adesso passo alla...
1: نحب نرجع علاش انا قلت حكيت على انه فما 15,000 تاشيره عمل تم منحها من سفر ايطاليا الى تونسيين. خاطر نحب ناكد انه هذه العباد اللي مشات واللي خذت تاشيره عمل هي مشات لايطاليا عندها الحيطه الاجتماعيه, عندها الشهريه, عندها راتب, عندها تنجم
0: عندها عقد عمل واضح, عندها تغطيه صحيه اذا مرضت.
1: في 2024, بداية من 2024, عدد التونسيين اللي خرجوا إيطاليا بطريقة شرعية فات عدد التونسيين اللي خرجوا بطريقة غير شرعية. فما اتهام يدور يقول إن تونس هي حارس لأوروبا في هذا
0: حارس للحدود.
1: حارس للحدود الأوروبية. حبيت نأكد إن هذه اتهام باطل
0: وغالط أصلاً,
1: وغالط ما عندوش حتى علاقة بالصحة, على خاطر بالواقع خاطر نحب نقول إنه تونس قاعدة تخدم في مصالحها. تونس إذا كان هي تخدم
0: تحمي حدودها,
1: هي زادت تخدم في مصالحها, على خاطر كي تنقص بعدد الأوروبي التونسيين أو
0: أو غير التونسيين
1: غير التونسيين اللي خرجوا للتراب الإيطالي بطريقة غير شرعية, زادة تنقص من عدد المهاجرين اللي يجيوا لتونس, مهاجرين جنوب الصحراء. دونك هذا تونس زادة تخدم في مصالحها وفي مصالحها في هذا الإيطالي,
0: تحمي في حدودها, وتونس بطبيعتها هي ضد الهجرة الغير نظامية, وأيضا تحمي حقوق الإنسان لأنه كرامة الإنسان قبل كل شيء. مش يجاوبنا على مسألة الناس اللي تستنى في الفيزا, اللي كيستنوا اسبيتاندو الفيزتو.
1: سي prego ambasciatore per i visti, per la gente che sta aspettando.
2: Sulle cifre dei visti, io quello che voglio dire è che noi abbiamo fatto uno sforzo enorme negli ultimi anni per cercare di migliorare un servizio che è molto difficile da erogare in condizioni di forte pressione, ma anche e soprattutto perché purtroppo abbiamo avuto molti casi di intermediari non proprio legali che attraverso gli strumenti informatici, soprattutto per la presa di appuntamento, prendono tutti gli appuntamenti e li mettono sul mercato e li rivendono. Queste sono attività illegali. Chiunque voglia un visto verso l'Italia lo può richiedere gratuitamente. Se non trova un appuntamento e qualcuno gli offre un appuntamento a pagamento, ce lo deve dire e noi gli forniremo un appuntamento, perché purtroppo ci sono persone che approfittano di questa situazione.
0: Certo.
2: La cosa che però tengo a sottolineare è che in questo sforzo, che è ancora imperfetto, dobbiamo ancora migliorare, purtroppo stiamo facendo grandi sforzi, noi siamo comunque riusciti ad aumentare in modo molto significativo per esempio i visti di studio, che sono passati, sono quasi raddoppiati nell'ultimo triennio, sono passati da circa 4.000 a oltre 7.000, e questo è molto significativo ed è una cosa che tra l'altro incoraggiamo, perché noi incoraggiamo i giovani tunisini a venire a studiare in Italia. In generale nel triennio 24-26 abbiamo raddoppiato i visti emessi rispetto al triennio precedente. Questo è un dato molto significativo. Ripeto, so che ci sono ancora dei problemi, continuiamo a lavorare per risolvere questi problemi, ma la cosa che noi chiediamo agli utenti è veramente di venirci a segnalare, a denunciare tutti i casi in cui qualcuno cerca di vendergli degli appuntamenti, perché questo purtroppo è una falla del sistema, per cui ci sono, attraverso degli applicativi informatici, delle persone evidentemente molto brave che prendono tutti gli appuntamenti e poi li vendono, e questa è una cosa per noi illegale.
1: فيما يخص تأشيرات الدخول إلى إيطاليا, نحن بصدد القيام بمجهود كبير باش نحسنوا من هذه الخدمة, اللي نحب نقول إنها خدمة جد صعبة, زادة في إطار الضغط اللي نجمو نعيشو تحته في مكتب التأشيرات. علاش فما مشكلة؟ نحب نقول إن فما مشكلة على خاطر هناك العديد من الوضعيات وعديد من الحالات اللي فيها دي زانترميديير
0: الوسطاء
1: ما همش وسطاء غير قانونيين, يقومون بإعطاء مواعيد, يعطيو في دي رونديفو باش للفيزا, يقوموا بشراء هذه المواعيد وبعد يبيعوها للعباد. ندعو جميع الأشخاص اللي فما شكون جايهم وباع لهم
0: الموعد
1: بعلم الموعد انه يجيوا يعلموا بها السفاره الايطاليه خاطر
0: لانه هذا غير قانوني.
1: غير قانوني هو. والموعد للتاشيره هو موعد هو السيرفيس ان خدمه مجانيه ما لازمكش تخلص عليها. نعرفوا اللي هذا اللي نحن مازال عندنا برشا باش نخدموا عليه باش نحسنوا، لكن جوست نحب نقول انه ثم حاجه مهمه جدا تحكمنا فيها هي عدد تاشيرات لي فيزا ديتود، عدد تاشيرات
0: الدراسه بالخارج في ايطاليا تحديدا
1: اللي هي

0: جاني ما يستحقش أنه يتعدى بحتى وسيط. شكرا لك سعادة سفير إيطاليا بتونس أليساندرو برونس، الحقيقة فما العديد من النقاط الأخرى إن شاء الله في لقاءات أخرى، شكرا على تلبية الدعوة.
1: Grazie mille ambasciatore per aver accettato il nostro invito. Ci sono tanti altri punti che spero trattare in un prossimo incontro.
2: Io sono molto contento di essere venuto e sono prontissima a tornare anche tutti i giorni se vuole. Lei è molto
0: come
2: simpatica.
0: Vuole. Come vuole, grazie mille.
2: Siete molto accoglienti ed è un piacere per me essere stato qui.
1: Farhan barsha li jit mustaad nji hatta kent habitu kol nhar w shukran lil istiqbal w hafawat lil istiqbal.
0: فما جملة ما ترجمتهاش أمي سيرش. شكرا ليك يعطيك صحة كوثر على الترجمة. جراتي ميلي سوا اتشيلينسا. شكرا ايضا لجوزيبي، جراتي جوزيبي اللي نسقنا الحوار هذايا. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل من ينوي، اللي موجودين ساعة في ايطاليا توا، اللي قاعدين يقراوا غاديكا، واللي ناويين ماشيين يقراوا غاديكا بعد نجاحهم في البكالوريا، والعديد من برامج التعاون الاقتصادي والثقافي والرياضي ايضا، ما حكيناش عن الرياضه والالعاب المتوسطيه قريبا بين تونس وايطاليا. بقوا معنا مستمعينا، مازلنا هوني في يوم سعيد.

تونسي تونسي نو انا تونسي هذه وصلتنا المس ختام حصتنا اليوم فيهم سعيد شكرا لكم على المتابعه نهاركم اسعد الايام نعود نتقابلوا غدوه من 6 ل 9 ديما على موجات اذاعتكم الاذاعه الوطنيه التونسيه مرحبا بكم وشكرا على اختياركم موجاتنا نهاركم سعيد.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض تحت الياسمين.
1: نهدي لك روحي وشوية عليك، قلبي مشتاق ما يعيش إلا بيك.
0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
2: إشهار.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: اشهار
4: موجز الانباء من اذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى موجز التاسعة للأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بسبب ارتفاع درجة الحرارة اليوم الأربعاء، والتي ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة مع ظهور الشهيل باستثناء المناطق الساحلية. الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة محور المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم، ويلتئم اليوم حتى 18 من جويليا الجاري بشط مريم من ولاية سوسة بمشاركة خبراء وباحثين من تونس والجزائر والعراق. الكشافة التونسية تطلق اليوم رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. المشروع يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. اليوم 15 من جويليا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. وفي العالم، الولايات المتحدة تستهدف صباح اليوم وحدة لإنتاج المياه المعدنية غرب إيران. الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المنشأة دون تسجيل أي إصابات بشرية. والجيش الأمريكي يعلن مقتل 7 من عناصره إثر هجمات أمريكية على ثكنة بمدينة بامبور، والمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تفيد بمقتل 30 مدنياً خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد. ختاماً، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويليا الموعد بيش يكون مع لاستاغ اسبانيول بيبي.

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشا قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لي سوكسي متاع بيبي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: أنا ريت الحريقة متاع زغوين صراحة. أحب وجه تحية الخدمة الجبارة والكبيرة اللي عملوها عوان الحماية المدنية والجيش الوطني بولاية زغوين. والله شيء مهول يا أخوي، 1300 هكتار الكلهم محروقين، تشوفهم بالجي بي اس على الموقع تاع المرصد الوطني. فما نحب نسأل سؤال، أنا تواحد في ماشي للجبل غاديك طايش في بونت متاع سيجار وخي ما طارق، كيفوش في الجبل هكا يكتبوا بطبيعتهم بربي يكتبوا لهم بالكبير ممنوع أنك تتكيف سيجار، او انك سورتو للناس اللي تعدى بالكرابي تعيش السواق، وان شاء الله ربي يهدي. وما عادش تعيش شقوفات، زاد بالرسمي تعيش في شقوفات. الشقوفات بتبيعها ماهوش قف يعكس الاشعه نتاع الضوء نتاع الشمس، تنجم تضرب في بلاصه ديريكت تعطي بوان صحيحه تجيب بالضبط، حتى في طرف تبن طرف حاجه في سما تقدح النار، حاجه عاديه معناها. هنا مع الدوريات نتاع الامن اللي يعملوا فيها منظم الحراس المشدده، ثم ناس داخله تقام ماشيين للجبل طالعين يحوس، وثم ناس ماشيه تعمل في كامبينج. وما طلعش اخوي بريكيه معاك، اخوي ما تعملش كامبينج، تحب تكيفها بطوطه ولا ماعرفش كيفاش. شوفوا حل الحصير وشافوه محل باش الناس الكل، بون المواطن يحب يتمتع يشوف الطبيعه الفوق. جبل زغوين فيه طبيعه عالميه ما شفناهاش ما اكتشفناهاش، وفي الاخر هيتحط.
0: وصل صوتك.
2: الحقيقة تحبوا نقضيوا على المشكلة نتاع الأوساخ المطاعم في المقاهي والسكير هادي وخايف. يا خويا نعمل بلاتفورم هذي حط فيها وعندنا نوميرو فير. خويا ندخل المحل ما عندوش مويان يخرج لي الدخان والروائح الكريهة من المحل نتاعو وبلش بيه، قال شنيا لا حط كليماتيزور وفي الشتاء يقول لك خويا حط تدفى. كل مواطن يدخل التواليت يلقى التواليت نتاعها مسخة، ينجم يصور يبعث ديريكت بلاتفورم وكل حد ياخذ حقه. يا خويا ما عندكش هذوما ما تخدمش، ما تقلقش روحك، أنت قاعد تضر في المواطنين، ما عندكش أبوبويت نظاف ما تخدمش، كوجينتك ساعة مش نظيفة ما تخدمش، ما عندكش وين الناس تغسل يديها ما تخدمش، تحب تخدم خدمة نظيفة خلينا نتنظموا الناس الكل، وخلينا حتى شيء ماهوش مكلف فيها في الرقب اللبسة، رقب الضيافة، رقب الشعر، شوف لابس في ساقيه. يا خويا راه مش مكلفة الحكاية، راهي نظافة ماهيش مكلفة، ماهيش مكلفة، راهي الحكاية ماهيش كثرة موارد، راهي كيفية استغلالها. بوبيل نتاعك نظمها وقتك منظم باش ما تعبش بلدية معاك، أكل ديشي نتاعك في رزم، تو نظموا روحهم بصيف عليهم، راه فما دول متقدمة راهم في عام 70 كانوا ما كانوا حتى شيء. قوة القانون وقوة المراقبة وقوة في القانون وتفعيله وقوة الكوميونيكاسيون مع المواطنين وبالتعاون مع المواطنين كل شيء يمشي وتولي لباس والأمور طيب. قبيلتك مريقلة، حياتك مريقلة، حتى الحريف يجي كان باش يستهلك بدينار ولا يستهلك بالفين، انت فرحان وهو فرحان، ونعيشوا في نظافة والعفاف الناس كل ما بعد.
0: وصل صوتك.
3: نعرفش باش نعطي التدخل، معناها الدولة عندها الحق، نعطيك علاش عندها الحق. فكرة المسمار في حياتي راه فكرة بيروقراطية، لأنه الإنسان إني با بروديكتيف ما يعنيش لا بروديكتيفيتي، لأنه البيروقراطية في حد ذاتها يسيرونا فكرية نبعد وبنرجع غدوة. هي كومو كيفاش الراو الفكرة العمل، معناها وهذه مسؤولية راه مش نتاع الدولة، راه نحن كتونس العقلية، نو سيمون العقلية، حتى الفكرة النقابة ساهمت في بناء البيروقراطية. كومو أون بونس أون ريفليشي، لأنه الإنسان إني با بروديكتيف ما يعنيش. ليه ارجع غدوة؟ ليه ارجع غدوة؟ سي با سا مش بيك البيروقراطية، ارجع غدوة ديك التقصير نتاع واحد ما حبش يخدم. التكنولوجي هي وسيلة، اما انا اسكو جو سوي كابابل باش نستعملها الوسيلة هذيك ولا دي في الإدارة شنو هي دي كونسرفاتور. الفكرة
4: تغيير البنية التحتية اسمنا نحكيو على تغيير البنية الفوقية.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
5: إذاعة الجمهورية التونسية.
6: القضية الوقت الصعب من الستريس.
7: روق أعصابك.
8: بدل الساعة بساعة.
9: بدل الساعة بساعة.
8: وخليك معنا.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العاشرة النص نهار صباح التوانسة بنبذ الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. من بر البر.
1: من بر البر.
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات.
0: حلمة وبرشا حكايات.
1: توانسة وعلينا الكلام.
0: برشا كلام. نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 لنصف النهار مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: الدكتور حكيم.
1: البتنجان كما كان زنباع قليل اللي يعرفوا وقليل اللي ياكلوا. البتنجان من الخضرة اللي ما فيهاش برشا ملح، صالحة للناس الكل اللي يتبعوا في الرجلة بلا ملح واللي يحبوا يضعفوا. تعاون البدن باش يعدل السكر والشحم في الدم. البتنجالة تسهل الطبيعة على شرط ما تكونش مقلية، وإذا تقلات تفقد ميزاتها الكل. البتنجانة تشرب برشا زيت أكثر من الخضرة الأخرى.
0: الدكتور حكيم
2: إشهار.
3: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إشهار.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

برده رموش النيل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر ودوا أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز فيصل الطريفة يفيد بأن الانقطاعات التي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس خلال الأيام الأخيرة تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين الطلب والإنتاج.
6: كما تعرفوا موجة حر كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس وكافة بلدان البحر الأبيض المتوسط. الموجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، لذلك هذا يجي في ذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة متاع العشية. هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. احنا مهمتنا هو محافظة على الإكيليبر متاع الطلب بين الإنتاج والاستهلاك، لازم يكون ثم توازن. اليوم الشبكة راهي مولدات، هي محطات، هي خطوط، هي منظومة كاملة. المنظومة هذه كما نحافظوش عليها يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاكاوت بالإعانة مع القطر الجزائري. 5000 ميجاوات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذايا في أفضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات، هذوما ماكينات تدور في لحظة من الزمن يجم المولد يخرج يزيد يعمل لك إشكالية أخرى في القدرة المتاحة. نحاولوا في القايلة هذه من ساعتين خمسة عنده ثلاثة كلماتيزيرات ولا أكثر ولا أقل، نحاولوا واحد مكيف واحد نبعدوا عن استعمال الفور بالإلكتريك.
5: وزارة الشؤون الدينية تفيد بأن عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية 20 من أوت المقبل. الوزارة دعت المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج إلى التسجيل حصريا على طريق الرابط hajj.fr/religieuse. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب لتتواصل على مدى شهر بمختلف ولايات الجمهورية تزامنا مع العطلة الصيفية. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تفعل دفاعاتها الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد. الجيش الإيراني يستهدف موقع تمركز مقاتلات ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وختاما، وزارة الصحة في الكونغو تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس إيبولا الفي حالة من بينها 754 حالة وفاة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نتقابلوا في موعد جديد من صباح التوانسة كالعادة، تتابعونا في الوقت هذا من 10 حتى النص النهار. مرحبا بالناس اللي فاقت توا، تحية لكم، نعرف صغيرات في عطلة يصبحوا ريقتين شوية، اللي يشرب في قهوة توا نقولوا صحة وبشفي ليك، مرحبا بكم، احنا معكم حتى النص النهار كما تعودتوا في صباح التوانسة، مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بهم، الضيوف والمتابعات بتبيعة نجموا تفاعلوا معنا انتم على 71 844-404 كيف كيف على الباج أوفيسيال، تخليه مساج ولا موضوع تقترحوها علينا في أي فقرة من الفقرات متاعنا. الباج متاعنا هي الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالفريق اللي رافقني في صبحية اليوم، محمد الغول معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة بهار معنا في التنسيق العام للحصة، معنا فاروق الزرعي في الديجيتال، وفريق إعداد البرنامج شاكر وعواطف تحية كبيرة ليهم. معكم ونام قدم ميكروفون من تونس نهار، مجموعة من الأخبار والفقرات والموسيقى الحلوة نونسكم بها وين ما أنتم.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية والعشرة واثناش دقيقة. تحية لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا تتابعوا فينا. مفاتح الدنيا أولى الفقرات متاعنا باش نعطيكم فكرة على الموضوع اليوم. الكوتش سنير حاجلاوي باش تحكينا مدى ارتباط النجاح بالنتيجة. برشا منا يربط النجاح بالنتيجة النهائية، نجحت ولا لا، ربحت ولا خسرت. يا ترى النجاح هو كان وقت اللي نوصل الهدف اللي حددناه من الأول، ولا ينجم يكون في الرحلة، في التجربة، في الدروس اللي نتعلموها حتى كيما تكونش نتيجة كيما نحبو احنا. باش اكيد باش تجاوبنا على برشا اسئلة الكوتش نتاعنا سنة الحجلاوي. يقول لك صباح الورد، مرحبا بيك.
2: صباح النور مني، صباح النور مستمعينا الكل، صباح النجاح.
1: مرحبا. واحنا مازلنا كي خارجين من نتائج،
2: خارجين من فترة نتائج ومازلنا تحت تأثير النتائج. قاعدة نشوفوا نتفاعلوا مع العطلة ديما عرفتك، كان النتيجة ايجابية وان شاء الله نتائجنا الكل ايجابية، تتعدينا عطلة محلية
1: نتفرهدو.
2: ما
1: كانش اذا كان نقعدو نقراو،
2: اما كانش ديما نحسو بتأنيب الضمير ساعات. تعرفتك
1: ولا تلقى الاولياء ساعات في العطلة خصصوها للقراية، لو ليتوا باش يديركو معناها ويحاولوا نقاط الضعف اللي صارت.
2: ولا ذكرتني في موقف البارحة، مشيت ناخذ في جلاس نلقى ام تحكي مع ولدها، هي اللي متقلقة مش الصغير، هي اللي متقلقة، لازمنا نخدمو، لازمنا نعملو، لازمنا كذا، لكن هو مازال كيف دخل في عطلة راهو مازال يتنفس وهي بزيل كيف تنافس، وهي تحكي له وش يمشي ونخدمه وش يمشي ونقرأه، كأن النتائج هي ولت إنها هاجس. للأسف المجتمع والوعي الجمعي متاعنا ياسر يربط النجاح بالنتيجة. النتيجة حاجة مقدسة وليت، في حين أنه النتائج ما هيش هي للأسف. مثلا لموين اللي أنت نجحت بها عمرها ما كانت هي الوسيلة الوحيدة، وإلا هو معيار أكيد للتقييم، لكن هي ما هيش المعيار الوحيد. رفو مبارشة معايير، مش معناتها الإنسان اللي جاب من عرش 10 معدل مثلا راهو ما ثابرش وما عملش بارشة حاجات وراهو مذيكا معياره معناتها أكاهو. ليه نجم بارشة ظروف أخرى وبارشة معايير أخرى هي اللي تقيم نجاح الشخص. حكيت مثال على القراية لخاطر أقرب مثال للناس الكل. بالنسبة لنا القراية حاجة يسر مقدسة، والنجاح نقيسوه نبديه ونقيسوه ونتفاعلوا معاه من وقت الطفولة، نبديه بالقراية احنا راهو بعد نقيس علي بارش حاجات أخرين مثلا في حياتنا في العمل والكل. فحتى في العمل مني لاحظوا اللي نتائجك في العمل قديش دخلت فلوس، قديش نجم تعمل، انت شنو تنتج، الانتاجية متاعك هي المعيار الوحيد ان نقيسوا به النجاح متاعك، في حين هو هذيك الحقيقة ما هوش عادل، ما هوش مقياس عادل.
1: معلي تفسيرنا احنا النجاح غالط
2: نوعا ما، اي ما فيه المفهوم نتاعنا للنجاح وشنو انت تلخص فيه النجاح كي تمشي لمراه كبيره ولا رجل كبير ولا حتى احنا. تقول لك شنو الفرق بين الانسان الناجح، وديما نربطوه بالانسان الفاشل، في حين انه عكس الناجح راه عمره ما كان الفشل. الفشل هو نجم نقول اللي الفشل هو اول طريق باش تنجح، هي الخطوات الاولى. لو انك تفشل ما عندها رقعه تختم، لكن هو عكس النجاح هو الركود. لجيس نحب نصحه شوية المفهوم. رو عكس انك تنجح رو انك انت انسان ما تحبش تخرج من الكومفورت زون متاعك، ما تحبش تتقدم، ما تحبش تسعى، وديما نحكيو على السعي، وماكش قاعد تجتهد وماكش قاعد تخدم على روحك. في حين اذا كان انت قاعد تفشل رو انت انسان قاعد تخدم، معناتها راه قاعد تقدم بالعكس. معناتها انا ساعات نقول الفشل ينجم يعاون في بناء شخصية الانسان اكثر من نجاح. هتري إذا كان أنت سعيت وخدمت وحققت معناتها نتيجة إيجابية بين ظفرين، أنت معناتها كبلت روحك في نتيجة معينة اللي أنت باش تولي تخدم على روحك وتحاول المهمة تكون أصعب. في حين أنه ساعات الإنسان كيف تصير له نقول صعوبات، ما نقولوش تحديات، اللي هو بعض الصعوبات هذيك والفشل، ما نحبش نحكي برشا على الفشل، اللي هو إخفاقات ولا عراقيل، ينجم يبدلهم نقاط قوة ويختم عليهم وينجم يكون أنجح ومن أي حاجة كان ينجم يتصورها. معناتها عمره ما كان الإخفاق هو حاجة كنا حكينا عليه في السابق في موضوع آخر على الإخفاق وكيفاش تتعامل مع النتائج اللي ماهيش إيجابية. إذاك علاش خيرت أن نكمله معناتها في نفس السياق، أن نحكيه على النجاح. خاطر مرة قتلي صديقة هي أكيد بحسن نية ما تقصدش خاطر هي زادة تنتمي للوعي الجمعي والمجتمع متاعنا، قاعدة تقول لي أنت ماكش قاعدة تحقق في نتائج كبيرة تعمل في كونتينيو على ريزو سوسيو معناتها في وسائل التواصل، لكن ماكش قاعدة تعطي في حاجة باهية، لكن ماكش قاعدة تحصد في النتائج، علاش ما تخبيش خاطر فما اللي على الانستغرام انك تخبي التفاعلات نتاع العباد معناتها من الأول خممت قلت يمكن عندها حق، وبعد قلت لي يا أخي أنا مقياسي أني نهبط حاجة والعبيد تتفاعل معها برشا ولا شوية موش هذيك، علاش أنت ربطني حصرت باللي قاعد نقدم فيه كمحتوى بنتيجة معينة اللي هو عبيد تفاعلت عبيد ما تفاعلتش، ونجم يكون خوارزميات هي اللي حكمت معناتها في الحكاية مش لا أكثر لا أقل، في حين أنه نلاحظوا فما برشا عبيد ماهيش قاعدة تقدم في محتوى وقاعدة تحظى معناتها بنجاح نسبي نجم نقوله ما هوش عمره ما كان المعيار هذيك، علاش نحاولوا نبدلوا اي المقاييس نتاعنا والمعايير نتاعنا لازمها تتبدل،
1: لازم الفكره معناها اللي عندنا على النجاح نبدلوها شويه، مش كيما حكيت انت لازم تجيب نتيجه باهيه تجيب 18 17 معدل، لازم انا في الشركه نتاعي تكون الانتاجيه كبيره ولا نربح برشا فلوس ولا كذا، نغيروا شويه لانه كيما حكيت الفشل لازم تجتهد ولازم تسعى ولازم هذيك هو معني باش توصل للنجاح
2: ديما الوعي نحكيو على الوعي خطر عقليه ما نحكمش على انسان ديما نبعدوا على الاحكام ونبعدوا على الاحكام المسبقه للاشخاص ان نحكم عليه، للاسف ديما نقعوا في نفس الفخ فخ الاحكام معناتها لي جوجمون اللي نحكموا على عبد من خير كيما نحكم عليك انت من خلال مظهرك كيما نحكم عليك من خلال النتيجه انت قدمتها، في حين انا هوني قاعده كاني نتفه من السنين اللي انت خدمت عليهم ولا من الحاجات اللي انت، لازم نعطي روحي انا فرصه قبل كل شيء قبل ما نحكم على شخص، خليني نعطي روحي فرصة نكتشف شكون هذا باش أنا نحكم عليه، كيف كيف صغيري اللي جاب معدل قد يظهر لي أنا فشلت جهوداتي معاه في أنه يوصل للنتيجة اللي أنا نحب عليها، بلكش هذاك درس لي أنا ساعة قبل ما يكون صغيري، راه لازمنيش نتعلق برشا بالنتيجة، تعلقي بالنتيجة يحاولي بعدها أكثر على قد ما تتعلق بشخص ولا بحاجة ولا بنتيجة راه على قد ما تبعد، هذاك علاش
1: ما ركزوش معناها برشا مع النتائج هذا هو
2: ان نحلموا ونسعى ونخدموا بدون تعلق، على قد ما الاستحقاق نتاعك يطلع على قد ما تتعلقش بالنتيجة. مثلا انا نحب نكون انسان ناجح، الكلنا نحب النجاح ونحب التفوق والكلنا مرتبطين بنتيجة معينة في اللاوعي نتاعنا نسعى ونوصلوا لها، هذا حاجة باهية بالعكس حاجة متنجم تكون كان ايجابية، لكن انك التعلق المفرط ساعات أني قلت لك والديني يتعلقوا بمعدل على خاطر أنت ونطيحوا في المقارنة السلبية ونتعب أنا ونتعب الصغير هذاك، وإلا أنا تعلقي بنتيجة معينة يتعبني نفسانيا اللي أنا كل يوم ندخل نتفقد نشوف وصلت للنتيجة هذيك وصلت للحاجة هذيك، فما في الشركات نقولوا تارجت أنك توصل للتارجت متاعك هذيك به ويحفز، لكن أنك تتعلق به ويولي لك هاجز الحقيقة هوني راهو باش يولي برشا مشاكل نفسية قبل كل شيء لسلامة الشخص النفسية وفي تنمية الذات البشرية اللي هي أولوية الحقيقة أنك أنت إنسان تكون عندك صحة نفسية راهو أهم من أي حاجة أخرى وأهم من أي نتيجة.
1: باهي كوتش كيفاش ربيو صغيراتنا احنا باش نغيروا هكا الفكرة والعقلية متاعنا، لازم يظلي احنا ساعة تغير العقلية
2: لازمنا نتبدلوا احنا قبل كل شيء لازمنا احنا نكونوا القدوة ديما نحاولوا احنا نخدموا على رواحنا نصلحوا نكونوا القدوة، حتى كان ولدي ولا بنتي نهار آخر شافوني معناتها اللي أنا يسر تعلقت بالنتيجة راهو به أني نراجع حساباتنا مع بعضنا قولوا راهو هكا النتيجة به، لكن أنا راني منيش متعلق أنا نحبك تنجح ونحبك تحقق النتيجة الفلانية، لكن إذا كان ما صارش راني أنا النتيجة حاجة وأنت حاجة، حب الحب اللي مشروط خاطر إذا كان ودخلنا في الحب المشروط
1: معناتها يحش من قيمتك إذا كان النتيجة خايبة ولا ما
2: أنا متقبلتك وأنت ولدي وأنا نحبك مهما كانت النتيجة.
1: هذا هو شو نحب
2: مهما كانت النتيجة.
1: يعطيك صحة كوتش، شكرا ليك. في الآخر نقولوا لصغيراتنا ما نربطوش قيمتهم بالنتائج فقط في القراية ولا في غير القراية في حياتهم اليومية، تقعد قيمتهم مهما كانت
2: قيمتهم هذيك حاجة
1: ما فيهاش نقاش بالضبط. شكرا لك كوتش سناي حجلاوي كنت معنا اليوم تحدثنا على مدى ارتباط النجاح بالنتيجة، الفيديو هذا تنجموا تشوفوه على الباج اوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. شوي آخر كن لاباس مع الدكتور صوفيان قاسم. قليل مختص في جراحة وتقويم العظام والمفاصل. نحكي معها شوية على آلام القدم، الأعراض، الأسباب وكيفية العلاج، ونصائح وقائية بتبيعة اللي عنده مشكل، معناها ينجم المشكل في القدم ينجم يتبع عندها باش تلقاو برشا معطيات وبرشا نصائح مع الدكتور اللي شوية خير يكون محطينا في استوديو. نواصلوا محمد مع الموسيقى، نمشي مع الموسيقى ذي عادين شويش وراجين شوية خير.

0: كل لباس
1: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وصل معكم الفقرة تكون لذيذ. كما حكيت بكري شوية اليوم باش نحكيو على الوجيعة على جيف الأقدام اللي هي من أكثر مشاكل اللي يعاني منها صغار وكبار. نحكيو عليهم الأسباب، تنجم تكون بسيطة وتنجم تكون مؤشر يطلب منا زيارة الطبيب والمتابعة. احنا باش نعطيو الكلمة الدكتور ضيفنا في الاستوديو، دكتور سفيان قليل، مختص في جراحة وتقويم العظام والمفاصل. صباح النور دكتور، مرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. ديما نتجرى واحنا سقينا مسكينة ما ارتحناهاش ذيك علاش برشا ساعات ما عطيوش أهمية، حتى تجي موجيعة يقول لك ليه تعبت من التعب ولا من الجري نهار كامل، وين نجري وين نمشي بها نتحرك بها. كي تقوى علينا الجوع وقتها باش نمشيو احنا للطبيب. اليوم نحكيو على الأوجيعة اللي تصيب الأقدام بالذات، ما نحكيوش احنا نقولوا ساق خاطر باش نفسروا وين بالضبط معناها مكان الألم. معك انت شنو الأنواع نتاع الآلام هذيا اللي تنجم والمشاكل اللي تنجم تصيب القدم؟
2: احنا نعنيو بالام القدم هما الالام اللي في مؤخره الساق.
1: اي
2: فهمني، طالون معناتها في القدم فهمني، ونجموا نبوبوهم الى نوعين من الالام. ثم الالام اللي يجي في القدم من اللوطه يعني في المنطقه اللي تعفس عليها انت، وثم الالام اللي يجي في المنطقه الخلفيه اللي مثلا كي تلبس الصباط تحس توجعك مثالي. هذا اهم منطقتين اللي يتسببوا في الام على مستوى القدم. الالام اللي في باطن الساق من تحت
1: هي الساق
2: في كف الساق من الوطا من تحت هي عاده نتيجة لتليف ولا التهاب في الالفية الاخمصية، تتسمى معناتها لابونيفروس بلانتي. ثم كل علبة من اللوطة تمشي من القدم فهمني، وبعد ذلك تتفرع إلى الأصابع الساق من قدام، وهي اللي تشد الساق كامل وتعطيها مرونة. معناتها فهمني كما الإلاستيك يشد الساق مش يعطي المرونة للساق به. احنا بصفة عامة نقول وين بش ما تكثرش الضغط عليها، هي نوعية الحذاء اللي نلبسه. على أكثر ما يكون الحذاء يابس، والا على اكثر خاصه اذا كان يكون الحذاء مرن بصفه غير عاديه كما تو صبابه في الوقت الحاضر نتاع الصيف، هذوما اللي لوفرز اللي الصباط تجم تحطه في كفك تقريبا هكا تطويه طويان. هذاك لازمك تعرف كون في الاخير راهي ساقك هي اللي تاخذ لي ريبيركسيون دو تيرا، معناتها كيفاش تمشي على الارض. معناتها كانك عرضت على حجره معناتها في القاعه وفي الصباط كيف ما كيكا، انت مش تاخذ الضغط في ساقك مش تاخذها في الصباط. معناتها ولذا هذاك علاش هو راهو الصبابط اللي عندهم خاصه مؤخره الحذاء تكون يابسه، هذيك تحفظ الساق من الخلف. همني خاطر صحيح انه في الصيف ماذا بينا نلبس صبابط خفيف وكل شيء ياخذ الدنيا سخونه وكل شيء، اما مش معناتها كون في بعض الناس وخاصه اللي عمرهم بعد 40 ل 45 خاطر معاه فائد الوقت، معناتها يمكن تصير عندنا يعني تمطط في العلب هذوك اللي من تحت الساق اللي هما الساق ماهيش متعود عليهم، ولا مع فعل الزمن تولي تعطي التهاب. وهذه الاعراض نتاعها اساسا وقت اللي تبدا تظهر وقت اللي الانسان يجي يقوم الصبح من النوم. قال لك نقوم من النوم نجي نحط ساقيه في القاعه، نحط قدمي في القاعه ما نجمش. من بعد يقول لك نمشي شويه 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه على اكثر تقدير، بعد ذلك الوجع تتصرف. معناتها علاش؟ لانه ثم تمركز نتاع الالتهاب على مؤخره الساق في الفتره نتاع النوم خاصه صارت الانتفاخ، ومن بعد ذلك تقوم الصباح يكفي انك تمشي هي تتمرن شويه
1: تصير لها نشفون
2: وتتسرح شويه وتتنحى الالام. الالام هذه تداوى قطعا، معناتها نبداو على الاول بالعلاج نتاعها.
1: وهي آلام قوية دكتور معناها
2: في بعض الأحيان تقلق برشا، في بعض الأحيان تقلق برشا، يقول لك ما نجمش نحط ساقية في القاعة. معناتها ما نجمش نحط ساقية في القاعة كومبليتمون، ونبدا بشوية هكا نمسد فيه شوية، من بعد ذلك نقوم نمشي دريج دريجين بشوية على طرف صوابعي، بعد ذلك ساقي تتلين، وبعد ذلك نرجع نمشي عادي. كل شيء هذا لسبب وجود التهاب معناتها في الألفية الخمسية هذه من الخلف، معناتها على مستوى القدم. به كيف مع الوقت كيف يتعدى وقت طويل وما تتعالج وكل شيء تزيد هي تتيبس تخشين شوية وتولي العلاج متاعها يولي
1: أصعب.
2: في بعض الأحيان النادرة نجم نوصل حتى للعلاج الجراحي، ولكن في أكثر من 90% من الحالات يكفي أنه ان اذا كان احنا كيف نفحصوا السياق نشوفوا خطر ثم ناس عندها اعراض اكثر كيف ثم تشوه خلقي في على مستوى الرجل من قبل ياثر على ذلك. اذا كان اللي نسميه احنا لو بيي كرو الرجل المعقف يعني اللي الخويه نتاع السياق نتاعو كبيره برشا فهمني تبدا هكا صوابعها هابطين الخويه نتاع السياق كبيره برشا يعني الالفيه نتاع الخماسيه نتاعو قصيره فهمني دونك هو عرضه لاكثر تمطط دونك اكثر الام. اذا والا اذا كان الناس اللي عندهم السياق المسطحه ولا الناس اللي عندهم زاد كيفيف تقلص في العضلات نتاع السياق هذاك الفحص مع الطبيب هو اللي يعطيه معناتها شوف شنو الاعراض وشنو العلاج اللي يكون معاه. العلاج مش يكون علاج دوائي مش يكون علاج فيزيائي يعني في بعض الأحيان يعني ريدوكاسيون معناتها علاج طبيعي فهمني مع أدوية. في بعض الأحيان نلتجئ حتى إلى بعض يعني الحقن الموضعية معناتها على مستوى القدم سواء كانت حقن متاع سلالات قلعية معناتها متاع اللي ناخذوهم البدن ونركزوا الصفائح نتاعهم هذوكم والا علاجات دوائيه اللي ضد المضاد للالتهابات.
1: تاخذ وقت العلاجات قديش على الاقل
2: على حسب على حسب الحاله وحسب تطور المرض وعلى حسب الحاله نتاع السياق وعلى حسب برشا حوايج. اما بصفه عامه احنا هي واكثر خاصه عند النساء خاطر كما قلت يحركوا يلبسوا ما يلبسوش صبابط في ساقيهم ساعه ساعه وكل شيء وما يحافظوش شويه على السياق نتاعهم. نوعيه الحذاء تكون باهي كما قلنا احنا خاصه أخرة السياق نستحفظ عليها. هذا إجمالا يعني الآلام اللي يجي في السياق من تحت. فهمني؟
1: نمشيو للنوع الثاني متاع الآلام.
2: النوع الثاني متاع الآلام هما آلام يجي في مؤخرة السياق يعني في البقعة اللي السياق مع الحذاء مع الصباط من تالي تحك هكاكا في البقعة هذيك وساعة ساعة يقول لك أنا كي يمس الوتر نتاعو كي العلبه اللي منتالي في السياق تلقاها توجعو وساعه ساعه يحس كون ثم كي حاجه خارجه شويه نقولوا احنا كي الكعبوره خارجه في القدم منتالي يعني نتوء في العظم الخلفي هذاك نتاع السياق هيك نتيجه وجود تكلس يعني يتيبس هيك التوندون نتاعو العلبه هذيك هي توصل للعظم هذيك تتكلس المنطقه هذيك وتعطي التهابات على مستوى الوتر. ثم ناس عندها نوع من التشوهات الخلقية اللي تؤدي بعد عمر معين إلى ظهور الآلام هذه فهمني وثم تظهر زادة كيف كيف عند الرياضيين أساسا معناتها الرياضيين خاصة كيف يتعدوا الرياضة وما يعملوش لزيتير ما وما يعملوش التسخين باي لزي شوف ما وكل شيء هذا اللي يعرفوها معظم الرياضيين يعرفوا التنظيم الداشي معناتها فهمني التهابات متاع مؤخرة الساق هذيك الدواء عادة بالعلاج والعلاج الطبيعي معناتها يكفي أن نعطيه الراحة للوتر هذاك يعني المريض اللي نكسبه قدم من الخلف باش نقصه الضغط على الوتر الخلفي يعني وتر أخيلس مؤخرة الساق وعلاج طبيعي بصفة عامة تتحسن. في بعض الأحيان نلتجئ إذا كان الآلام هذه ما تتنحاش ورغم العلاجات ورغم العلاج الطبيعي وكل شيء ثم بعض التقنيات الجراحية اللي تخول باش يصير تدخل جراحي إذا كان الوتر في بعض الأحيان الالتهاب نتاعو دام سنوات يولي نوعا ما يتهرى على مستوى وصوله مع العظم يعني انت في العظم ويمكن في بعض الأحيان يمكن حتى يتقطع فهمني. في الحالات هذوما وقت نلتجئ للتدخل الجراحي سواء كان لعلاج الوتر في حد ذاته ولا علاج يعني الانسيرسيون يعني وصول الوتر الى منطقه العظم والا في بعض الاحيان كما قلنا ثم ناس عندهم العظم الناتئ هذاك اللي يخلي كون ثم احتكاك ما بين الوتر وعظم القدم هذاك كيف كيف تصير عمليه جراحيه على القدم لتسويه الحاله نتاع الرجل. وهذا مرام الزوز سواء كان الالام اللي في بطن الساق من تحت ولا في اخره الساق من تالي حاجه دارجه جدا يعني موجوده برشا عند الناس وكما قلنا
1: واكثر الفئات مثلا
2: كما قلنا بطن الساق موجوده خاصه عند النساء مؤخره الساق موجوده خاصه عند الذكور وخاصه الرياضيين وثم كما قلنا ثم حوايج اللي تلقاها تعاون على ظهور الاشياء هذه كما قلنا بعض انواع متاع السقين، والا اذا كان الرياضه ما ما ما, ما في صارتش فيها متابعه ولا هذا
1: نوعيه الحذاء،
2: نوعيه الحذاء زاد كيف كيف شنو ما لبسوا. اما تو جاب ربي هو تحل برشا ناس خاصه مع الاحذيه الجديده هذه، تو ولات برشا العباد تتلوج على الكونفور وكل شيء، تلبس برشا الاحذيه الرياضيه وكل شيء اللي تعطي نوعا ما من الراحه الى الساق.
1: اي دكتور، زوز انواع متاع الالام والمشاكل الصحيه ذو سبب الاقدام، اذا كان داوينهم مثلا وارتاحوا، هل فما امكانيه يعاودوا يرجعون مره اخرى؟
2: اي ثم امكانيه، خاصه اذا كان وصلنا الى فتره انه الاوتار هذه بدات تتكلس والالتهاب نتاعها خطر بصفه عامه. راهو التهاب الاوتار العلاج نتاعه صعب شويه لان تستجيب خاصه للعلاج الموضعي اكثر منه العلاج الدوائي اللي ناخذه، فهمني؟ خاطر الاوتار هي انسجه، يعني كميه الدم اللي توصلها هي ضعيفه، يعني حتى كي ناخذ ادويه معناتها عن طريق الوريد ولا عن طريق الفم الكميه ما توصلش، ولكن العلاجات الموضعيه هي مهمه جدا. وهذاك علاش هي خاصه الاطباء الطب الفيزيائي والطب الرياضي والفيزيوثيرابيوت الريماتولوج الكينيزيثيرابيوت هذا كلهم كل معناتها ندخلوا في علاج هذه الانواع نتاع الامراض.
1: دكتور في دقيقه اعطينا بعض النصائح اليوميه في حياتنا باش نحافظ على صحه القدمين نتاعنا.
2: كما قلت لك اذا بالنسبه للناس اللي عندهم خاصه في القدم الساق من تحتيه نوعيه الحذاء اللي يلبسوه، ما يلبسوش كما قلنا الاحذيه رطبه برشا اللي يمكن تاثر للواحد، تعاطي الرياضه يعاون باش ما تصيرش عندنا الالتهابات هذه. كون شاء الله هم اذا كان كي نوصلوا الرياضه على مستوى عالي، هذاك ثم انواع اخرى نتاع امراض تؤدي لهذه كحاجه اخرى، هكا معناتها اطباء الطب الرياضي هم يتابعوهم وكل شيء، خاصة هي نوعية الأحذية اللي نلبسهم.
1: يعطيك الصحة دكتور، شكرا ليك على التوضيحات هذوما، النصائح هذوما. إن شاء الله مستمعينا أنتم تكونوا استفدتوا من فقرة كل لاباس من الموضوع اللي اخترناه اليوم. تعالوا تشوفوا الفيديو على الباج أوفيسيال الإذاعة الوطنية التونسية، توا 11 غير 4 مواصلين مع الأغاني، وراجعين بعد شوية مع فقرة بنا ومنفع.

0: بنا ومنفعة.
1: مرحبا بكم من جديد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية دول 10:45 دقيقة، وصرا معكم الفقرة بنا ومنفعة مع شيف هارون حسني. صباح النور. مرحبا.
2: لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله. سخانة خدمة طوى ربي يكون في عونكم. أي وسخانة
2: عايشك ربي يبارك لك.
1: اخترت لنا زوز وصفات اليوم مش تقدم
2: أفراح.
1: أي متاع أفراح. مطلوبين برشا.
2: روز بالفاكيا. روز بالفاكيا والروزاتا. راك ناخذ اليوم اللي ريسيت نتاعهم باش نستحقوهم في الصيف هذا ان شاء الله.
1: اي باهي اللي خامه مشروب شي طيب توا، زاد روز بالفاكهه يعمل كيف للصغيرات والكبار في منفعه كبيره.
2: معنا ضيفين
1: زاده ولا للمه
2: للمه.
1: باهي شيف، نبداو بالمكونات الاساسيه شنو نستحقوا باش
2: نستحقوا اليوم الروز بالفاكهه. نجمو نعملوه بالحمص، نعملوه نجمو ناخذوا سوري دانيو، ناخذوا سوري لهنا نماركيوه. اش معناها نماركيوه؟ معناها نعطيوه الكورولاسيون يمين يسار، من بعد باش نحطو يطيب. كيفاش لهنا باش نماركيوه؟ ناخذو البوال نتاعنا لهنا، لاستوس ناي باش اللحمه ما تسيبش الماء نتاعها. لازم كي نماركيوها تعمل رياكسيون دو مايار. شنو هي رياكسيون دو مايار؟ لازم البوال تكون فاتت 100 درجه. يعني كيفاش نعرفها فاتت 100 درجه؟ هي تسخن، تحط عليها طرف ماء، الماء ما يتحلش، يقعد كعابر الماء. كي تعمل بالبوال يقعد الماء يدور كعبوره، ما يتحلكش الماء في وسط البوال، تعرف هي ديجا فات 100 دغري. تحط عليه شويه زيت، تحط اللحمه نتاعك تتماركا، تاخذ كولوراسيون. من بعد نحطوها في المرميت اللي باش نقدو فيها. نحطو شويه بصل، بعد نحطو السوري نتاعنا يتقليو باش نفوحوهم. لهنا نحطو زعفران، نحطو شوش ورد مرحي، نحطو شطر مغرفه كركم، نحطو شطر مغرفه صغيره قرفه، ثلاثه كعبات هيل، ونحطو الملح. لهنا نخليهم يتقليو شويه ونمرقوهم. ومباراليل ناخذ الرز نتاعنا نغسلوه ثلاثة مرات بالكدا باش نقص منه نشي، نغسلوه بالكدا اللي يولي الماء نظيف. من بعد نحطوا شويه زيت شويه زبده، نقليو شويه الرز نتاعنا. ومن بعد نمرقوه بالصوص نتاعنا اللي ديجا قاعد معناها اللحم يطيب فيها. نمرقوا الرز نتاعنا وما نخلطوهش لهنا الرز على خاطر يعجن. نخليوه الرز على روحه كي يشرب الماء، نذوق الرز كان طاب سي بون، كان ما طابش نزيدو نعاودو نمرقوه للي يشرب الرز نتاعنا. ومباراليل ناخذوا الفاكهه نتاعنا نحمصوها، فما بتحب في الفور، فما بتحب الزبده تحمصها. لهنيك ناخذوا اللوز، ناخذوا بفريوه الفاكهه الكل اللي نجم نستعملوها. فما بتنجم تزيد مشمش شايح، بانان شايح، هاي حاجه لهنا اللي احنا باش نعملوه بالفاكهه مع الحم. كملوا نحمروا الفاكهه نتاعنا، من بعد يطيب نتاعنا الروز، ناخذوا اللحمه ونحطوا شويه الفاكهه والروز نتاعنا ونزينوه وصحه وفرح.
1: بيه ما يتكلف هذه بالفاكهه و...
2: اي مناسبه قلنا
1: الفاكهه
2: ما لهناك كي تاخذ من كل حاجه شويه تولي سافا. معناها كي باش تاخذ 50 غرام لوز ب 3000، تاخذ 50 غرام كاجو ب 3000، باش تاخذ 50 غرام بوفريو ب 3000، هذوما 9 دينارات. 9 دينارات تصور يعملوا لك بلاب باهي. معناها
1: روزاتا المطلوبه زاده مازالت مطلوبه في
2: الروزاتا في المناسبات نتاعنا، فما في الخطبه، في لي فيونساي، في الملاك، يجيونا كاتبين صداق طهور. فما العباد معناها تعطي روزاتا كيما معناها جو جو كيس تاع ضيافه، معناها كي باش يجيونا العباد لهنا، العباد تشري من برا باش معناها بتربح راحة بالها. نقول احنا مي لهنا معناها غاليه على العباد، معناها فاهم. عندنا روسيت تنجموا نعملوها تخرج لنا 45 ولا 50 كاس، معناها بتكاليف رخيصه. ناخذوا اللوز نتاعنا، ناخذوا 100 غرام لوز، 100 غرام 7 دينارات، وناخذوا معاهم 50 غرام لوز مر، نرحيوهم مع بعضهم، نحمروهم الاول في الفرن مده 20 دقيقه 15 دقيقه يتحمروا، خرجوهم نرحيوهم مع بعضهم. من بعد كي نرحيوهم نحطوهم في البلندر نتاعنا ونزيدوهم نص لتر ماء، نرحيوهم بالكدا بالكدا بالكدا. ومن بعد نخرجو نصفيهم. كي باش نصفيهم باش يخرج لنا نقول احنا حليب اللوز اللي هو ابيض. الحليب هذاك من بعد نزيدو عليهم كيلو سكر، كيلو سكر نحطوهم في المرميت نتاعنا على الغاز على نار هاديه على الاخر، ونحركوهم شوي بشويه دون ما تبدا تغلي. ديجا هي الريحه باش تولي بنينه على الاخر، ريحه الروزاتا مي كونسونتري على الاخر، معناها فاهم. نخلطوهم بالكدا، نقعدوا نحركوا ديجا باش يتبدل اللون، تولي كونسونتري تحسها. دون ما تبدا تغلي نحطوا عليها كيس زهر ونسكروا الغاز دون ما بعد
1: اللي هي تقريبا قداش المده

0: الكل
1: فمش لمسه خاصه هكا نزيدوها الرزاده باش تعطينا نكهه مزيانه.
0: انا قلت لك الزهر زهر يمشي مع الرزاده، تنجم تحط من الفوق الشوش الورد معاها تمشي بالقدا وصحه وفرح.
1: يعطيك صحه شيف، شكرا ليك، نصحكم جربوها انتوما الرزاده، ما تقعدوش تشريو
0: من برا
1: وخاصه الوقت معناها مش باش تاخذ لنا برشا من وقت.
0: وشنو هي الحاجه البيه تقعد كونسيرفي حتى عام عامين ما يصير لها حتى شيء؟
1: وين نجم نخبيها
0: في الفريجيدير؟ تقعد ما يصير لها حتى شيء.
1: باهي، يعطيك صحة شيف، شكرا ليك مرة أخرى شيف هارون حسني، كان بحضنا اليوم في فقرة بنا ومنفعة. شوف الفيديو والمكونات الأساسية لوصفة الزوز على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية، وإحنا شوي خير باش نعطيو الكلمة لقسم الأخبار وراجعين بعد الموجز.

0: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
1: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب العبادة ومفتاحه الإخلاص. الجمعة 17 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
0: للمشاركة 71 844 404. رحمة للعالمين
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. سفارة إيطاليا بتونس تمنح خلال السنوات الثلاث الأخيرة والسداسي الأول من السنة الحالية 15,000 تأشيرة عمل لتونسيين، مع توفير عقود شغل قانونية تضمن التغطية الصحية والاجتماعية، وفق ما كشفه اليوم السفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس خلال حضوره في برنامج يوم سعيد. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر إنصافاً، مشدداً على التزام تونس الثابت بالتعاون متعدد الأطراف وبمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحويل التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة وتحقيق أهداف خطة التنمية لأجندة 2030، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 من جويلية الحالي. هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والتي من المقرر تنظيمها الأحد المقبل على أن تعلن نتائجها الأولية يوم 22 من جويلية الجارية. وفي العالم، مقتل 30 شخصا وإصابة 260 آخرين في الغارات الجوية الأمريكية على إيران في الأيام الأخيرة، وإصابة 13 عنصرا في الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بنبور الإيرانية فجر اليوم. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، ويضيف أن 6,000 بحار لا يزالون عالقين في المضيق. وختاماً، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي مرض الإيبولا في الكونغو الديمقراطية يشهد أسرع معدل انتشار سجل حتى الآن. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: بر وبحر.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تبينسة، هذه ساعتنا الثانية وطوال 11:09، وصلنا لفقرة بر وبحر. قبل ما نمشيو لفقرتنا نعطيكم موضوع، حبيت نذكركم وسائل التواصل بينا 71 844 404، كيف الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية، تنجموا تقترحوا علينا زاد مواضيع تحبنا نحكيو فيها على الباج نتاعنا، تكتبونا ملاحظاتكم والاقتراحاتكم. زيدا مرحبا بالفريق اللي مازال مواصل معايا المشوار حتى النص نهار، حمد الغول في الهندسة الصوتية، فاروق زرعي في الديجيتال، وفاطمة عبار في التنسيق العام للحسة. في فقرة بر وبحر اليوم باش نتوقفوا عند ظاهرة اللي ولات تتعاود أكثر من مرة، وهي ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط. شنو هو الأسباب زعما اللي خلت البحر يسخن أكثر من العادة، وشنو هو تأثير الظاهرة هذه على التنوع البيولوجي؟ نسأل ذوما باش يجاوبنا عليهم الخبير البيئي زهير حلاوي اللي معنا بالتليفون. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك يا سيدي معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. سي زهير، في البداية شو المقصود بارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط، وهل فعلا الناس الأرقام تخوف شوية؟
2: هو البحر الأبيض المتوسط عنده درجة حرارة في المعادلة، وعنا قياسات نتاعها منذ فترات قديمة برشا شوية. إذا لاحظنا أنه القياسات هذه تبينت أنه فما ارتفاع واضح في درجة الحرارة، وخاصة في الحوض الشرقي المتوسط. معنا تعرف أن البحر المتوسط مقسوم على قسمين، قسم الحوض الشرقي والحوض الغربي. ودونك الحوض الشرقي قاعد الحرارة نتاعو قاعدة تزيد، وشيئا فشيئا الارتفاع في درجة حرارة مياه البحر قاعدة زادة تتسرب نحو الحوض الغربي، ووصلت لنا لتونس احنا بيان سور، وقاعدة تتوجه نحو وبالتالي هذا باش يؤدي إلى اختلال في النظام البيئي بصفة عامة نتاع مياه البحر بكل المكونات نتاعو، معناها بالنسبه للكائنات الحيه الحيوانات ولا النباتات الموجوده في البحر ولا كل ما هو من نظام باش يتاثر بالتغير في درجه الحراره.
1: سي زهير انا باش نرجع بيك من الاول، درجه هي العاديه العاديه نتاع المياه البحر قداش، وقداش الزياده هذه النسبه بقداش؟
2: هو ما نجموش نقولوا قداش، على خاطر انت والفصل، فما فصول مثلا تنجم توصل ل 15 درجه 17 درجه في الشتاء خاصه، وفي الصيف تنجم توصل ل 25 حتى 25 27 حتى تقرب 30 درجه. انت والمناطق، خاطر انت والخطر مثلا المناطق اللي فيها تيارات بحريه بارده دونك الحراره فيها تكون اقل، بينما التيارات البحريه الدافئه حرارة فيها تكون أرفع. زادة كيف أنت والخلجان ولا نوع الشاطئ نوع الساحل، هذيك اللي تأثر على درجة الحرارة. دونك كل هذه كلها عوامل اللي نجموا تأثر على درجة الحرارة، لكن اللي احنا عشناه في فترات الأخرانية نتيجة تأثير التغير المناخي أنه الهواء نتاع الهواء الفوق سخن، وهذه عندنا قياسات، معناها الهواء يسخن، وقت اللي يسخن الهواء الملامس للماء للبحر هذاك باش يسرب الطاقه هذيك، الحراره هذيك يسرب للبحر، والبحر باش يبدا ياخذ الطاقه هذيك ويزيد يخزنها لفتره معينه ثم يعاود يرجعها.
1: هذا السبب الرئيسي معناها اللي يخلي حراره مياه المتوسط معناها زاد ارتفعت، هذا اهم بالضبط. سبب ما فماش مثلا تغيرات المناخيه الاخرى تنجم تكون عندها دخل والا لا؟
2: اي هذه هي، هو التغيرات المناخيه هي الهواء اللي فوق البحر سخن بطبيعته، دونك البحر باش ياخذ الطاقه الاضافيه كان نحب نسميوها كالحراره هذيك، ويحاول باش ياخذها ويخزنها عنده، وبالتالي الحراره نتاعو باش ترتفع.
1: حكينا شوي احنا بكر شوي على انعكاسات الارتفاع هذه نتاع حراره مياه البحر على الكائنات البحريه والثروه السمكيه اللي عندنا، هل شو اهم الانعكاسات اللي تنجم تصير معناها على النباتات والحيوانات البحريه؟
2: اولا صعب طبيعه الحال فما منظومه بيئيه متوازنه في البحر المتوسط اللي تشمل الكائنات الحيوانية، معناها الأسماك والطحالب والأسماك والكائنات الحية الأخرى الفقريات ولا فقرية وكل الكائنات الحية ذيك، ثم زادا ثم الكائنات النباتية كما البوسيدونيا اللي احنا نعرفوها مليح والطحالب وغيرها. دونك هذيك كلها تعتمد على درجة حرارة معينة اللي تعودت عليها منذ آلاف السنين نجم نقول، لكن كي ترتفع درجة حرارة نتاع مياه البحر هاك التوازن هذاك الحراري اللي متعود عليه باش يختل، دونك ما عادش تلقى الحراره نتاعها، وبالتالي هذا باش يهدد الوجود نتاعها في المنطقه ذيك، وستضطر يا اما الى الاضمحلال، معناها تموت النبته ذيك ولا الكائن الحي ذاك، خاطر ما ينجمش يعيش اصلا، ولا يغير المكان نتاعو نحو مناطق اللي فيها حراره متلائمه معاه اكثر. مثلا كما نقولوا مثلا الكائنات الحيه، مثلا نوع من الحيوانات، النباتات ولا حتى الاسماك مثلا، وقت اللي الحراره ما عادش ملائمتها كل تهرب من البلاصه، تخرج من البلاصه ذيك وتتجه نحو غير المكان نتاعها. وهذا ما يفسح المجال انه اولا الثروه السمكيه اللي مستنسين متعودين بها في المناطق اللي احنا نعرفوها باش تتاثر، خاطر ما عادش نلقاو مثلا كيما نقولوا الحوت اللي مستنسين نصطادوا فيه في بلاصه معينه ما عادش نلقاوه. عندنا مثال القرنيط مثلا، تعرف القرنيط ما عادش موجود برشا في السواحل، وقت اللي كان قبل في قرقنا ولا في السواحل الشرقيه نتاع تونس موجود برشا. دونك هذه حاجه. حاجه ثانيه انه الكائنات الحيه هذيك باش تفسح المجال لكائنات حيه داخله.
1: اي
2: نعرفوا حكايه الداعش، احنا في الشاطئ النوع من الكراب السرطعون هذاك اللي ولا ياخذ بلايص نتاع الكائنات الحيه الاصليه. بالاضافه الى وجود ولا دخول كائنات حيه اخرى ساعات نجم تكون ماهيش متلائمه مع الاصل المنطقه هذيك وتفك بلاصتك كانت حي. وثم العنصر الثالث هو انه تنجم اختلال توازن يؤدي الى تكاثر اكبر عدد كبير برشا من كانت حيه اكثر من العاده، نظرا لانه الظروف ولات ملائمه لها. ومثلا كما نقولوا احنا نقولوا جيلي فيش، معناها الحريق هذيك اللي تولت تلقى مجال اكبر باش تعيش وباش تتكاثر، وساعات تاثر حتى على النشاط السياحي ولا السباحه في الشواطئ نتاعنا.
1: هذا هو ديجا باش نسالك، الظاهره هذه تنجم تاثر على النشاط الساحلي، السياحه والانشطه البحريه زاده عندها تاثير.
2: اي تنجم تاثر خاطر معنا كانت الحياه هذيك تولي تلقى مجال باش تتكاثر، وما عاد فما شكون المفترسات نتاعها، وبالتالي العدد نتاعها يكون اكثر من العاده.
1: بيس زهير، لهنا كيفاش نجم تونس تتأقلم مع التغيرات هذه ومع الظاهره هذه، وش هي الاجراءات المطلوبه؟ معناها شنو المطلوب منه؟
2: هو المطلوب انه يكون فما اهتمام اولا نفهم الظاهره هذه الساعه كلها، ولازم نعرفوها مليح، معناها الدراسات العلميه تكون مواكبه للتغيرات هذه والتحولات هذه، ثم المرور بالاستنتاجات هذيك وبالمعارف هذيك الى اصحاب القرار باش يكون القرارات نتاعهم عن درايه وعن معرفه بالتطورات، التطورات الحاليه والتطورات المستقبليه. معناها اذا نعرفوا درجه الحراره نتاع الماء البحر مثلا عام 2050 ولا 2100 باش تكون، خاطر هذاك باش نجر عليه قرارات اللي كان ما كانتش صايبه، ما كانتش قرارات معتمده على دراسات علميه واضحه ودقيقه وصحيحه، لازم تكون تعطينا قرارات غلطه مثلا ولا ساعات مجانبه للصحيح.
1: يعطيك صحة سي زهير، شكرا لك على التوضيحات هذوما. سي زهير حلاوي اللي هو خبير بيئي، تحدثنا على ظاهرة موجودة في المدة الأخيرة في بلادنا اللي هي ارتفاع درجة مياه المتوسط، تحدثنا على الأسباب وهم الانعكاسات، وتنجموا تشوفوا الفيديو وتفهموا أكثر بالحق على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. احنا راجعين معكم بعد شوية مع فقرة فيهم الخير.

0: فيهم الخير.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، كل أربعة تبع معنا فقرة فيهم الخير. واليوم ضيفنا في استوديو سي محمد بن سعيد، كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة، مكلف بالعلاقة مع الجمعيات. صباح النور سي محمد.
2: صباح الخير وصباح الخير لكافة مستمعين، صباحكم تونسي.
1: مرحبا بك يا سيدي، معنا نورتنا. فيهم الخير هي اللي تهم الجمعيات، وانتم عندكم توا مبادرة قاعدين تخدموا عليها زادا بشراكة مع مجموعة من الجمعيات، وبعد نعطيو التفاصيل. نحكي على مبادرة اللي هي بيئية تعطي الأمل وتخلي بلادنا أكثر خضرة، مشروع غراسة 100,000 شجرة، مبادرة باش نشوفوا الهدف نتاعها شنو، وين وصلتوا وش عملتوا. سي محمد هات نتعرفوا أكثر على المشروع هذا والمبادرة هذا، من وقت ايش بديتوا فيه وين وصلتوا توا؟
2: شكرا قبل كل شيء على الاستضافة هذه، ويعطيكم الصحة على متابعتكم للشأن البيئي كإذاعة وطنية، وحتى نشكر بقية وسائل الإعلام على تغطية التظاهرات اللي ذات علاقة بالمجال البيئي. كما تعرفوا المبادرة هذه هي مبادرة تندرج ضمن برنامج الحكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي، وهذا البرنامج هو ينضوي تحت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي اللي تمت المصادقة عليها في فبراير 2023. والمبادرة هذه اللي معناتها تم أعدادها بالتعاون والشراكة مع منظمة الكشف التونسية، وحاليا معناتها في الوقت الحالي يتم إمضاء اتفاقية الشراكة بين منظمة الكشف التونسية وكذلك الإدارة العامة للغابات، هي شريك فاعل معنا. بالطبيعة البرنامج هذا هو تشرف عليه وزارة البيئة في إطار مشروع متكامل في ثلاثة مكونات رئيسية. المكونة الأولى تتعلق بالإطار المؤسساتي والتشريع المتعلق بالانتقال الإيكولوجي، المكونة الثانية كل ما عنده علاقة بالتوعية التثقيف البيئي والتربية البيئية، والمكونة الثالثة المتعلقة بالمساهمة المجتمع المدني ودعم المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات ذات علاقة بالشأن البيئي وشأن الانتقال الإيكولوجي والحد من التغيرات المناخية. المبادرة هذه تم أعدادها كما قلت لك بالشراكة مع منظمة الكشف التونسية بتمويل وتعاون مع وكالة التعاون الفني التونسي الألماني، وتمويل من الاتحاد الأوروبي باعتماد قدره 218 مليون يورو على امتداد 15 شهر، حيث تم امضاء اتفاقية التمويل في خلال ماي 2025، ويتم تنفيذها الى غضون ديسمبر 2027، وتتضمن عديد الأنشطة، عديد المكونات وعديد النتائج المرجو تحقيقها. الهدف الرئيسي والأساسي هو غراسة حوالي 100,000 شجرة على كامل تراب الجمهورية. 80,000 شجرة سيتم غراستها بالمجال الغابي، وذلك لاستعادة المنظومات الغابية التي تعرضت لظواهر الحرائق الغابات في السنوات الفارطة، بالإضافة إلى 80,000 شجرة سيتم غراستها بالمؤسسة التربوية بالتعاون مع مختلف الوحدات الكشفية، الجهات الكشفية الموجودة على في مختلف مناطق الجمهورية. كما تعرفوا الكشفة التونسية تنشط في كامل تراب الجمهورية على مستوى كامل البلديات كامل المناطق، هذاك علاش تم معناتها تنفيذ الكشافة التونسية لتنفيذ هذه المبادرة لنزرع المستقبل لفائدة أجيالنا القادمة لتحقيق أهدافنا التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ تعهدات الدولة التونسية خاصة تجاه الاتفاقية الأممية على غرار الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي، الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، وكذلك الاتفاقية الأممية للحد مكافحة التصحر، دون أن ننسى معناتها عندنا أهداف التنمية المستدامة اللي مطالبون للمساهمة بكل من جانبه في تحقيقها 17 هدف المختلف هذه التعاودات.
1: به سي محمد حكيت في كل شيء أنت، عملية التشجير هذه حكيت أنت بشتير في مؤسسة تربوية، وكيف كيف المناطق اللي صارت فيها في الغابات اللي صارت فيها حرائق، وبش انطلقوا عملية التشجير في نوفمبر
2: بطبيعة الحال هو توا الانطلاق عملية التشجير تكون في الأحد الثاني من كل سنة في من شهر نوفمبر. إذا عملية كما تعرفوا معناتها مختلف مراحل الغراسة من حفر الحفر وبقية الأنشطة المدرجة في عملية التشجير تنطلق خلال شهر أكتوبر وتتم وتنطلق عملية التشجير بحول الله في الأحد الثاني من شهر نوفمبر بمختلف المناطق التدخل اللي كنت نذكر فيهم، وهذه معناتها تكون بطريقة فنية بالتعاون مع الإدارة العامة الغربات كما تعرفوا متواجدة بكامل تراب الجمهورية على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية عن طريق دوائر الإدارة العامة الغابات، وكذلك حتى عن طريق المصالح الفرعية المتواجدة بمختلف المعتمديات.
1: سي محمد، شو أنواع الأشجار باش يتم تشجيرها وغراستها؟
2: هو من حيث النوعية سيتم اختيار الأشجار التي تتماشى مع عنصر التغيرات المناخية. نمشي في التمشي نحو اختيار شتلات تتناسب مع خصوصيات كل منطقة على غرار الأشجار الغابية مثل الصنوبر الحلبي، الصنوبر البحري، الصنوبر الغابي السمري، كذلك إلى مختلف أنواع أشجار الزين اللي خاصة هي تميز مناطق الشمال الغربي للبلاد التونسية على غرار منطقة عين درهم وجبال خمير ومقعد. إذا معناتها سيتم اختيار نوعية الشتلات حسب خصوصيات المنطقة، حسب نوعية المناخ المتواجد بهذه، وهذا معناتها يخلينا ديما نمشيو للشتلات اللي ذات الخصوصية الطبيعية التونسية على غرار مثلا نمشيو في التمشي نحو غراسة شجرة الخروب اللي هي معناتها عندها قيمة كبيرة برشا معناتها في السلسلة الغذائية. هذا باش معناتها بالهدف المساهمة في المحافظة على المنظومات الغابية بكائناتها النباتية وكذلك نباتاتها الحيوانية، على غرار معناتها يلزمنا نحافظ زادة كيف نباتاتنا الحيوانية من خلال حسن التصرف، خاصة عندما معناتها نرتدي الغابة في موسم المخيمات، وكذلك معناتها في الزيارات التي يتم تأسيسها أو القيام بها بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني. المبادرة هذه زيت باش نضيف لك كذلك هي فيها عنصر مهم جدا معناتها 218 مليون أورو سيتم تخصيص معناتها جزء من التمويل هذا لفائدة بعض الجمعيات في إطار معناتها التمويل اون كاسكاد. معناتها الكشافة التونسية ستقوم باختيار مجموعة من الجمعيات للحصول على هذا التمويل قصد المساهمة في مبادرة نظرة المستقبل نظرة الأمل لتونس.
1: به سي محمد، بعد الغراسة أكيد فما متابعة وعناية بها باش تنمو الشجرة وباش تتبعوا معناها كيف باش تصير العملية ذي متاع المتابعة متاعكم؟
2: هو بطبيعة الحال في كل برنامج وكل في كل مبادرة فما عنصر التقييم والمتابعة اللي هو مهم ومهم جدا حسب مؤشرات معينة تم إعدادها في الغرض مع مختلف المصالح الفنية خاصة مصالح الغابات اللي معناتها هي باش بالتعاون مع الكشافة التونسية باش يتم معناتها القيام بعملية المتابعة الدورية وتعويض الشتلات اللي ممكن ما تنجحش في ما تحقق نسبة النجاح في الفترة الأولى. عملية الري زادة كيف باش يتم معناتها القيام بها تحت بالتعاون مع مختلف الأطراف، ممكن تكون فما الكشافة التونسية الإدارة العامة للغابات وبقية الأطراف الأخرى على غرار البلديات وكل وحتى السكان المحليين المتواجدين بالمناطق اللي باش يتم تدخل فيها باش هما يكونوا مساهمين غير مباشرين في العملية هذه.
1: باهي سي محمد، كلمة أخيرة منك أنت، شنو رسالة تحب توصلها للمواطنين اليوم باش يكونوا زادة شركاء هما في حماية البيئة؟
2: المساج اللي من خلال المستحضايا باش نمروا المختلف المستمعين لبرنامج صباحكم تونسي انه يلزمنا كل واحد يساهم من جيته في عمليه في العمليه هذه في المبادره هذه قصد باش ننهضوا ببلادنا معناتها وزاد كيف يلزمنا نوطوا العلاقه مع طبيعتنا مع كما تعرفوا تو عديد الظواهر الطبيعيه اللي مرت بها تونس. نذكر لكم على سبيل الذكر الحصر اني الظواهر الطبيعيه اللي صارت خلال جان في 2000 و 26 على مستوى الفيضانات، على مستوى ارتفاع مستوى سطح البحر، باقي التظاهر الاخرى، معناتها كل يلزمنا نغيروا من سلوكياتنا تجاه طبيعتنا، تجاه بيئتنا، تجاه الحي اللي حتى نسكن فيه، في حسن التصرف في نفاياتنا اللي معناتها ننتجوها، وبقيه العناصر اللي معناتها يلزمنا كل واحد يساهم من جهته في بلورة جودة حياة أفضل لمستقبل أفضل.
1: يعطيك الصحة سي محمد، نورتنا بحضورك بحضينا اليوم في صباح تونس. سي محمد بن سعيد هي مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة ومكلف بالعلاقة مع الجمعيات، حدثنا معه على مشروع مهم برشا، مبادرة تعمل كيف الحقيقة، اللي هي مبادرة تشجير، مشروع تشجير لنزرع للمستقبل 100,000 شجرة، الانطلاقة إن شاء الله السنة من نوفمبر القادم عملية الغراسة باش تكون. شكرا لك مرة أخرى سي محمد، وإحنا ديما نشكركم ويعطيكم الصحة على كل المجهودات المبذولة بتبيعها من أجل بيئة معناها يلقى فيها الإنسان والحيوان والكل، كائنات الكل تلقى فيها الراحة وتكون أنظف وأجمل بتبيعة. شكرا لك مرة أخرى، احنا مازلنا متواصلين معكم شوي خراجعين مع هكا أحلى اليوم، باش يكون نمشيوا للمعمار وباش يكون ضيفنا في الاستوديو سي كريم اللوز مهندس معماري، ونحكيوا على أهمية الصيانة الوقائية في المباني خاصة في الصيف. خليكم على موضوع يهمكم برشا.

0: بودكاست أحلى.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تابعوا فينا في صباح التوينسا، ووصلنا آخر الفقرات متاعنا اللي هي هكا أحلى. كل أربعة تكون مع مهندس معماري نحكيه معمار. اليوم ضيفنا في استديو سي كريم اللوز، مهندس معماري. مرحبا بك، صباح النور. نورتنا، مرحبا بك. أنا بكر شوية عطيت الموضوع، قلت الصيانة الوقائية للمباني، باش ندخلوا توا في التفاصيل معك أنت. المباني الديار متاعنا دونك تستحق منا متابعة وعناية. احنا بكر حكينا على البيئة، وتونا نرجع نحكي على المباني متاعنا ديارنا، خاصة في فصل الصيف. سي كريم، شو الأهمية متاع الصيانة هذية؟
2: هو الصيف الطقسي واللي باهي، يعني نجم نريقلوا الديار معناتها ما غير حتى مشكل. دونك من المستحسن أنه نبدأ بالسطوحات، إذا ما نطلع في السطوحات نثبتوا لأنه ما ثمش حشيش طالع ولا تراب طالع يسكر على الجعب متاع الماء اللي ديسونت دو بلوفيال. خاطر ساعات تمشي في الشارع تشوف حتى أنت اللوطة تشوف الحشيش طالع في في السطوحات، هذاك المشاكل نتاعو ظهر لأنه الماء مش يركح في البلاصة هذيك، وفي وقت من الأوقات مش يرجع يهبط في النيفو اللي تحته، يعني يهبط الماء وقت تولي مشكلة كبيرة ياسر متاع نداء وغيره. معناتها يلزمنا نطلعوا على الأقل مرة في العام السطح، نصفوا السطح من الغبرة ومن التراب اللي يركح بالهواء، بالهواء معناتها يولي يتلمد التراب، وبعدك تصب الشتاء يولي يدز التراب هذاك بحدا ديسون دو بلوفيال بحدا. دونك هذوك لازمنا نصفوهم، ومن المستحسن ثم ايتونشيتي ولا ما ثماش ايتونشيتي، يعني نجيروه بالعربي بالجير العربي، يعني كانك تكنس في وسط دار
1: ولكن بالجير العربي.
2: هذا ما يمنعش انه لازمنا نثبتوا في الكروتير، يعني نعملوا نظره صغيره نشوفوا تكسر شي الكروتير، ساعات يطيح شويه السيمان نتاعو، ساعات مثلا عدينا بلاصه نقبنا ميسالش نثبتوا في هذوكم، خاطر التصليح ما يكلفش غالي بكل، كي يتصلح في وقته. اما بعد كي تصب الشتاء ويدخل الماء في الشقوق هذوكم وقت مشاكله اكثر وتكلف اكثر غالي. هذا فيما يخص السطوحات. فيما يخص زاد الطلاء الخارجي، الطلاء الخارجي ثم انواع عديده، ولكن احنا نشوفوه من برا فين تبدا الدهينه تولي ما بقتش بيضه، معناتها تولي قريبه من مستكحله، راه لازمنا نعاودوا ندهنوا البراني نتاع الدار. كي نعاودوا ندهنوا البراني نتاع الدار الندا هذاك، خاطر خاصة في جهة الغربية الشمالية الغربية شتاء بصفة عامة تجي مجية هذيك، واحنا مجية هذيك بصفة عامة تلقى ما عندناش شبابك، دونك ما فيقوش بهم البلاصة هذوك. دونك يلزم هذوكم يعاودوا يدهنوا، خاطر إذا كان ما نعملوش هذاك الندا الكل يدخل للبيوت وينجم الصغار بعد كده يولي عندهم ضيق تنفس وغيره.
1: وكشقوق تولي والندا في الدار.
2: أي هو الدهينة، الدهينة كي نعملوها تحمي الدار حتى إذا كان ثم شقوق صغار. معناتها فين ثم شقوق راهم يلزم يدانوا على سنويا هذاك وقت باش احنا نحميو الواجهه هذيك من المياه الامطار والنداء. الحاجه الاخرى يلزمنا نثبتوا فيها الشجر. اذا كان عندنا شجرات بحث الدار يلزمنا نثبتوا فيهم العروق نتاعهم، نثبتوا زاد الانواع، زاد مش كيما الكرمه كيما معناتها شجره اخرى. الكرم مثلا ينجم يكسر التروتوارات وينجم يكسر حتى البني الدخلين. دونك الطقس بما انه طقس باهي في الصيف نثبتوا في الـ في الـ في الخارجي نتاع الدار من السقف للحيوط البراني،
1: ونثبتوا جدا
2: في الاشجار دايره بيه، خاطر الدجم هي حتى اذا كان ما توصلش للدار تكسر لي روغار الدخلانيين، ويولي الماء كي يكون هابط ما بقاش يتعدى حتى للشارع، يولي يتعدى تحت لي فونداسيون ويكسر البنية.
1: ريت حاجات ما ننتبه لهاش،
2: بشوية الخبرة اللي عندنا ولينا نعرفوهم وننصحوا بهم، حتى الناس إذا كانت عدوا في الشارع ننصحوا الناس اللي نشوفوهم، خاطر كيفاش يقولوا الوقاية خير من العلاج.
1: بالضبط.
2: ليرو قال البرانين كل يزمنا ثبتوا فيه هذوما، ما نحكي الصيف ولا مو الصيف، على خاطر راهو كي تويك كي نصبوا شويه ماء نبداو نجموا نتبعوا ونعرفوا، لانه الماء متعدي كي يتسد في بلاصه نجموا نصلحوه. في الشتاء سي ترو تار، معناتها خاطر وقت الماء
1: كي جيشتي صايي مع
2: صحيح. دونك تويك بما انه هو العدو الاساسي للبني راهو الشتاء، راهو الماء. هذوما ثبتوا فيهم من المستحسن نعملوهم
1: في الصيف.
2: في الصيف
1: اي. سي كريم، بكري شويه حكينا هكا في الكواليس، حكينا على الشبابك واللوح والفيرفورجي
2: خاصه على البحر. معناتها على البحر
1: الديار اللي على البحر
2: الديار على البحر على خاطر اسمه الهواء يجي بالملح معناتها يلزمنا ندهنوهم مره في العام في اخر الصيف دو بريفيرونس يعني يتحكوا ويدهنوا على خاطر هذوك الملح ينفخ الحديد كي ينفخ الحديد يتكسر ويولي ما نجموش نريقلوه نفس الحكايه بالنسبه للوح راهو الديار اللي على البحر راهو ما نفيقوش بالهواء المندي الهواء هذاك يخوخ اللوح والحديد يكسره معناتها يصدوا ويكسروا معناها هذاك ماذا بيك وقتها في اخر الصيف تقوم بهذا قبل لا تدخل المطر الكبير اللي يجي في الخريف
1: يعطيك صحة سي كريم هذو أهم الحاجات اللي حابين نحكي فيهم أنا متطلبش مصروف كي مش نيخو ترفجير أنا مش ندهن صحة
2: كان واحد في سبور
1: ونجم وحدنا معنا مش بالضرورة تجيب أنت مختص نجم نعرفه قبل والتوى فما ناس تعمل على روحه وتعرف قد كل شيء وحدة في الأخر شنو نصح اللي تحب تقدمها سي كريم للناس اللي يسمعوا فينا باش يحافظوا على سلامة المنازل متاعهم والبيبي
2: راهو كانك دار كانك عندك كهرباء معناتها كهرباء لازم انتروتيان مره في العام هكا ولا معناتها تثبت انه كهربتك يعني حتى اذا كان ثم حاجه دوبلاش تتكلم واللي مش تبدا تتكلم تصلحها خير ما اللي تبدا تتكلم ماذا بينا الدار مره في العام نصائح هذوما سهلين ونجموا نعملوهم ما حسكش بانسان سبيسياليست باش يقوم به الى قدر الله تشافت المشكله وقتها تنجم تجيب مختصين اذا كان فرفورجي ولا دهان ولا غيره باش يعانوا كل مهندس معماري بالطبع معناها اذا كان الامور ماشيه مريقله تطمن عندك عام كامل الدار نتاعك ما فيهاش مشكله.
1: يعطيك الصحه سي كريم اللوز مهندس معماري كان معنا في فقره هكا احلى شكرا لك مره اخرى وشكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا هكا نكملوا الحصه نتاعنا مصباح تويس باش نخليكم مع الانغام اللي باش توصلكم حتى الموجز نص النهار تحيه كبيره لكامل الفريق اللي كان معايا في صبحيه اليوم وحمد الغول في الهندسه الصوتيه فاروق الزرعي كان معنا في ديجيتال فاطمه عبار في التسيق العام الحسا عوض في الشيبي شكر بالقسم في اعداد البرنامج مونات قلكم شهيه طيبه باي باي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر متاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة. فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وعدد من المتطوعين تتمكن فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي شهدته مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة مساء أمس. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء والتي ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة مع ظهور شهيلي باستثناء المناطق الساحلية. اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة بداية من السنة الدراسية 26/2027/2000 وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية وذلك وفق بلاغ للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قراراً استراتيجياً يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. كلية العلوم بقفصة التابعة لجامعة قفصة تعلن عن إحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة وذلك في إطار موائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. في العالم القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران وتقول إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجارية في مضيق هرمز. والجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عناصره بضربات أمريكية على جنوب شرق إيران خلال الساعات الأخيرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر أن صيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل تمثل أفضل الممكن وفق تعبيره، والقوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفجير سبح اليوم في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي. بعد قليل تلتقون مع وجه النمر وبرنامج المشهد الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
7: مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن. رافقوكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأخبار الوطنية والعالمية، معكم وجيه النمر في تعويض زميلتي ليليا الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي، حنان بوربيع وعبد الرحمن بن شعبان في التحليل، معنا محمد الغولة في الإخراج التقني، عمار الجبالي في الإخراج الرقمي، وفاطمة عبار في التنسيق. أهلا وسهلا ومرحبا بك عبد الرحمن.
8: مرحبا بك وجيه، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
7: شكرا لك عبد الرحمن. إذن اليوم البداية باش تكون من المصدر.
6: المشهد الآن من المصدر.
7: في من المصدر البداية باش تكون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تفسر أسباب انقطاع التيار الكهربائي. أجرينا الحوار التالي مع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة. إذن معنا سي فيصل الطريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. سي فيصل، نعرفه يعني في الفترة الأخيرة وخاصة في 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي في تقريبا معظم الولايات التونسية، لو كانت تفسر لنا يعني أسباب الانقطاعات المتواترة هذه شنية تفضل.
9: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعيكم الكرام على الإذاعة الوطنية. اليوم كما تعرفوا موجة حر كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس وكافة بلدان البحر الأبيض المتوسط، الجزائر، المغرب، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا وفرنسا. الموجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، لذلك هذا يجي في الذروة تاع يوميات القائلة مما يقارب بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة نتاع العشية. هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. اليوم احنا مهمتنا هو محافظة على الاكيليبر نتاع الطلب بين الانتاج والاستهلاك، اذا يكون ثم توازن. وإذا التوازن هذا ما يكونش موجود مش كيفاش، معناتها مثلا كنا عندنا احنا انتاج ما يقارب 100 مثلا بعدد معين وكهو، والاستهلاك في 120، ثم 20 زايدين، اكل 20 زايدين هذوكم ما عندناش برشا حلول، يا ما باش نشريوهم وتبادل بين احنا والجار الجزائر. اذا ما ثمش الطاقه هذيك ال 20 مثلا متاحه باش نتعداو لقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق، هذا باش نرجعوا ونعملوا توازن تاع شبكة. اليوم الشبكة راهي هي مولدات، هي محطات، هي خطوط، هي منظومة كاملة. المنظومة هذه كما نحافظوش عليها رانا يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاك اوت.
7: سي فيصل، تقريبا يعني الاستهلاك قداش وصل يعني في بين البارح خاصة ال 24 ساعة الأخرى؟
9: الله يسلمك. هو ديما إلى حد الآن إحنا خاطر القدرة المتاحة اليوم في 5000، دونك ما نجموش نفوتوا 5000 بالإعانة مع القطر الجزائري. 5000 ميجاوات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذا في أفضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات، هذوما ماكينات تدور في لحظة من الزمن يجم المولد يخرج يزيد يعمل لك إشكالية أخرى في القدرة المتاحة.
7: يعني الانقطاعات هذه اللي صارت سي فيصل يعني هي اجراء قامت به ستيغ للمحافظة على الشبكة متاحة، يعني كيفاش صارت يعني الانقطاعات؟ فما يعني سياسة معينة اعتمدوها؟ فما تنظيم معين؟
9: اليوم احنا عندنا ديما قائمات حاضرين، يكون ثم قطع وتخفيف الأحمال على الخطوط المغذية لبعض المناطق، هذا يكون دوري نعمله كل يوم، كل ساعة نحاوله ولا ساعة غير ربع منطقة باش ما نتأثروش على المواطن، وهكذا نحافظوا على شبكة. دونك هذه ما نجموش من فئة معناتها نعمل دي بريفيزيون باش نقولوا مثلا توقعات راهو غدوة المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية، خاطر ياسر المتغيرات، ما نعرفوش الحرارة بالضبط شنو تأثيرها في نهار الغدوة مثلا، ما نعرفوش اسكو القدرة المتاحة تكفي ولا لا، خاطر ديما ثم دي زان بريفيو. دونك احنا نحاولوا الماكسيموم نوعيو العباد، نوصيوهم راهو اليوم الفترة الصعيبة راهي من ساعتين لخمسة متاع شيء القائدة مربوطة بالحرارة، مربوطة باستعمال المكيفات بصفة كبيرة برشا. نحاولوا الناس كل اليوم نجاوزوا هالمرحلة هذه. ترشيد الطاقة راه مهم اليوم، مهم ان الناس كل جهود كل متكافئة مع بعضنا.
10: يعني سي فيصل، نعرف انه موجه الحر حسب يعني مرصد الرصد الجوي ما زلت متواصله الفتره هذه لا غدوه وبعد غدوه وحتى نهايه الاسبوع، نتوقع يعني الانقطاعات ما زلت باش يتم تسجيلها في مختلف المناطق.
9: اي ان شاء الله حمالي ان شاء الله، اما الامكانيه وارده، وذاك علاش ماذا بينا المواطنين الكل نعاونوا بعضنا باش نتجاوزوا الوحده هذه. اليوم راهو الاجراء اللي نعملوا فيه لازم، وان شاء الله المواطنين يتفاهمونا.
10: خلينا نختم سي فيصل، شنو يعني النصائح اللي نجموا نعطيوها للمواطنين، كيفاش نجموا يتعاملوا اولا فيما يخص ترشيد لاستهلاك الطاقه، وفي صوره يعني تسجيل انقطاع كيفاش يتعاملوا خاصه في علاقه بلاجه الكهربائيه باش ما تصير لهاش خلل؟
9: نحاولوا نقولوا دونك اليوم الوقايه خير من العلاج. الوقايه نحاولوا في القايله هذه من ساعتين خمسه عنده ثلاثه كلماتيزيرات ولا اكثر ولا اقل، نحاولوا واحد مكيف واحد، نكونوا متلمدين فرد بيت ولا في الصالة، نحاولوا زادة كيف كيف ما نستعملوش طبعا شكون يحب في وقت هذاك يخدم ماكينات نتاع غسل
10: يعني الأجهزة الكهربائية اللي تستهلك برشا
9: ضوء. اليوم نبعدوا على الاستهلاك على استعمال الفور بالإلكتريك، هذا هو باش هكاك نستحضر على طاقتنا، ونحاولوا من حتى كان ثم قطع ولا تخفيف أحمال يكون خفيف بمعنى الكلمة قصير في الوقت، وحتى بندخل في المدى نتاعو معناتها والقيمة نتاع الطاقة.
10: سي فيصل نختم من عرش يعني هذا على المدى يعني القصير والمتوسط، في المستقبل يعني شنو استراتيجية الشركة يعني لتجاوز الإجهاد هذا اللي نجم يصير على شبكاتها؟
9: والله اليوم نسمع على مزيد مختلفة، هي تقوية الشبكة كثيرة بكل خطر. اليوم ما ثماش كان التخفيف الأحمال، ثم أعطاب زيادة، ثم ضغط على بعض المناطق، هذا عمل دؤوب وعمل يومي نعملوه كل سنة. الحقيقة هذا يطلب معناتها ميزانية مالية كبيرة برشا. ثم زاد العمل أكثر مع جيراننا ليبيا والجزائر اليوم باش يكون عندنا خطوط أكثر، معناتها خطوط هذوما الربط بين البلدين، يكون ثم خط آخر ثاني لمؤازرة الخط الأول، وهكاك تعطينا أكثر إمكانيات لاستغلال هالشبكة في ظروف حسنة. وإن شاء الله زاد عندنا طاقة شمسية قاعدين نخدموا عليها، قاعدين المشاريع إن شاء الله تكون حاضرة الصيف الجاي، وزاد حتى طرق أخرى متاع توليد لأن احنا قاعدين نخدمه، وإن شاء الله يكون ثم موجود برامج نعلن عنها في الوقت المناسب إن شاء الله.
10: واضح، شكرا لك سي فيصل تريفر رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
9: شكرا، شكرا لكم أنتم للفرصة.
10: إذن عبد الرحمن، كنا نسمع في الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على الانقطاعات اللي تم تسجيلها يعني خاصة البارح في 24 ساعة الأخرى، يبدو أنها مش خيار، هو اضطرار من قبل الشركة لتخفيف العبء على شبكة متاعها.
8: هو الحقيقة معناها أنا ديما عندي وجهة نظر ديما قبلية، علاش نخلطوا اللي يصير الاحتجاجات والناس تتذمر والناس تتشكى على الفيسبوك وتحكي في الشارع والناس يقولك شبي الضوء مقصوص، ثم ناس عندهم ضوء يرجع يقص الماء، يقول يرجع الماء يقص الضوء، يعني تحولت الحقيقة المأساة، تحولت توين سمرت في المأساة، توليت إلى مادة للسخرية والتندر. قلوا بالله احنا في برج الوزير مقصوص الضوء، ترى شكون مقصوص الماء؟ قلوا لا احنا الزهروني او قص الماء، معناها الحقيقة يمكن نحاربوا في السوء هذا والرداء بشوية كوميديا سوداء. اما المفترض احنا متفقين اللي قالوا السيد الرئيس مدير العام الستيك، واضح احنا عندنا 5000 ميجا وات هذا في النهار، معناها هذا الكوتا نتاعنا في النهار نستعملوها الصيف، دونك يتضاعف الاستهلاك مع المكيفات وخاصه مع الموجات الحراره، دونك هما يتلزوا انه يقطعوا الكهرباء بشكل دوري على المناطق به، وما عندناش معناها احنا في الاخر 80% تقريبا من الغاز نستوردوا فيه، وعندنا دعم كبير وما عندناش فلوس، معناها فاهمين هالوضعيه. المواطن شنو اللي طالب في هذا؟ المواطن طالب هو انه تتقصر عليه ثنيه، جي من الاول. انا لو كنت في الستيك نجي من الاول واضحه العمليه هذه اخي فجئيه مش فجئيه. قارين حسابهم عندهم هما احصائياتهم يعرفوا كيفاش يرتفع الاستهلاك ويعرفوا شحال 5000 ميجا وات ويعرفوا الموجه الحر وكل شيء موجود. انا تعلن يعلن معهد الرصد الجوي على انه مش تدخلوا في موجه حر 4-5 ايام انا كستيك نهبط بليغ راهو تبع الموجة الحر كذا وكذا ومش يصير ضغط على الشبكة ويجب نخرج بلاك اوت لو كان كذا. فنعلمكم بأنه سيتم قطع الكهرباء بشكل دوري موزع على المناطق للتخفيف كذا. فالرجاء منكم مراعاة المسألة هذه. والسلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله. علاش نخليه الأمور تسخن والناس تتغشش والناس معناها تحتج

0: وقسم تو الناس، والله الناس الولي واضح. انا تو انا تو في برج الوزير تقريبا يومين يقصوا من 3 لـ 6. طبعت مع الموضوع، نروح نحط الكليماتيزور تبرد الدار شوية، لي نسمع كتك هذيك اللي تطيح، نقول لهم لكن ما تخليوش معناها تو انت شكون مش يجاوب عليه سؤال علاش يتقص الضوء، مش يجاوب عليه ستيك. وانت كي تنظم العملية بالطريقة هذه المواطنين يوليوا يقراوا حسابهم، شنت تجي فجأة تخص الحقيقة. ثم معناها ثم تعامل غير جدي في اتصاليا على مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهذا مش معقول. ان شاء الله نتفاداو ان شاء الله.
1: مازلنا مواصلين في الكهرباء والغاز عبد الرحمن، هكا نوصل لنهاية من المصدر، نمشيو الى المشهد الان وجولة في اخر الاخبار والتصريحات.
2: المشهد الان، جولة في التصريحات.
1: البداية باش تكون مع المكلفة بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري، اللي قال انه الدولة تتحمل دعم فوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة انتاج الكهرباء، وتونس تستورد نحو 80% من حاجياتها من الغاز الطبيعي.
0: ذوما الارقام والمعطيات معروفين ونعرفوا، قلنا احنا التكلفة قدامي، التكلفة 290 كيلو ساعة، دونك التكلفة والسعر الاصلي يعني السعر اللي يتباع فيه للمواطن 480 مليم. دونك التكلفة بتاع 3000 مليار معناها معلومة، والدعم هذية في العادي راهو
1: الدعم لشركة تونسية للكهرباء والغاز في انتاج الكهرباء فقط،
0: هذية العادي راهو يعني العادي اللي كل عام غير اضطرابات في أسعار النفط والحرب وكذا، لكن السنة أكثر السنة لأنه 3000 هذوكم تقريبا زدنا عليهم قريب 3200 أخرين، 3000 الدعم زدنا عليهم 3200 أخرين مع ارتفاع

0: الحيوانات وباش تتوجد في المنتوجات الغذائية من أصل حيواني راهي عندها انعكاسات خطيرة جدا على صحة الإنسان. أكل اللي ياخذوا المواد الغذائية من أصل حيواني ومن أصل نباتي، ومن بين هالانعكاسات هذونا ثم ثلاثة مخطرين، عافانا عافاكم الله هالرواسب هذه تسبب في السرطان، ولم ينكر اللي أن في العالم الكل عدد حالات السرطان ما هماش قاعدين يكثروا، تتسبب في العقم، ولم ينكر اللي أن سبب حالات العقم ما هيش قاعدة تكثر، وتتسبب أيضا في التوحد، إلا من ينكر اللي أن التوحد للأطفال ما هوش قاعد يكثر، ثم مشاكل أخرى أما أهمهم الحاجات هذه. كيف ثم أمراض وأمراض،
1: هذا هو سيد أحمد شنية الأمراض يعني اللي تنجم يعني نقوله تنتشر نوعا ما مع موجة الحر؟
0: هو ثم بارشة أمراض على خطر موجة الحر على النبات على الحيوان على الإنسان. وشنو هي؟ تشنج، ستريس، وكل تشنج باش يطيح في المناعة، دونك هك الجراثيم ولا الفيروسات ولا الفطريات باش اللي تكون تنجم تقاومها المناعة، كوم المناعة نقصد بك التشنج نتاع.
1: سيد أحمد نستسمحك نمشيو لرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: للتنظيف وباش نقضوا هاك الحشرات الضاره. سفرين نجموا نستعملوا المبيدات، اما كان المبيدات المرخص فيها معناها بعد استشاره الطبيب البيطري واهل الاختصاص رانا نجموا نستعملوا المبيدات. علاش؟
1: فما امراض معينه دكتور تظهر خاصه مع موجات الحر ويعني معروفه عند الفلاح نوعا ما، وشنو هي اعراضها؟
0: اكيد هو كيما بوسوفير مثلا لدى الابقار ولدى الاغنام اللي هو منقول بالجراد، خاطر الجراد يتكاثر في السخانه وين تجي موجه تاع شيلي وسخانه يكثر، خاطر كي تبدا حتى عدد الحشرات شوي ما تعديش المرض ولا تعدي معناها بعض الجراثيم اللي نجم ما تمرضش الحيوان. بار كونتر كي تكثر السخانه تكثر الحشرات بيان سور في بلاصه ماهيش نظيفه، خاطر كان البلاصه نظيفه ماهيش باش تكثر الحشرات وتبين، حتى كي تظهر تبين وقتها ندوها. بار كونتر كي تبدا البلاصه ملوثه مسخه بس اكل الحشرات مروهاش، الحشرات السامه ولا الحشرات الناقله للامراض، وهذيك هي المشكل. دونك لهنا موجه الحر نجم تكون موجوده عاديه، اما نظافه المحلات ونظافه الاستبلات راهي مهمه باش ما تتكثرش الحشرات هذه اللي تنقل امراض مخطره كيما البوسوفير وايضا بعده امراض من الحيوان الى الانسان. الشمانيوز معروف، ثم ريكيتسيوز، برشا امراض من غير اللي نسموها لدى الانسان ولدى الحيوان مربوطه بموجات الحر. وما ننسوش راهو اكثر من 60% من الامراض الجرثوميه والطفيليه هي من اصل حيواني، وديجا هي موجه الحر والتغيرات المناخيه حسب المنظمه العالميه للصحه يقول لك تو كي نبقوا في الوضعيه هذه كل عام باش يظهروا 5 أمراض جدد لدى الانسان من اصل حيواني، وكيف كيف باش تظهر عدة أمراض لدى الحيوانات، والمشكل وين 75% منها تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. معناها من هنا ل 2050 كي يظهروا 400 مرض 75% منها ينتقلوا إلى الإنسان، معناها 300 مرض جديد باش ينزاد عفانا وعفاكم الله لدى الإنسان من أصل حيواني. وهذاك ليش يلزمنا نعطوا قيمة للحاجة هذه، وهذاك ليش رأي الوقاية خير من العلاج. معناها كي نحكوا هكا
1: هذا هو شنو النصائح اللي نجموا نعطيوها للفلاحة ومربي الماشية في التعامل يعني مع الحيوانات نتاعهم خاصة في وضعية الطقس كيما هكا؟
0: يعطيك الصحة. دونك لهنا هو بصفة عامة يلزم، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق بالحيوان، دونك الحيوان ما يكونش معرض مباشرة إلى أشعة الشمس، دونك لا يربي حيوان يلزم يحضر له بلاصة مهوية وظل، حاجة الأولى يوفر له الماء، هذاك ليش إن شاء الله الماء ما يتقصش، دونك يلزم الماء متوفر بصفة مستدامة. نتجنبوا تنقيل الحيوانات في أوقات الذروة، الراعي ثاني يلزم يصير الصباح بكري والعشية مؤخر، دونك هذول وخاصة بالنسبة للدواجن راهو يلزم تكون في الصيف لا يربي يلزم تكون الاستابلات مكيفة، أما كانش راهو الدجاج ما يتحملش، ونعرفوا الاستابلات نتاع الدجاج ينجم يكون فيه حتى 100,000 طير اللي هي ملياردوات، دونك كان ما هيش مكيفة وكان ما تفقدناش هاك لي جينيراتور يلزم يكونوا ثم حاجات خاصة خرينا الضوء يقصوا، كنتوا تحكوا على الضوء على خاطر قصة نتاع ضوء ساعتين ثلاثة راس ماله يمشي ونتضروا. ولهنا علاش نحكوا راهو مش انت سفري هما هذونا نصايح للفلاح، اما هذونا نصايح مهمه للبلاد على خاطر يلزمنا امن نامنوا امن الغذاء وسيادتنا الغذائيه. امن الغذاء واش معنى امن الغذاء؟ يلزم تكون الماده موجوده سليمه سليمه، قبيله حكينا على رواسب الادويه ورواسب المبيدات بصفه مستدامه واكسيسيبل، معناها المواطن ينجم يشريها. 4 حاجات يلزمهم يكونوا باش يكون عندنا امن غذائي وباش نستغنوا على الجبان من برا وللتوريد ولما لا نصدروا. دونك لهنا راهو مهم هالاحتياطات هذه اللي خاصة نجموا نتفادوها بعض التدابير، نحضروا رواحنا على غالبي في الصيف تسخن الدنيا، أما يلزم الضوء ما يقصش، الماء يكون متوفر، الاستابلات نظيفة، الناس تستشير الأطباء البياطرة باش ما نستعملوش بصفة عشوائية المبيدات والمضادات الحيوية. ونذكر لأن الاستعمالات العشوائية للمضادات الحيوية حسب المنظمة العالمية للصحة تتسبب في وفاة أكثر من 700,000 شخص سنوياً، وكان باش نبقوا بالوضعية هذه الدوايات تتباع ونتجي وكما تجي رانا باش نوصلوا دوبل وتريبل نتاع 700,000 دونك باش تولي وفيات بالملايين. دونك لهنا راهنا في مشكل للأمانة، وكي ما نفقوش وما نصلحوش باش المشكل يتفاقم. العيب ما هوش في اللي أن المشكل ولا الأمراض موجودة، العيب كي ما نفقوش وما نصلحوش. لهنا نحب نشكركم الإعلام قايمين بدوركم.

0: خاطر عندكم دور مهم توعوي وتثقيفي واستباقي.
1: لهنا سيد احمد فماش نصائح فيما يخص يعني الحلب او الذبح بالنسبه للحيوانات يعني في السخانه درجه هذه، فما يعني طرق معينه يلزم يتم استعمالها من قبل الفلاحه؟
0: أكيد هو الحليب الحلب يلزم يصير الصباح بكري، علاش؟ حتى باش تكون الحيوانات مرتاحة، على خاطر البقرة كي تبدأ مزات ما تحلبتش تبدأ ستريسي، وباش الحليب ما يكون يتعرضش لأشعة الشمس باش ما يقراسش باش ما يفسدش باش دونك لهنا هذون الكل معروفين الفلاحة، ثم برشا فلاحة تو عندهم وعي ونضج الحمد لله. دونك الحلب وغيره يلزم.
1: بالنسبه للذبح فما يعني نصائح معينه؟
0: الذبح هذيك موضوع اخر، خاطر مشاكل البطوارات لا تحصى ولا تعد، دونك ماذا بينا مره اخرى مشاكل لا تحصى ولا تعد، دونك لهنا الذبح والمسالخ فيها برشا برشا برشا برشا مشاكل وقوانين متضاربه ما بين بعضها. يعمل لي قانون السلامه الصحيه للاغذيه اللي هو الفصل 77 يقول لك يعاقب بخطيه ماليه كل من يشتغل في منشاه غير مصدق عليه صحي. القانون هذا عملته الدوله اللي هو ما عندنا بريسك حتى بطوار مصدق عليه صحي، دونك كل من يمشي باش يخدم راه باش يتعرض للخطيه. دونك لهنا نخلوه الموضوع المسالخ المره اخرى خاطر يطول شرحه في برشا مشاكل، وراه مهم ثاني باش نامنوا امن القوم وسيادتنا الغذائيه راه نبدو من المسالخ. علاش؟ على خاطر المسالخ باش تولي تراقب الحيوانات المذبوحة كان السليمة، معناها السليمة تخرج للمواطن والمريضة باش تتلف حسب الإجراءات الجاري بها العمل. وردوا بالنا راو يلزمنا نذبح الحيوانات المريضة والسليمة في المسلخ، خاطر القانون واضح وصريح، الأمر نتاع الذبح 1453 فصل 11 يقول لك سيفري يحجر ذبح الحيوانات المريضة أو المصابة بحادث إلا في مسلخ مراقب. دونك الحيوانات المريضة ولا المصابة بحادث راه يلزم تذبح في مسلخ مراقب باش نعرفوا الأمراض اللي عندنا وباش نعرفوا كيفاش نتلفوها باش ما تموتش البرة ما يكلوهاش الكلاب وما تصيرش العدوى. كيف كيف باش ما نذبحوش الحيوانات اللي ما فيهاش الوزن العادي باش نحافظوا على القطيع، ورينا القطيع نقص. كيف كيف المسالخ يلزم تكون مراقبة باش نشوفوا وشنو هما الأمراض اللي عنا، على خاطر ينجم الحيوان يكون حامل لعدة أمراض كما السل والكيس المائي وعدة أمراض وما نجموش نروه إلا في المسلخ بعد ما نذبحه. ودونك المسالخ راهي مهمة، أما مهم أكثر مراقبتها والاعتناء بها على خاطر بالحق فيها برشا مشاكل.
1: عبد الرحمن.
2: أنا والله سيد أحمد فكرت في الخبر بتاع المنشطات
1: منشطات المنتخب ليكيب ناسيونال
2: طبعاً بعديك أثبت أنه هما منشطات متأتية من منشطات تعطى
1: للأبقار
2: حمى لنمو
1: لواه الجوارات.
2: وعليش فكرت خاطر اللقاء الأول مع سيد أحمد كنت في وزارة الصحة وقتها جابوا عميد البياطرة وجابين البياطرة الكل واحتجوا الوزارة، وفي الجلسة التفاوض كان الكلام هذا هو يعني اللي خلطني له كان يقول فيه كان نفس الاحتجاج نتاع ما نستعملوش استعمال عشوائي الأدوية وراهو اللي ياكلوا الحيوان راهو يخلط على يوصل البشر، وراهو هذا اللي قالوا توا راهو هو موقفه الدائم في علاقة ب يعني سلامة المواطن وسلامة الحيوان.
1: ما يسأل استرحنا الموضوع خلاص لو سيد أحمد علميا يعني كيفاش تصير الحكاية يعني نجم هو
2: كيفاش واحد يأكل لحمة يلقى عنده منشطات الفيفا
0: يعطيك صح. هو راهو حتى في قانون السلامة الصحية للأغذية يقول لك من هو بالفرنسي دي لا فورش على فورشيت، من الفرشة اللي نزوا بها ماكلة الحيوانات اللي تهزها الفرشة تهزها الفرشيط معناها اللي يأكله الحيوان مش يأكله المواطن. مثلا علاش جبدنا قبيل على الاستعمالات العشوائيه للادويه ولا المبيدات؟ الادويه كان نزرقوها للحيوانات بصفه عشوائيه باش تمشي في المنتوجات الغذائيه من اصل حيواني كحليب ولا لحم ولا عظم ولا حوت باش ياكلها المواطن. كيف كيف كي نستعملوا بصفه عشوائيه المبيدات هاك المبيدات رواسب المبيدات باش تبقى في الاعشاب وباش ياكلوها الحيوانات ومن بعد باش تتوجد في المنتوجات الغذائيه من اصل حيواني ولا من اصل نباتي. وهذاك ليش المراقبه راهو يلزم تكون من الضيعه الى الطاوله. المراقبة ما يجيش اليوم نستعمل مبيدات كما يجي في الضيعة ولا نستعمل في الضيعة أدوية واللي هي تتباع في قاعدة تتباع كما يجي والقانون واضح وصريح خاصة المضادات الحيوية ما تتباع كان بلوردونونس قاعدة تتباع للأمانة كما يجي ودونك تستعمل كما يجي من غير لا يحترموا فترة الانتظار. خاطر باش تقول لي ما عدناش نستعملوا الأدوية، لا نستعملوا الأدوية بصفة علمية أما نحترموا ما يسمى بفترة الانتظار. بما معنى اليوم هالمضاد الحيوي يبقى في جسم الحيوان مثلا 6 شهور ما نجمش نعطيه الحيوان باش يذبح بعد شهرين. نولي نعطيه كان مضاد حيوي، مضاد حيوي اللي باش تشوفه فعاليته بعد نهارين ونجم نذبحه بعد 3 ايام.
2: المبيدات في التحليل هذاك تاع الفيفا لقاو المنشط هذاك،
0: وهما احنا الحمد لله في تونس
1: المنشطات من في المكسيك
2: يعني في المكسيك
0: القانون بالقانون بالقانون احنا في تونس الحمد لله ثم عده قوانين تمنع الاستعمال هالهرمونات
1: هذا هو سيد احمد. انا كنت باش نسالك على مساله الهرمونات، نختموا معاك النقطه هذه، كثر الحديث على الهرمونات والدجاج والعظم، ما تاكلوش الدجاج ما تاكلوش العظم، شنو صحيح من غلط في المساله هذه؟
0: هما اللي هنا كالتصاريح كلها غلطه كلها غلطه، وديجا مشكوره العماده الوطنيه للاطباء البياطرة راسلت عماده الاطباء باش تطرح الموضوع، على خاطر ما يجيش اللي يجي يحكي كيما يجي، على خاطر اللي هنا يقول لك هيا كيفاش دجاجة سوري تحضر لي بعد شهر ودجاجة عربي بعد عام. هذاك العلم قبل كانت الناس تسافر على البهيم، تو الناس تسافر على الطيارات، ونجم بعد 10 سنين تلقى حاجة خير من الطيار. دونك قبل كان ثم دجاجة بعد عام تعطي كيلو، تو بالعلم ثار تحسين جيني وراثي وصلت الدجاجة بنوع من الماكلة وبالجينات نتاعها تنجم في شهر تعطيك كيلو ونص لحم.
2: هو من لك العلف تحسين المركز جيني.
0: لا تحسين جيني. لا تنجم نفس العلف
1: السلالة المركز
0: السلالة تحسين الجيني معناها الفيتاس دو كرواسونس والتحسينات كيما طيارة وكريطة هذيك كريطة وهذيك طيارة
1: ربما ربما القريبة يعني نفهموها التوانسة خاصة مثلا الخرفان العلالش نعرف انه فما انواع معينة تكبر في سعة وطيح برشا الحول
0: العلالش قراب البعض ما الدجاج بعد خاطر خدموا عليها العلماء خاصة في الدجاج وفي الأبقار ثم بقرة عربي تحلب 3 لتر ومهما ما تعطيها تاكل
2: وبقرة
0: بقرة تحلب 70 لتر كي تعطيها نفس الماكله هذيك 3 وخاطر هذيك محسنه جينيا دونك وهو
1: نختم معاك بسرعه سيد احمد
0: معناها هذا في العلم
1: نختم معاك بسرعه المواطنين نقولهم ياكلوا الدجاج والعظم لا باس
0: من اماكن مراقبه وطول نذكروا راهو كالاستعمالات العشوائيه للادويه والمبيدات راهي مخطره وتمسنا بامننا الغذائي وكان مسنا امننا الغذائي باش نمسوا امننا القومي وهذاك ليش الادويه البيطريه ما يلزم تكون كان عند الاطباء البياطره خاطر الوحيدين المخولين باش يحترموا فتره الانتظار ويفهموا الادويه.
1: شكرا لك سيد احمد رجب الاستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب البيطري. نخرج فاصل ثم نمر للمشهد الدولي.
3: المشهد الان جوله في اهم التصريحات اخر الاخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصوره المشهد الان
4: المشهد في العالم.
1: في المشهد في العالم مع الكاتب والمحلل السياسي بولبابا سالم. الموضوع اللي باش حدثنا فيه اليوم الدكتور بولبابا سالم هو تداعيات التصعيد الأمريكي ضد إيران.
5: طبعا في البداية تحياتي لكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية وشكرا على السؤال. هو بكل تأكيد يعني التصعيد الأمريكي الأخير في العدوان ضد إيران له سبب رئيسي تقريبا ووحيد، وهو مضيق هرمز. مضيق هرمز طبعا حسب مذكرات التفاهم من المفروض أن تكون أن مرور كل السفن التجارية يتم خاصة التجارية فقط يعني للعسكرية، لأن نتحدث عن يعني مهلة أو وقف إطلاق النار تقريبا لمدة 60 يوم سفن يعني التجارية سفن الطاقة إلى غير ذلك. هذه السفن المفروض أنها تتم بالترتيب مع أو تمر بالترتيب مع السلطات الإيرانية. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هذا الأمر يعني مزعج لها ولا تريد سيادة إيرانية على مضيق هرمز، رغم أن إيران تبحث عن ترتيبات سواء بالتنسيق مع عمان أو تحت إشرافها المباشر. طبعا المضيق هرمز بالنسبة لإيران هو أهم حتى من الملف النووي، يعني بالعكس يعني تقريبا المضيق هرمز هو السلاح النووي الآن لدى إيران، وبالتالي سيادتها عليه مسألة يعني محسومة ولا بد أن يتقبل الجميع هناك هذه المسألة بكل تأكيد.

0: 33 كيلومتر تقريباً. بالتالي ترى أمريكا أن حتى التنسيق مع عمان بالنسبة لها يعني لا تقبله، ورأينا حتى تهديدات ضد سلطنة عمان يعني أطلقها ترامب منذ شهرين. فبالتالي المسألة الآن تقريبا كما قلت لدى الإيرانيين لا يمكن التفاوض حولها، حول مضيق هرمز. ورمزية هذا المضيق بالنسبة لإيران الذي اكتشفت يعني خاصة يعني أهميته الحيوية والاستراتيجية هنا، ومكانة إيران الاستراتيجية في المنطقة، نعرف جيدا أن الكثير من دول العالم وإمبراطوريات العالم فقدت تقريبا يعني هيبتها ومكانتها الدولية بعد فقدانها السيطرة على الممرات الاستراتيجية. نعرف جيدا أن من يسيطر على المضائق يسيطر على التجارة الدولية، وهذا تدركه أمريكا جيدا. يعني بريطانيا فقدت مكانتها الدولية بعد فشلها في حرب السويس، في بعد تأميم قناة السويس، بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 صحبة فرنسا والكيان الإسرائيلي. وطبعا جاء هذا العدوان وبعد تأميم مصر لقناة السويس التي في عهد جمال عبد الناصر عندما رفض البنك الدولي تمويل السد العالي. إذن فبالتالي فقدت بريطانيا تلك المكانة في ذلك الوقت. نفس الشيء يعني حتى في تاريخ الإمبراطوريات الآن، يعني حتى جبل طارق، مضيق جبل طارق، البريطانيون نفس الشيء يعني متمسكون به. إذن فبالتالي أعتقد بأن المسألة أعمق من مسألة يعني من يدير هذا المضيق أو أن أمريكا يعني ترغب ربما في حل وسط. لا لا، أمريكا تعرف أن المسألة رمزية وهناك تحدي إيراني حقيقي، وإيران لن تتنازل مطلقا عن مضيق هرمز، وأمريكا ستفشل كما فشلت في السابق. وما تفعله الآن يعني لا قيمة له من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية.
1: مواصلين معاك الكاتب والمحلل السياسي أبو البابا سالم. مش نحكي يعني على الاستهداف السعودية لمطار صنعاء، وأيضا رد الحوثيين أو ما يقول هو رد على هذه الهجمة واستهداف مطار أبها الدولي.
0: بالنسبة لتجدد المواجهات طبعا بين الحوثيين و يعني والمملكة العربية السعودية، طبعا جاء بعد قصف الطيران السعودي هنا لمطار صنعاء. بكل تأكيد يعني كان الهدف من هذا القصف هو يعني منع الطائرات الإيرانية من النزول في هذا المطار، في مطار صنعاء الذي تسيطر عليه كما قلت جماعة أنصار الله أو الحوثيين. بكل تأكيد هذا تصعيد خطير في المنطقة هناك، خاصة بعد حرب الثماني سنوات ضد الحوثيين في اليمن، وفشل هذه الحملة العسكرية وقتها يعني ربما قادتها أكثر من دولة. وبالتالي أعتقد يعني أن المسألة الآن تشتعل نحو حرب أوسع، لأن نعرف أن إيران نفس الشيء تلعب كذلك كل أوراقها في هذه الفترة، من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. ومضيق باب المندب مجال حيوي رئيسي طبعا، وإذا تم خنق هذه الممرات الحيوية بكل تأكيد سيسبب ذلك انتكاسة كبيرة للاقتصاد العالمي. طبعا إسرائيل غير بعيد عن هذا الأمر، وتريد من أرض الصومال هنا وهي التي اعترفت بها إنشاء قاعدة هناك كذلك عسكرية أو استخباراتية لمراقبة يعني باب المندب، لتكون قريبة من باب المندب تقريبا، هي لا تفصلها الآن إلا بضعة أميال. إذن فبالتالي المعركة الآن حول الممرات الحيوية والمضائق الحيوية في المنطقة، وأعتقد أن السيطرة على هذه المضائق التي تعتبر يعني شريان التجارة العالمية وشريان الطاقة، خاصة مجال الطاقة العالمي، ما زال يعني سيكون الصراع مفتوح. إيران لديها الكثير من الأوراق في هذا الخصوص طبعا لتلعبها، والرئيس الأمريكي هو دائما كما ذكرت يتعامل يعني في العلاقات الدولية بمنطقة تاجر أو تاجر العقارات، ويريد يعني صفقة من الصفقات التي تجعله هكذا منتشيا بانتصار وما شابه ذلك. ولكن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم في الفترة الأخيرة بعد استئناف العدوان على إيران ضاعف من الانتقادات الداخلية الأمريكية ضد سياسات الرئيس ترامب، وأعتقد يعني وهو المقبل على انتخابات نصفية خلال شهر نوفمبر القادم، أعتقد يعني أن هذه المواجهة هي تفاوض بقوة النار تحت مذكرة التفاهم التي يبدو أنها كانت مذكرة سوء تفاهم.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي

والبابا سالم هكا نوصلوا لنهاية المشهد الآن لليوم. كان معكم وجيه النمر في تعويض الزميلتي ليلى الحسين، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان مريع، كان معنا عبد الرحمن بن شعبان في التحليل، محمد الغول في الإخراج التقني، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وفاطمة عبار في التنسيق. ولا نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الدكتور حكيم.
4: البتنجان كما كان زنباع قليل اللي يعرفوا وقليل اللي ياكلوا. البتنجان من الخضرة اللي ما فيهاش برشا ملح، صالحة للناس الكل اللي يتبعوا في الريقلة بلا ملح واللي يحبوا يضعفوا. تعاون البدن باش يعدل السكر والشحم في الدم. البتنجالة تسهل الطبيعة على شرط ما تكونش مقلية، وإذا تقلات تفقد ميزاتها الكل. البتنجانة تشرب برشا زيت أكثر من الخضرة الأخرى.
3: الدكتور حكيم
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي أبرز عناوينها: الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء هدفه تفادي الانقطاع التام وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك خلال موجة الحر الاستثنائية. 6.5 مليار أورو حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا، وقريبا مشروعان جديدان في الطاقة. اليوم انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. وفي العالم، ترامب يحاصر الموانئ الإيرانية من جديد ويلوح بتدمير منشآت الطاقة والجسور في إيران. إلى تفاصيل. تحية طيبة. أنهت فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وعدد هام من المتطوعين فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي شهدته مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلدة بوعوان من ولاية جندوبة أمس. وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وفي تضرر البعض الآخر منها، واحتراق أكثر من 30 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكمية من العلف الجاف والحطب، وفق تصريح عدد من المتضررين وشهود عيان وأعضاء من اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث وتنظيم النجدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك فيصل طريفة أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة تعود بالخصوص إلى تزامن موجة حر استثنائية مع ارتفاع غير مسبوق للطلب على الكهرباء. طريفة قال في تصريح للأخبار إن الاستهلاك المكثف للأجهزة أو لأجهزة التكيف خلال فترة الذروة تسبب في ضغط كبير على الشبكة الكهربائية ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
6: كما تعرفوا موجة حر كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس وكافة بلدان البحر الأبيض المتوسط. موجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات. الاستهلاك هذا يجي في ذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة متاع العشية. هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. احنا مهمتنا هو محافظة على الاكيليبر متاع الطلب بين الانتاج والاستهلاك لازم يكون ثم توازن. اليوم الشبكة راهي مولدات، هي محطات وخطوط، هي منظومة كاملة. المنظومة هذه كما نحافظوش عليها يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاك اوت بالإعانة مع القطر الجزائري. 5000 ميجاوات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذا في أفضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات، هذوما ماكينات تدور في لحظة من الزمن يجم المولد يخرج يزيد يعمل لك إشكالية أخرى في القدرة المتاحة. حاولوا في القائلة هذه نساعتين خمسة عنده 3 كلمات ولا أكثر ولا أقل، من حاولوا واحد مكيف واحد، نبعدوا عن استعمال الفور بالإكتفيك.
5: بلغ حجم المبادلة التجارية بين تونس وإيطاليا 6.5 مليار أورو وفق ما صرح به سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس لبرنامج يوم سعيد صباح اليوم، مشيرا إلى نشاط 1000 شركة إيطالية في تونس توفر قرابة 100,000 موطن شغل.
7: sul totale delle esportazioni e delle importazioni della Tunisia, 1000 imprese italiane circa stabilite in Tunisia, quasi 100.000 posti di lavoro creati grazie all'attività economica creata dalle imprese italiane.
8: قل انه الارقام الاقتصاديه تقول انه حجم المبادلات التجاريه بين تونس وايطاليا هو يساوي 6.5 مليار يورو، عدد مهم جدا من الصادرات الايطاليه والواردات التونسيه في تونس. عندنا 1000 شركه ايطاليه حاضره في تونس توفر قرابه 100,000 موطن شغل. يقول أنه خلال السنة الماضية تم خلق 3,000 موطن شغل. كذلك يقول أنه المهم والحاجة الأكثر أهمية في هذه العلاقات أنه تم توازن بين العلاقات.
5: سفير إيطاليا بتونس ثمن أيضا مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بإلماد باعتباره يشكل خطوة حاسمة لتمتين الترابط الكهربائي مع أوروبا وتمكين تونس من توفير فائض من الطاقات المتجددة.
7: Elmed è un progetto che diciamo è passato da una fase progettuale a una fase realizzativa. Al 15 di giugno di quest'anno
8: مشروع الميد مشروع توا تعدى من المرحلة متاع التصور الفكرة إلى مرحلة التنفيذ. نذكروا أنه مشروع الميد هو عبارة عن ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا، وهو ربط للكهرباء المتواصلة اللي باش يكون في اتجاهين، من إيطاليا إلى تونس ومن تونس إلى إيطاليا. فوائد متاع المشروع هذا أنه هو باش يعزز أمن الطاقي لتونس، باش يكون هو النوع من الامكانيات الكبيره لتونس. خلينا نعرفوا انه الطاقه المتجدده هي بطريقه او باخرى هي بترول تونس، اللي بمرور الوقت تونس نجم انها توفر الطاقه اللي حاجتها بها اذا كان فما هناك فائض يمكن انها تصدره لاوروبا.
5: مشروع مادلينك الشبيه بمشروع إلماد ومشروع آخر يعتني بالهيدروجين الأخضر، مشروعان يجمعان قريبا بين إيطاليا وتونس، يضيف سفير إيطاليا بتونس.
7: Ci sono anche dei progetti legati all'idrogeno verde, per esempio, South Corridor, che dovrebbe essere il corridoio meridionale che dall'Algeria dovrebbe arrivare fino in Germania, passando da Tunisia, Italia, Austria, con una possibile ramificazione verso la Svizzera.
8: مشاريع أخرى في حيز الدراسة، نجم نحكيو على بروجي ميدلينك اللي هو سيسير على نفس نموذج مشروع الميد. مشروع آخر هو مشروع يعتني نقول احنا بالهيدروجين الأخضر، وهو مشروع South Corridor اللي هو يقوم بنقل الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا مرورا بتونس، إيطاليا، النمسا، وممكن زادا مرورا بسويسرا. هو باش يكون كما أنبوب الغاز اللي هو كما نعرفه الهيدروجين فير أو الهيدروجين الأخضر هو مصدر جد مهم للطاقة في المستقبل.
5: كانت في ترجمة كلام سفير إيطاليا في بتونس مترجمة السفارة الإيطالية كوثر الرابحي. وتونس المهنية مشروع أطلقته وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف تطوير منظومة التكوين عبر تأهيل مراكز التكوين وتحديث آليته. رئيس المشروع محمد علي الشريف أوضح في تصريح لإذاعة الشباب أن المشروع الذي يتواصل على مدى 3 سنوات يتم تنفيذه بالشراكة مع إيطاليا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
9: برنامج يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني. البرنامج هذايا معناها يقوم بالأساس على 4 محاور استراتيجية، هي لتطوير مراكز التكوين المهني، تحديث آليات التكوين، تعزيز الجاذبية للتكوين المهني، وتدعيم أثر التكوين المهني على حياة الفرد. المشروع هذايا يمس أساسا مراكز تكوين مهني في قطاع سياق وصيانة معدات الحظائر، المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرناقية، ثم عندنا كذلك المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بالمرسينة، وعندنا مركز مركز تكوين مهني ثالث اللي هو معهد التكوين في مهن السياحة في الحمامات في إطار التعاون التونسي الإيطالي. والمنظمة المتحدة للتنمية الصناعية هي شريك يساهم في تنفيذ البرنامج، ثم الجولي تجهيزات وتطويرها، كذلك الإعداد وتنظيم وتأهيل ورشات التكوين المهني، ثم من ناحية ثانية هي تطوير وتكوين المكونين. البرنامج هذا يمتد على 3 سنوات.
5: يتواصل تنظيم الأيام العالمية حول التوجيه الجامعي في مختلف ولايات الجمهورية، حيث انتظمت اليوم بكلية الطب بسوسة تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد. وقال وزير التعليم العالي في تصريح لماهر جعيدان إن الغاية من هذه الأيام هو توفير المعلومة الدقيقة للأولياء والتلاميذ، مشددا على ضرورة استقاء المعلومة من المواقع الرسمية للوزارة.
10: حرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الجمهورية. كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، لولا هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في جابر، نهار 22-23 ستكون أيام الوطنية بمدينة العلوم في تونس. والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ، باش يعرفوا المسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم يسألوا. وإحنا حرصين ونزيد نأكد أهم حاجة كونوا التلميذ والأولياء حقيقة يزمهم يستقيوا المعلومة كان من المواقع الرسمية للوزارة الخاصة بالتوجيه الجامعي.
5: وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد تقلص عدد الطلبة المتفوقين في مناظرة البكالوريا والذين يغادرون البلاد لاستكمال دراستهم بالخارج، مؤكدا قدرة المؤسسات الجامعية التونسية على تأمين أفضل تكوين.
10: ساعق بالكل سيد الوزارة ومؤسساتنا الجامعية قادرة باش تستقبل وتؤفر أحسن تكوين. احنا قاعدين نقصوا فيهم في المزيد، أما حرصين زادة إذا كان طالب متفوق وعنده إمكانية التمتع بمنحة ما نحرمهاش. دونك هما كانوا قبل برشا، توا احنا ديجا على 155-120 في المرسى، فما 17 في فرنسا و 18 في ألمانيا، وما العدد قاعد يتقلص. أما نكون متأكدين أن مؤسساتنا قادرة بتأمن أحسن تكوين.
5: في خبر آخر، نظم مجلس وزراء الداخلية العرب اليوم المؤتمر العربي 17 لرؤساء أجهزة الإعلام بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية. الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان أكد في تصريح لنفيسة حسني أن المؤتمر ناقش تجارب الدول العربية في استخدام الإعلام الأمني في التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومكافحة الإرهاب، مشددا على أن الجريمة تطورت في ظل الثورة التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يجعله من الضروري ابتكار آليات جديدة لمكافحتها.
11: دعم كافة الجهود العربية وتبادل التجارب في مجال الإعلام. نحن نعرف أن الجريمة تطورت والإعلام يجب أن يتماشى مع هذه التطورات. الآن نحن أمام ثورة إعلامية كبيرة، أصبح من المهم جدا أن نلتفت إلى موضوع التوعية الأمنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ترتكب فيها الكثير من الجرائم. وأيضا نحن الآن نواجه خطر داهم وهو الذكاء الاصطناعي، لا يمكن الجزم به إلا من خلال أشياء علمية. كما أن نلاحظ للأسف مثل هذه الأمور يتم نشرها بطريقة كبيرة جدا دون التحقق والتثبت. سنجد خطة طريق مكافحة الجريمة المرتكبة في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا للتوعية من أخطارها.
5: تنطلق بداية من الاثنين القادم عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، لتستمر إلى غاية 20 من أوت المقبل. وزارة الشؤون الدينية أوضحت في بلاغ اليوم أن جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، مترشحون يعني لأول مرة، والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل مدعونا للتسجيل حصري عن طريق رابط تسجيل الحج التالي: hajj.affair.religious.tn. وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال على الرقم الأخضر 80 10 186 3. في خبر آخر، تنطلق مساء اليوم بزغوان فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب ليجوب مختلف ولايات الجمهورية إلى غاية 15 من أوت القادم. ويناقش المهرجان في دورته الحالية عدة مواضيع أبرزها الأمن السيبرني وحماية المحيط، وفق تصريح كاهية مدير المكتبات بإدارة المطالعة العمومية زبيدة بوعلاقي للأخبار.
12: الدورة هذه هي دورة 33 منظم عن طريق شباب المكتبات العمومية. تتوزع الأنشطة على كامل خريطة تونس من مناطق داخلية وريفية إلى حتى الشواطئ والمستشفيات والساحات العامة. المواضيع اللي باش نخدموا عليها هي الأمن السيبراني، باش نخدموا على حماية المحيط، تشجيع العمل التطوعي والعديد من الورشات في ترغيب المطالعة. إشارة الانطلاق إن شاء الله اليوم باش تكون من ولاية رغوان ببرنامج تاريخ فيه العديد من العروض الفرجوية الكبرى وعديد الورشات في ترغيب المطالعة، انطلاقا من المكتبة الجهوية وفي الأنهج والطرقات من ولاية رغوان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: أخبار العالم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع ضرباته على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا مع واشنطن، فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بإبقاء مضيق هرمز مغلقا وبإغلاق جميع ممرات التصدير التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفائها بعد أن أعاد الجيش الأمريكي محاصرة الموانئ الإيرانية وشن هجمات جديدة على عدد من المواقع في إيران، زعم أنها تستهدف أضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجارية في المضيق. وأكدت وسائل أعلام إيرانية اليوم تعرض مدينة بوشهر التي تضم المحطة النووية الوحيدة في إيران لضربات أمريكية بالتزامن مع سماع ذوي انفجارات عنيفة ومتزامنة في مدينة أهواز وجزيرة قشم. كما أعلن الجيش الإيراني اليوم مقتل 7 من عناصره بضربات أمريكية استهدفت خلال الساعات الأخيرة ثكنة بالقرب من مدينة إيران شهر في جنوب بشرق إيران، فيما أفادت المتحدثة باسم الحكومة بمقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة نحو 260 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد منذ بدء التصعيد في 7 من جويلية الحالية. وامتدت تداعيات التصعيد إلى دول الخليج، حيث أعلنت الكويت والبحرين والأردن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي. في بقية أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة في إطار خرق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات استهدفت بلدات في قضائي مرجعيون وبنت جبيل في جنوب البلاد بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تتوسط فيها أمريكا وتستضيفها العاصمة الإيطالية روما. وكان مصدر رسمي لبناني رفيع وصف مباحثات اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات بالإيجابية. دعت دول مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم أطراف النزاع في السودان إلى وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات أو تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض السودانية. كما شددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والانخراط في محادثات جادة تهدف للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيزه لكم في عناوين. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء هدفه تفادي الانقطاع التام وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك خلال موجة الحر الاستثنائية. 6.5 مليار أورو حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا وقريبا مشروعان جديدان في الطاقة. اليوم انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. وفي العالم، ترامب يحاصر الموانئ الإيرانية من جديد ويلوح بتدمير منشآت الطاقة والجسور في إيران. أجمل تحيات، كوثر العربوري، إلى اللقاء.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
14: الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالك الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: مرني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة سهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة يا معذبت لي. يا مش هالة سهاري. يا سهاري الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: عندنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا حنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشي هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: ليلة الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: أعطينا الضرب
3: الحمراء.
4: بشوية شدوا الصف يا سيدي بالحرام. لا تخرج أنتوفة متاع الحم إلا ما تشدوا الصف. الناس الكل تاكل الحم. بقاري راهو ذبح بقاري يا أخي، ما تفهموش. وراني نعرفكم بالواحد. اسمعوا، اللي ما يستاهلش الصدقة من غير ما يتعب روح. راني مانيش تو نعطيه حتى طرف. هيا شدوا الصف.
5: زعما دارين عليك اللي انت هو اللي عاملها الفعفعة هذه كل.
6: لا لا لا، نبهت على حميدة باش ما يقولش. انا يا عاملها الربي مش للعبد. خلي ياكلوا كلهم من فضل الله، ديما فرحانين ونوكلوا. وانت وقتاش باش نفرحوا بالطفلة؟ وقتاش جبهيتها سي فتاح؟
5: ولو اني من الشات ياسر الحكاية، غير محمد علي ولدي شد صحيح. انا ما نعرفاش الطفل، نعرف باباه اما هو ما عندي عليه حتى خبر. صاحب محمد علي ولدي وحكالي عليه، قال لي راجل وخدام وشاري وخطيه كل شيء حبر حبر روح.
6: هي ربي يزين عليه، هاش خير منه راجل. يا اخي احنا واش نشتهوا لذريلياتنا كان لهنا. هو انت وش بيك مش كشاتي تعطيها؟ علاش
5: والله يا اخويا صالح، لا وتكبر ولا شيء. اما المشكله في الطفله، هم على قدهم وربي ينوب عليهم. نخاف عليها بعد مده تندم على خاطر ماشي تتلقي العيشة اللي موالفة عليها. ونية الكعت في الأولى ما نحبش نية الكعت في الثانية.
6: سبق الخير يا راجل، ما توقفش قدام مكتوبها وما تدريش على الخير وين. مادام محمد علي قال عليه كان الباهي، أما شو تيغر بخته. ولدك تبارك الله عليه ماشو خصايص.
5: والله يا سي صالح كان تعطيني الطوع وتفرحني. نتهنى على بنتي ونزيد نتهنى على ولدي، هاش خير منها نعمة.
6: شوف شكون جاء. شوف على الله على المناظر.
7: انت تعطونا اللحم ولا لا مشني؟
8: اي اخويا يا
7: اخي اي شنهم تعطينا اللحم
9: شنهم عشان الحركة. من هو اللي فرط في اللحم وبهالكيت هذا؟
10: اش باش نقول لك، مانيش داري. هذه ما تكون كان مناسبة كبيرة.
9: وعلاش ما تكونش سماتة وتشفي يا أخي؟ أمس زوز سنايز تلاقوا في الشبانة، واليوم صبحة الذبايح والحم بلاش.
10: أي
9: الله،
10: والله بالحق يا حليلي ويا طول الليلة. زعما من هو الكلب هذا؟
9: أحمد الزرزار تقول لنا عليه وما يقولش يتربط. هاي برا نمشوله. هاي
10: حبس يا سي حميدة، حبس يا سي حميدة. ما عادش تخرج حتى زندوفة نتاع الحم إلا ما نقولك. منو هذي ذابح اليوم ويفرق في الحم بلاش؟ ها؟
4: ولو إنه قال لي ما تقولش، أما كي جيتوا أنتم بالذراع علي يلزمني نقول لكم. اسمع،
10: منو؟
4: يا سيدي، سي صالح بعث لي عالصباح بقاري وقال لي أذبحه وأعطيه للقلالة. وأنا إنسان نخدم على روحي، اذبحته وهاني نفرق فيه وتناخذ أجرتي.
9: سي صالح ذابح زعمش عنده وعلاش؟
4: الله أعلم، لا ندري لا علاش ولا كيفاش. وعلى كل حال، هو تعدى من هنا ما عندهش برش. هو وسي فتاح تو تلقاه في بلايسته عند بالسحبي، اسأله تو يجاوبك.
10: باهي باهي باهي باهي.
4: انفرق ولا ما فرقش؟
9: اخدم على روحك.
10: اشيني فاش تخمم؟
9: نمشي الحانوت بالصحبي ومن بعد نقول لك.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا سيادي، واش نعطيكم؟
3: تراوزن لي شوية خضرة متاع كسكسي.
2: أوه يرحمك الرحمن، ولا رقعت ورقة خضرة، اللهم الفصة. هبطت عنها اليوم سي صالح، نظفها، عامل زردة ذا بحنة علوش، وأنا نستنوا في الكسكسي بالمسلان واللية، وهوينا حتى بدون اللبن يسند فيك.
4: ربي وجد عليك الخير يا سي صالح، وإن شاء الله ديما فرحان. هاو مشيخ البلاد الكل، مسكن أنتم، هاو في بحنون بديري، راني حطنا نفرح لك يا سي صالح.
2: ما هو سي صالح كرمها ربي في ولده المبروك، ماك تعرفه، رجع صح سالم ونحلت عقدة لسانه، هي عاد هاو مشيخ البلاد والعباد، وهاويني قصعة متى قد ما تنقد في جامع سيدي صالح فيها الخيرات الكل.
3: معناها المبروك ولا يتكلم؟ هيا مبروك يا سي صالح، مبروك، ألف مبروك.
4: السلام عليكم.
2: وروسكم يا رجال، كان ركبت لهم الغدة كما لهم بالحاطي بالحطهم، وقتلتهم عرق بعد عرق.
5: اللي في قلب الذيب في قلب السلوق.
1: جايين يمردوا تحت وين يحبي.
2: عني حرام يا جماعة، راهو تو متعدين كي البرق لجامع سيدي صالح، يشوفوا وليمك هذه وفلتوها. ان شاء الله ان شاء الله يخلطوش حتى عليها قرن فلفل والعظم يمشوشوه.
6: يا رجال،
7: يا رجال،
8: اسمعوني يا رجال، احنا على حق
9: وما ربحنا.
8: يرحم والديكم،
10: والدينا
8: عبوا بها ديما مخاخكم، تبقوا ديما قويين وما تضعفوش.
10: الله بارك، الله بارك.
8: بالنسبة للمجموعة اللي قامت بالعملية البارح، نحب نشكرها هي والقائد متاعها، يعطيكم الصحة على الانضباط التام اللي عملتوه.
11: ربي اسمعني شوية يا قائد. يا قائد السيد، ماذا بيا تجاوب المجموعة علاش ما قتلناش العسكر ولا شديناهم بريزونية، وعلاش ما خليناش القومية حية؟
8: عندك حق، عندك حق، يلزمهم يعرفوا. اسمعوني اسمعوني اسمعوني، بعد ما تمت العملية النجم توا نجاوبكم وتعرفوا كل شيء. مانيش باش نطول عليكم في كلمتين. العملية البارح عملناها على جال حاجتين اثنين، لولا نسيبوا رجالنا اللي كانوا ماشيين المشنقة، والثانية عنا عين زارعينها فيهم واللي هي تجيب لنا في أخبارهم. بدوش يشكوا فيها، هذاك علاش ما خليناش القومية حيين. والحاجة الثالثة هذيك تخصهم هم، نوقظوهم هم وعسكرهم، حرقنا لهم كراهبهم، فسخنا لهم من دمشهم، فكينا لهم سلاحهم، وكنا النجم ونقضوا عليهم. قولوا لي تراه فماش حاجة أكثر من هكا ذلان؟
9: لا لا لا لا لا،
8: صح عليهم، شفعت فيهم العملية الجاية اللي قاعدين نحضروا لها، وكان قتلناهم تصعب علينا العملية الجاية.
9: صحيح.
8: على خاطر تعرفوا شو يعملوا ولا يدوبلونا الحراسة، ولا قدر الله سيرنا تولي كبيرة ياسر. اسمعوا خياني، انتم راكم رجال صناديد، نحبكم تحطوا في بالكم اللي سلامتكم قبل كل شيء. بالله ما تنسوش، تبعوا شيفانكم والستار ربي. رانا احنا على حق
9: وهم على باطل.
8: ربي بعد عليكم كل عاطل.
9: امين
12: يا رب العالمين.
8: هاي يا جماعه، هاي هاي هاي يا جماعه، ايوه يا اخونا مقطوف خلط بسلامه. الحمد لله على سلامتك يا مقطوف لينقر.
13: الحمد لله. الله يسلمك يا قايد، ساكة والحمد لله.
8: هاي يا جماعه، هاي هاي قدم قدم، هاي هاي شاشيكم برانيسكم،
14: هاي هزوا جماعه، هزوا غادي الخشب. هاي
8: خويا مكتوف، هاي هاي سيبك الزويل يرجع لمربطهم، ما يقعدوش هنا الليله. هاي هاي هاي.

السلام يا العيشة. طيار احنا لي طيار خليني اشعل اشعل اشعل اشعل يدخني بتكل اشعل يدخني وعشعشها بتخخين خلي الرجالة تعرف هاي طرطري هاي الخضرة طرطري طرطري هاي الخضرة طرطري طرطري هاي الخضرة طرطري جبال بوكا هيداي.

0: برده برده خويا راسش بالبرد.
1: والله يا صاحبي كانت زرفت البرد بدا يعري على نيابه.
0: اي هي هي بس كيف الواحد يفل فيه البرد ترانا في راس الجبل ومنا للسماء منه تزرق للي تخيب يا خويا.
1: اسمع اسمع ترى هاك هاك جمال هاتك جمالات
0: هاك هاك شده
1: ترى نشوف ثبت يظهر لي فما حاجه لقدام.
0: حاجه لقدام زعما شنيه؟
1: دخان.
0: ها
1: دخان يا منور.
0: دخان اش معناه؟
1: معناها طياره جايه يا منور.
0: طياره
1: انفخ في الكريرو وهيا نطلس وخلي تتعدى هالساعه. يا ربي قدر الخير يا ربي
0: يا ربي
1: يا ربي تستر وقدر الخير.

0: أرحبش بالهم عليه تربط البيت عند الحرام والمخرين يخرجين مش مشتاقين.
1: أوه يلا يا رجال عنا 4 دقائق والطيارة تتعدى. ما نحبش حتى قشة تقعد هنا.
2: لا تهلق.
1: نحب كل شيء يدخل المغارة وتتسكر بحجر الشيفون.
2: تهلق قايد.
1: هيا ترى أزل مرواحكم. امشي مغارة يلا. هيا.
3: لا لا لا لا هاك الحنان هات نسي فتاح يظهر لي فيه كويسه شوي كيسي صالة تش نعملوا لهم بالله.
4: لا لا لا لا قولي أكثر لو كان موقفش فيها محمد علي ولدي ما شفتوا شيء وزيد مازال جرحنا ما براش من لولاني ويني هجالة بزوز ذر على صغر سنها. هو زعم سي فتاح قال خلوا الأمر يستراح توا راهو جاب باباه وعمومته وهو بركة قال نقروا الفاتحة حتى للي ريقلوا موره.
3: خويتي ربي زين عليها وخلي لها خويها هي اللي خلاوني عاملة على خوها تتك عليه ومسخن لها كتافها.
4: أسمعي خديجة أخويتي أنا يا راني ما عادش ساكتة وما عادش صابرة الحق خليني نقول حالك في وجه وانتي وشعاتك ولا موشعاتكش بنتك غزالة طرشونة متاع ذهب أعطيها لك هاك البوهالي استغفر الله العظيم.
3: تكبري هي يا أخي تنعطيها أنا هاكر يا أخي أنا عندي حكمة سيدي اللي قدر ربي لو كان سي فتاح يبطل الفاتحة متاع بنتك هي تتنشمي تقولي له لا تكلمي حال وش بيك سكتي خلتي خلتي هاك الطرف شروب وسكتي هاي
4: ما نسكتش وهذا عهد ربي لاني ساكتة ديك من الفاتحة متاع جنات وقلي لما ندب له وجه غزالة ما هيش متاع الأزهاري غزالة متاع ولدي محمد علي هو اللي يستاهلها ويحق غلبة تشني ما بعد مكة على بصبيبي.
5: كنتم مع حمادي عمار الهادي عباس سلوى محمد محمد الحملاوي إيمان مماش لسعد حمدة عادل رابح عواطف مبارك سعاد عبود الطاهر فتح يوسف سليمان في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي أحسن ربح زبيدة العرفاوي ملاك جرمازي سامي بتليلي نصر الدين جلول كمال بوزيدي طه أبو يحيى علي حراثي وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي نزار بن بلقاسم محمد عثمان نسيم حاشي أيهم العابدي صبري عمامي زينب بعزيز آية مبروكي وشيمة صحبي. ضيوف شرف نجيبة بن عامر زهير الرئيس رفيعة بالحوت حسونة ناجي حمزة داود ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الجبال تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري كلمات الأغنية سامي تليلي غناء الفنانة القديرة سارة النويوي عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى التركيب والمزج لسعد الدريدي ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال تأليف حمادي عمار إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
6: الإذاعة الوطنية التونسية.
7: أخبار على رأس الساعة.
6: رياضة.
7: ثقافة.
6: موسيقى.
7: 24 ساعة على 24.
6: مش من عام.
7: ولا حتى من 20. معاكم من 38. فلاش سبور.
8: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه باخبار

0: ثم غادر الفريق بعد نهاية عقده وانتهت التجربة في سويسرا وانتقل للترجي الذي تونسي. في نفس المنشور الترجي بطريقة غير مباشرة وضح علاش أسباب التأخر متاع الصفقة هذه، لأنه هن اللاعب باحتفاله بزواجه البارح، نقول له ألف مبروك. بطبيعة هذا علاش الصفقة تأخرت رغم الاتفاق الحاصل منذ مدة طويلة. حكيت على النجم الرياضي الساحلي الإيطالي اللي تعاقد كما تعرفوا رسميا مع المدرب كريستيان براكوني اللي كان في الترجي الرياضي التونسي كمدير فني مساعد وأيضا كمدرب مؤقت في نهاية الموسم الماضي. كان التقى البارح باللاعبين في أول حصة تدريبية، وهذا خطاب المدرب الفرنسي للاعبي النجم الرياضي الساحلي.
1: Ça a une valeur extrême. On n'a pas le droit de salir, on n'a pas le droit de cliché par rapport à ça, on n'a pas le droit d'être malhonnête par rapport à ça. On doit être à partir d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas à 100%, je vous demande de l'être à partir de cet instant, investi à 100% pour le club, pour l'équipe, pour vous-même. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est le club, c'est votre travail, c'est l'étoile du sportif, vous savez.
0: هذا هو طبعا براكوني في خطاب تحفيزي للاعبين كما قلت أول حصة تدريبية البارح، يقول فخر لي أن ندرب النجم الرياضي الساحلي، وعمل إشارة لقميص الإتوال تجاه اللاعبين، قال راو المريول هذا عنده قيمة كبيرة وما عندناش الحق نكونوا محناش صادقين ولا نكونوا خارج الموضوع بالنسبة للملعبية اللي تلبس المريول هذا. يقول لازم نكونوا 100% من إمكانياتنا، سينو اللي يحس روحه ما هوش في المستوى هذايا ولا في التطلعات هذايا متاع النادي فانه ينجم يغادر من تو. طبعا خطاب تحفيزي يقول لازم تكون حياتك مخصصه للنجم الرياضي الساحلي من اجل النجاح هذا الموسم. من أخبار الميركاتو أيضا في الملعب التونسي، فسخ عقد عبد الرحمن الحنشي مقابل التمديد للمدافع اسكندر الصغير لموسم إضافي. مستقبل مرسى أعلن تعاقد مع متوسط الميدان السابق لاتحاد طاوين وترجي الرياضي الجرجيسي الكوني خلف لمدة زوز مواسم. في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تعرفوا آخر الأخبار اللي كنا طبعا حكينا عليها البارح فيما يخص معين الشعباني المدرب المنتظر للمنتخب الوطني التونسي. برشا أخبار قاعدة تخرج في المغرب، جماهير الفريق المغربي نهضة بركان تعتبر أنه معين شعباني خسارة في حال خروجه من الفريق، وبعض تسريبات أيضا في المغرب تقول أنه معين كان غاضب من سياسة الفريق الجديدة نحو طبعا تسريح عديد اللاعبين، عديد النجوم اللي تألقوا سنام عن نهضة بركان وصل للدور نصف النهائي لربيط الأبطال الإفريقية لكرة قدم، أيضا كان عمل مركز ثاني في البطولة المغربية، كان قادر أنه يتوج للموسم الثاني على التوالي، ربما غير موقفه شوية في الأيام الماضية من مسألة بقائه في بركان. إلى حد الآن راهو مازال ما فهم حتى شيء رسمي، معين الشعباني الموافقة المبدئية موجودة لكن الشرط الجزائي هو اللي نوعا ما عامل إشكال صغير بين الجامعة والفريق المغربي، رغم المعلومة اللي عنا تقول أنه فما تدخلات على المستوى الجامعة المغربية في إطار علاقتها الجيدة مع الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل إقناع فريق نهضة بركان المغربي بتسريح المدرب معين شعباني. باش نلخصوها شوية باش تفهموا الموضوع، فوزي لقجع طبعا رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم هو تقريبا الرجل النافذ الفاعل في نهضة بركان، هو رئيس سابق في بركان، التطور الكبير هذا الكل بفضل فوزي لقجع بالنسبة لنهضة بركان، هو الرئيس الشرفي في فريق النهضة البركانية، وبالتالي باش نعطيكم أيضا معلومة علاقته جيدة جدا جدا مع رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم سيد معز الناصري. من هنا ربما نفهمه أنه فما تدخلات وتسهيلات نحو تعاقد الجامعة التونسية لكرة قدم مع معين الشعباني، كما قلت باش نلخص الموافقة موجودة لكن في انتظار إتمام بقية الإجراءات. في كرة اليد عديد من الملاعبية في نهاية عقدهم في البطولة التونسية في نادي الفريق خاصة، منهم اللاعب على مصطفى منسق اللعب انتقل رسميا إلى فريق الشارقة الإماراتي في صفقة انتقال حر كما قلت بعد نهاية عقده وتجربته مع نادي الفريقية. وزير الشباب والرياضة السيد صادق المرالي اجتمع بأعضاء المكتب الجامعي لألعاب القوى وأكد أن الوزارة ستعمل انطلاقا من 2027 على تحويل الاعتمادات للجامعات الرياضية من أجل اقتناء التجهيزات وفقا للمواصفات الدولية المطلوبة

0: اللي حدوها الأطر الفنية لدعم مراكز إعداد النخبة ومراكز النهوض بالرياضة بالتجهيزات المطلوبة. وفي نفس السياق أكد الوزير إلى البطلة مروة بوزياني وكل العدائين الأبطال عناية خاصة ماديا ولوجستيا وفنيا لمواصلة التألق في مسيرتهم الرياضية وتشريف راية الوطن عاليا. في كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 بعد ما تعرفنا البارح على الضلع الأول للنهائي المنتخب الإسباني بعد انتصاره على منتخب فرنسا في النصف النهائي الأول، اليوم دومي فينال الثانية بين منتخب الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي، مباراة كبيرة مباراة منتظرة انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نذكر أن الدور النهائي سيقام يوم 19 جويلية 8 متاع الليل بتوقيت تونس، قبلها بنهار المباراة الترتيبية بالنسبة لزوز فرق اللي خرجوا من الدور نصف النهائي يوم 18 جويلية 10 متاع الليل. برشا تداعيات لخروج المنتخب الفرنسي، اليوم نحكيه على زيدان. زين الدين زيدان هو المدرب المنتظر للمنتخب الفرنسي، لأنه ديدييه ديشان المدرب الحالي نجم نقوله يعتبر مدرب سابق لأنه عقده ينتهي بانتهاء كأس العالم، وبالتالي اليوم ومنذ انطلاق ومنذ نهاية المقابلة البارح كل الصحف الفرنسية تقريبا تتحدث على وصول زيدان في الأيام القليلة القادمة. زين الدين زيدان مرشح للإمضاء بصفة رسمية في الساعات وربما في الأيام القليلة القادمة، كان رفض كل العروض منذ خروجه من ريال مدريد من أجل هذه اللحظة أنه يدرب المنتخب الفرنسي، وحديث أيضا أنه واحد من مساعديه قد يكون دافيد بيتوني المدرب السابق لفريق النادي الإفريقي. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: مهرجان الحمام الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 19 جويلية الموعد بش يكون مع عرض لباس الفنان سليم بن صفية مع الفنانة التشكيلية نادية الكعبي لينكو، بش يعيشون تجربة مش كما العادة في عالم الكوريغرافي. لباس كلمة نقولها كل يوم، أما في العرض هذا تولي سؤال أكثر من جواب، هل بالحق كل شيء لباس من خلال الدانس كونتمبورين الموسيقى الحية والفن البصري؟ عرض لباس باش يخلينا نخمو في رواحنا ضعفنا وفي القوة اللي تخلينا نكملو رغم الصعوبات. نهار الأحد 19 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية مختلفة كلها تفكير وإحساس في عرض لباس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمدارس الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. بالشراكة مع إيطاليا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وزارة التشغيل والتكوين المهني تطلق مشروع تونس المهنية بهدف تطوير منظومة التكوين عبر تأهيل مراكزه وتحديث آلياته. بداية من الاثنين القادم انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري و 2027 ميلادي، وتتواصل إلى غاية 20 من أوت المقبل. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 خطة في رتبة كتبة الشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين، وتم تحديد موعد إجراء الاختبارات يوم 5 من سبتمبر المقبل بالمعهد الدبلوماسي للدراسات والاستراتيجية، ويوم 5 من أوت القادم آخر أجل لختم قائمة الترشحات. في العالم 7 قتلى من الجيش الإيراني بعد استئناف القصف الأمريكي على إيران. حديث عن رغبة إسرائيل من أن تتألف لجنة التحقق من عملية سحب الأسلحة من المنطقة التجريبية من إسرائيل والولايات المتحدة وطرف ثالث غير فرنسا والأمم المتحدة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يزال يعتقد بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
5: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
5: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
5: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
1: اسمع وخليك على الموجة.
5: على الموجة.

0: اليوم مع أماني بولعرس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بيكم على موجات على الوطنية التونسية. عدلوا موجتكم على الموجة في معهد الأربعاء، معنا على موجات على الوطنية التونسية. تحياتنا ليكم وين ما كنتم، داخل تونس أو خارج حدود وطن العزيز. مساءتين للأربعاء احنا معكم على هذه الموجات من استوديو 5، استوديو الإذاعة الوطنية التونسية، استوديو نبيل بن زكري الله يرحمه وينعمه. معكم في هذا اللقاء، في هذه الأمس، إن شاء الله إيقاعاتنا تكون طيبة، توم أحلى أصدقاء وأحلى حبة ديما معنا على هذه الموجات. تحياتي لكم، تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، عمار جبيلي في الإخراج الرقمي صحة الإذاعة الوطنية التونسية، حميد لورغي رفيق الدرب من سنوات طويلة، إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا في الخير. في التنسيق العام للحصة معكم أميني بولعريس، من أمام الميكروفون طريق السلام للجميع، وأنتم مروحين من دياركم، من خدمكم لدياركم، ولا وين ما كنتم خليكم مرتاحين شوية، خليكم هكا شوية وسع بال، وطريق السلامة للجميع. احنا معكم على الموجة.
2: قالت لي كلمة

0: قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها كغنى على ريحي محليه. الغناء التونسي والموسيقى التونسية والفن التونسي واللي يبقى توا سنين وسنين منهم اللي يوصل ولا تراث ولا هكا مرجعيات، هو في نفس حد ذاته مرجعيات سواء في التجديد وإلا في الحساس اللي موجود فيه. المهم قد ما تكون فما ثقافة وفن قد ما يأثر في أجيال وأجيال. مرحبا بكم في على الموجة الناس الكل، مواصلين لقاءنا معاكم ونمشيو. شفتوا في السخانة هذه مش نمشيو لجيبس، الجيبس الجميلة، جيبس لأنها جميلة، جيبس إن شاء الله ربي يفرج عليها طبعا في الواقع متاعها متاع التلوث، لكن هي من أجمل قطعة من الجنة البلاد هذية، وخاصة زاد الناس اللي محليهم في جيبس. نحيوهم من الناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي ما همش يسمعوا فينا، اللي في جيبس واللي في تونس واللي منتشرين زادة في العالم، تحياتنا ليهم. وجيبس تعيش زادة على إيقاعات الدورة 41 المهرجان الدولي الصيفي اللي ينطلق نهار 31 جويلة يتواصل حتى نهار 24 أوت. باش ناخذ تفاصيل مع سيلا سعد بخشينا مدير هذا المهرجان. مساء الخير.
1: مساء النور أماني، ومرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة قضية.
0: لا ما أنا في الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الكلنا مؤسس لذيعة كي تشوف حتى ثقافية. دولي كنت عم في حوار في الثقافية ولا؟ مرحبا بيك. شنو حوال الجيبس؟ لاباس؟
1: الحمد لله متوحشاتك يا أماني. كنا
0: والله حتى أنا
1: متوحشاتك. موجودة معنا في الندوة الصحفية.
0: الله غالب، الله غالب. إن شاء الله في فرصة قادمة. على كل حال، دورة جديدة؟ تحديات جديدة وسهرات والجمهور جيبس مش يسهر معنا مع يعني مجموعة متنوعة من الفنانين. لو كان ياخذوا فكرة على هذه الدورة خصوصية سيلا سعد.
1: بارك الله فيك. بطبيعة الحال ثم خاصية مميزة لأنشطة المهرجان وهو النشاط الفكري، وكذلك بشكل انطلاقة إن شاء الله بندوة وطنية حول أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. ندوة هذه باش تكون نهار 29 و30 جويلية، ثم تنطلق العروض الفنية إن شاء الله.
0: لا يسمحني ما استنسنيش بندوات فكرية قبل المهرجانات. بالحق يعطيكم الصحة. حق.
1: وجميع دولات مهرجان جيبس الدولي
0: نعم
1: تحمل البرمجة لبرمجة ندوات دولية فكري ولا وطنية فكرية.
0: نعم اعطينا فكرة ساعة قبل على الندوة قبل ما نمشي، يعني شنو المداخلات اللي فيها، شنو مش يكون فيها؟
1: شوف انا كده فيك من الهاتف ما عنديش معطيات دقيقة، ولكن مش يكون فيها مجموعة كبيرة من المفكرين وعلماء الاجتماع التوانسة مثل الدكتور محمد الجيبو طالب، دكتور عبازة، دكتور التجاني، العديد الأسماء إن شاء الله بتكون موجودة معنا في جيبس. من أجل لأن نعتقد أن 70 عام من الاستقلال حان الوقت أن نقيم تجربة التحديث. يعني مشروع دولة وطنية قام على تحديث هذه الدولة وتحديث المجتمع التونسي. رأينا أن هذا المشروع تعرض لعديد العوائق في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: حبينا أن يكون فضاء مهرجان جيبس الدولي يخلق فضاء معرفي بالشباب نتاعنا ومواطنينا يعرفوا المكاسب والتحديات، وكذلك نفتح نفسه نحو أفاق التحديث في هذه الربوع إن شاء الله.
0: ممتاز. السهرات أغلبها تونسية مش منقولش جلها أو كلها.
1: كلها عندنا زوج عروض من الجزائر، عروض شبابية من الجزائر، عرض مجموعة البسطة وعرض بلال تكيني، وبقية العروض كل تونسية، لأننا نعتقد وأن لدينا من العروض التونسية ما يسمح لنا ببرمجة مهرجان دولي. كنقولوا أمينة ولا صابر ولا يسرى ولا شيرين اللجمي ولا غيرهم من الأسماء، هم أسماء عندهم بعد دولي ونجم يأجسوا في مهرجان
0: نعم.
1: دولي.
0: نعم، يعني أنتم ما كنتمش من الناس اللي يؤمنوا أن الجمهور التونسي ما يمشيش للفنانين التوانسة.
1: لا مش صحيح.
0: أو الفنان التونسي ما يعبيش، هذه الكلمة اللي تكررت لسنوات عند برشا مديرين المهرجانات.
1: صحيح، هذه شيء حبوا يخرجوها للفنان التونسي، ولكن في جابس الحق يقال ثم إقبال كبير على المنتوج التونسي. وكنت توا نشكرك على الاختيار الجميل للغنية اللي كانت تتعدل للمرحوم علي الرياحي،
0: صدقيني
1: استمتعت شيء كبير وانا نستمتع بالمداخلة، لان عندنا من الرصيد والموروث
0: صحيح.
1: التونسي ما سمحنا مش ناس تعديد المهرجانات.
0: وعنا زادة حتى مش ضد معناها اللي عندهم مشاريع فنية اللي نجموا نشوفوهم في مهرجاناتنا الكل ويعبيوا الجمهور ويستقبلوا برشا جمهور وكل واحد وجمهوره بطبيعة الحال. ننطلقوا من يوم الافتتاح سي لسعد بخشينة.
1: هذا الافتتاح حبينا يكون عنا عرض جهوي. العرض هذا اخترنا له عنوان لواعي الصوفية. هو عرض صوفي يحاول يثمن الموروث الثقافي اللي عندنا في جهتنا في هذا النمط الموسيقي. ان شاء الله سعيا منا ان الشباب يعتز بالجهة متاعها ويعتز بهويته ويعتز بالموروث الثقافي اللي عندها.
0: نعم. اي كمان اللي عاد عطينا الفكرة على اللي
1: العروض المسرحية تقريبا العروض الموجودة الكل باش تكون موجودة في مهرجان كاب الدولي. جعفر الكاسبي، ولد الطلياني، ياسين الصالحي، كريم الغربي،
0: صابر الوسلاتي،
1: تقريبا جميع العروض باش تكون موجودة في مهرجان كاب الدولي.
0: اغلبها وين منشو معناها اخترتوها انها مش تكونوا موجودين غيرها من الفنانين.
1: العائق الكبير اللي عندنا في يابس عندنا عائق ومشكلة كبيرة ياسر، هو افتخارنا بنية تحتية قادرة انها تحتوي عروض من نوع اخر، لان بصراحة فضاء ما معرض كاب الدولي غير قادر احضار نمط معين من العروض.
0: انتم ما زلتوا في فضاء معرض جيبس الدولي تعملوا المهرجان فمش للأسف مسرح صيفي؟
1: للاسف للسنه الثالثه على التوالي موجودين في معرض جيبس الدولي. ما زلنا ما انتقلتش الاشغال في ترميم واصلاح المصرحات الخليجيه.
0: نعم به هذا في انتظار ذات يوم معناها انه يقع الاصلاح والترميم ولا مسرح جديد. على كل حال ذكرتني بمسرح تبرقة البحري اللي قعد سنوات وسنوات باش احضر. ان شاء الله ما نقعدوش سنوات وسنوات وجمهور جيبس يستنى في مسرح صيفي للهواء الطلق لانه مهم جدا، لان الحكي كلها في الصيف معناها انك تقعد انت وعائلتك وتمشي وتتفرج في المسرح يكون مهيئ بطريقه جيده بطبيعه الحال. قلنا فما المسرحيات مسرحيات وان منشو، فما زيدة العروض الكبرى صابر الربيعي، يسرى محنوش، أمينة فاخت. ومشيت سي لسعد سي لسعد نحكي معك في المباشر رحنا في الإذاعة ومشيت
1: معك
0: صحيح. حكينا على السهرات، عطينا فكرة على السهرات ناس تسمع فينا معنينا طوينا نجم نقرا من الكل راه
1: عندنا عديد العروض التونسية كما ذكرت صدر رباعي، يسرى، شيرين اللجمي، نور شيبة،
0: نوردو،
1: كازو. عندنا عديد السهرات المرمزة في الدورة هذه، إن شاء الله تلاقي إقبال جماهيري محترم وتبين تمسك الأهالي بدين جابس المهرجان تحت.
0: نعم، يمشيوا للمهرجان أهالي جابس؟
1: يمشوا، في العادة يمشوا.
0: في مقدورهم التذكرة؟ حددتوا الأسعار ولا ما زلت؟
1: حددنا الأسعار باش تروح بين 10 و 25 دينار.
0: والله رخيصة الحق معناها، قد استنسنا هنا بال 150 190 هاسيلو. المهم يعطيكم الصحة، شكرا لك سي لسعد بخشينة مدير مهرجان جيبس الدولي. هذه هي فعاليات الدورة الجديدة، دورة 41 بالندوة الفكرية، تبدأ من نهار 29 جويلية 29 و 30 وتتواصل من 31 جويلية حتى 24 أوت. لقاءات مع الفنانين من مسرح وكذلك من موسيقى تونسية وأعمال لفنانين اللي حبوهم الناس مش يكونوا موجودين في جيبس. شكرا لك سي لسعد، شكرا واصلين معكم هذا اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: برشا برشا محبة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم على الموجة معنا في موعد الأربعاء مساتين للأربعاء متاع العشية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا في جيبس مع مهرجان جيبس الدولي مش نمشيو لسوسة. سمعتوش على أكاديمية وطنية لصناعة المحتوى؟ الأكاديمية هذه موجودة في المركب الشبابي بسوسة، مش نحكيو عليها، على فعالياتها قداش فيها متواصلة حتى 22 أوت هي، وكانت انطلقت نهار 6 جويلية. معنا السيد هيثم شتاوي اللي هو المنسق العام لهذا التربص نسميه. مساء الخير.
1: مساء النور ليك أماني ولكل مستمعي الإذاعة التونسية.
0: يا عايشك، شنو أحوالك؟ لاباس؟
1: الحمد لله، أجواء شبابية الحقيقة ممتازة، يعطيك الصحة.
0: يا عايشك.
1: سوسة ديما مزيانة بناسها وبضيوفها اللي جايين من 24 ولاية تونسية، شباب الحقيقة يعمل الكيف.
0: ما شاء الله على شبابنا، تونس بالحق يعمل الكيف. الأكاديمية هذه شنو حكيتها؟ حكينا تفاصيلها، انطلقت لأول مرة تتعمل، شنو اللي فيها محتوى هذه الأكاديمية لصناعة المحتوى؟
1: هي بالفعل انطلقت الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى يوم 6 جويلية على 8 دورات أماني، تنتهي إن شاء الله باش يكون الاختتام نهار 22 أوت. بالطبيعة الأكاديمية هذه تحت إشراف الإدارة العامة للشباب، وزارة الشباب والرياضة.
0: نعم.
1: تقريبا 24 ولاية موجودة باش يستفاد منها الأكاديمية هذه 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية على 8 دورات. كنا انطلقنا في الدورة الأولى يوم 6 جويلية. كل دورة،
0: كل دورات، سمحني، دورات تدريبية، يعني
1: دورات تدريبية، هذيك علاش فيها ورشات
0: على صناعة المحتوى. به سي هيثم، مشى الصوت يرجع مشى الصوت ورجع. قلت لك هي دورات تدريبية.
1: بالفعل هي دورات تدريبية تكوينية، ثم بارتاج زادة أمامي. تعرف نعرفه احنا توا الإعلام البديل أو المحتوى الرقمي الحقيقة مؤثر ولا في عند الشباب وكذلك عند التوانسة الكل، لذلك علاش اخترنا شعار من أجل محتوى هادف. يعني نحاولوا المجموعة من الشباب المشارك اللي هم موجودين، تعرف احنا عندنا أمامي مجموعة من إذاعات الويب وتلفازات الويب في مؤسسات الشبابية.
0: نعم.
1: يعني الشباب المستهدف هم الشباب الناشط في إذاعات الويب وتلفزيون الويب اللي موجودين في المؤسسات الشبابية بال24 ولاية تونسية. ثلاثة ورشات موجودة في الأكاديمية هذه. ورشة التصوير الجوال، ورشة المونتاج الرقمي، أو ورشة السيناريو أو تحويل الفكرة
0: إلى سيناريو،
1: إلى سيناريو وتحويلها إلى محتوى رقمي.
0: به، فهذا هذه الدورات اللي قلت انها 8 دورات من 6 جويلية حتى 22 اوت، في الاخر باش تخرجوا محتوى يعني من تقدموه، كيفاش تعملوا الحكايه معني من بعد؟ كيفاش مش تتابعوهم الشباب هذه؟ خاطر به عملنا دورات وكذا، لكن كيفاش تتابعوهم؟ كيفاش تعرفوا تاثير هذا التعليم عليهم في الاكاديميه؟
1: اول حاجه احنا عندنا مسابقه وطنيه لصناعة المحتوى الهادف في الأكاديمية هذه، كل دورة موجودة فيها تقريبا ما بين زوز ولايات أو ثلاثة ولايات في كل دورة.
0: نعم.
1: كل دورة تكون 6 أيام، الستة أيام هذوما باش يكونوا ورشات تدريبية في صناعة المحتوى، وفي وسطهم مسابقة وطنية. كذلك الشباب هذا كما كنت نحكي هو شباب الناشط بإذاعات الويب وتلفزات الويب،
0: خاصة
1: باش يكون فما متابعة ليه من خلال المؤثرين اللي يشرفوا على تلفازات الويب وإذاعات الويب.
0: على الأقل إذاعات الويب وتلفازات الويب تعطي على الأقل محتوى محترم، معناها ولو أنه يعني اللي قاعد يتابع يلقى أنه طوى اهتمام كبير بالمحتوى الجيد من خلال استعمال، يعني بعيد ساعات تشوف شباب يعني يمشي للمحتوى الجيد أكثر من التفاهات، معناها اللي يمكن يظلموهم يقولوا والله فما تفاهات، ولكن فما شباب قاعد يخدم على محتوى جيد جدا، يعني نحكي على شباب تونسي.
1: بالطبيعة على الشباب التونسي شفنا برشا محتويات الحقيقة متميزة.
0: نعم.
1: في الجهات ومبدعين الحقيقة الشباب، ومتمكنين خاصة من الآليات. شفنا احنا في الدورات التكوينية هذه اللي فما مستوى الحقيقة عالي وعالي جدا للشباب، وفيهم من هو بطبيعته صانع محتوى وقاعد ينتج محتوى هادف. تعرف احنا باش نربطوا برشا برشا مواضيع في من اجل المحتوى هذا في الاكاديميه هذه، باش نخدموا برشا على الجانب البيئي، على الجانب التوعوي، على الجانب يعني المشاكل اللي يعاني منها الشباب، على السلوكيات كذلك المخوفه بالمخاطر. هذه تقريبا باش تكون العناوين البارزه في المحتويات اللي باش ينتجها الشباب. الدوره الاولى مثلا انتجنا تقريبا كل ولايه انتجت محتوى خاص بها ودخلت به المسابقه، يعني بمعنى
0: وقتاش كانت الدوره الاولى؟
1: من 6 جويلية
0: إلى تحكي في الدورة الأولى سنة يعني أي به
1: سنة إحنا 8 دورات موجودة في الأكاديمية مالي. كل دورة 6 أيام
0: أي فهمتك
1: الدورة الأولى كانت بمشاركة ولايات نابل وبن عروس.
0: أيوة
1: زوج ولايات هذوما تقريبا ثم 56 شاب وشابة في كل دورة يشرف عليهم مجموعة من المؤطرين وأساتذة الشباب وزملائي المنسقين معايا كيما مدام هناك حلوم وكذلك سي ياسر ابراهيم، مجموعة من مؤطرية أساتذة الشباب بوزارة الشباب والرياضة. ناخذوا لمجموعة من الشباب هذوما من خلال برنامج عمل متكامل، من خلال ورشات عمل في تجويد المحتويات وجعلها محتويات هادفة وعندها أهداف ثانية.
0: نعم يعني. وكل دورة عندها المجموعة الشباب اللي تختاروه. يعني مش يشاركوا في كل الدورات، يعني
1: كل دورة فيها تقريبا زوز ولايات مختلفين
0: يعني
1: مختلفين، واحدة من الشمال واحدة من الجنوب. نعم. او الوسط. ويكونوا موجودين. هو الحقيقة فما تكوين وفما بارتاج، تعرف. نعم. البارتاج زاد مهم ياسر.
0: نعم.
1: الى جانب هذايا عندنا برنامج ديثورتي وسباحة ونشاط على البحر ك يعني تحفيز الشباب، تعرف في العطلة محتاجين الشباب كذلك للترفيه.
0: نعم، وتحية لكم بالحق في وزارة الشباب والرياضة، مجهود كبير من المؤطرين ومن الناس قاعدين تخدموا في خدمة للشباب وفي الرياضة، سواء في الرياضة وفي الثقافة، سيد اللي تعملوا في برشا أنشطة ثقافية ورياضية. ساعات فما أماكن ما فيهاش دار ثقافة، لكن تلقى فيها دار شباب وفيها برشا أنشطة في الجهة هذيك من بعد وش بعيد، كما في أرينا هنا مثلا.
1: هذا يدخل في ضمن الأنشطة الصيفية تقوم بها وزارة الشباب والرياضة. كل عام عندها مجموعة من الأنشطة الصيفية، عندنا برشا أنشطة صيفية، منها عندنا في برقة الغوص الفوتوغرافي للمغرومين بالغوص الفوتوغرافي، ثم برشا تجديد وبرشا ابتكار. عندنا الصمود المناخي تقريبا برحة الأولى في ولاية سليانة بالمركب الشبابي بسليانة،
0: دينا
1: كام في طرقنا كتيف انطلق النشاط. برشا أنشطة الحقيقة موجودة، ما نحبش نثني ونحب نثني على زملائي خاصة اللي تعرف الأنشطة الصيفية راهي ماهيش حاجة سهلة،
0: أماني
1: عبيد في البحر من الصباح لليل، وكذلك فما مسؤولية كبيرة، تعرف راهو الشاب باش يعطي ولده لأكاديمية اللي هي تابعة وزارة الشباب والرياضة، ماهيش مسؤولية كبيرة
0: ماهيش سهلة. وفي نفس الوقت الشاب يتعرف على بلاده زادة، ينجم يكون من العاصمة يتعرف على قرقنا، من قرقنا يتعرف على جندوبة، من جندوبة يتعرف على جيبس، يعني مهمة جدا يعني الحاجة هذية في ثقافة الشاب وفي تكوينه لنهار آخر، كيفاش باش يعامل على روحه، كيفاش تكون عنده رؤية واسعة، كيفاش يكون متفتح، كيفاش يكون فخور زاد بذاته وبأصوله، يعني هذية كلها تفاصيل اللي يمكن تقول لك واحد مشي يتفرهد وكذا ورجع للي أمام، رجع برشا حاجات أخرى وتكوين مميز. نذكروا 448 شاب هكا ولا مشاركين في شاب وشابة مشاركين في الدورات الثمانية هذية من 6 جويلية حتى 22 أوت من 24 ولاية. هذه الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بمراكم الشباب بسوسة، أول مرة تصير الأكاديمية هذه ولا صارت قبل؟
1: هذه أول مرة الحقيقة تجربة. احنا في المركب الشبابي بسوسة كانت عندنا عام الأول 4 دورات من الصيف الوطني يسمينه ماي تونيزيا. الدورة الأولى الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، فقط نحب نشير ونشكر زملائك في إذاعة المنسير أماني اللي استقبلونا الحقيقة. عملنا زيارة ممتازة جدا وخلت أثر كبير، تعرف كما كنت نحكي لك هم مجموعة من الشباب الناشط إذاعة الويب وتلفزيونات الويب، هذاك علاش برنجلهم زيارة إلى إذاعة المنسير.
0: تحية لزملائي في إذاعة المنسير، احنا فرد مؤسس.
1: الحقيقة كانت زيارة رائعة جدا،
0: ومرحبا بكم زادة في الإذاعة الوطنية، يعني قلت لك مؤسسة واحدة احنا الناس الكل، إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك سي هيثم شتاوي المنسق العام لهذه الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بمراكب الشبابي بسوسة، مازالت متواصلة حتى نهار 22 أوت. تحية ليك، مواصل معكم ديما على الموجة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة اليوم وغدا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. وزارة الشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 2027 ميلادية بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية 26 و2000، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 و26 و2000 بدخول الغاية. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تفتح مناظرة خارجية لاختبارات للانتداب 50 خطة في رتبة كتبة الشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات والاستراتيجية. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة نظام أمد أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في عدة اختصاصات تشمل اللغة الإنجليزية، الترجمة، القانون العام، العلوم الاقتصادية، اختصاص اقتصاد ومالية دولية وتجارة دولية، الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، علوم الإعلام والاتصال، الاتصال والصحافة، الانتروبولوجيا والعلوم السياسية. وحدد يوم 5 أوت 26 و2000 آخر أجل لختم قائمة الترشحات. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم غدا دراسة استراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس، التشخيص والرهانات واستراتيجية الإصلاح. وتبرز هذه الدراسة أهمية إصلاح مجال الرياضيات كرافعة لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 أفراد من قواته إثر هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان. كما أعلنت الحكومة الإيرانية مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد. لبنان وإسرائيل يوقعان في روما برعاية أمريكية صيغة إطار تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين نموذجيتين من دون تسميتهما. وفي قطاع غزة 13 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية بنيران قوات الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى شهيد آخر ارتقى متأثرا بجراحه إلى جانب 18 مصابا. وقوة الاحتلال تفرج اليوم عن 12 أسيرا من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر. كان هذا موجز أخبار الثالثة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اسمع وخليك على الموجة.
0: على الموجة.

مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقاءنا اليوم في على الموجة عدلها لموعد الأربعاء معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كل يوم مع زملائنا في الإذاعة، وإحنا معكم من هالأربعاء من ساعتين للأربعاء متاع العشية. الدنيا سخونة سخونة سخونة، وإحنا بنزيد رجع الماء رجع الضوء مع تبارك الله، معناها فما ناس اللي الغالب تعاد قاعدوا برشا كيما المتلوي في الأسبوع اللي فات، يعني قاعدوا برشا الماء مقصوص عليهم، إن شاء الله تصير توازن في هذا في قصان الضوء والماء على الأقل. أنا من ذبيا لكن ملاي قصة ضوء والماء كما كل تونسي يحب يعيش في أقل حاجة اللي تهمه راحته، أنه وقت كما هذية الشمس معناها حارة جدا في وقت نمشي فيه الوقت أوسو، ماذا بينا على الأقل يحفظ الماء والضوء، لأنه حتى المكيفات وحتى ما عادش ولات حاجة زايدة، ولات حاجة يعني ضرورية في وسط هالمتغيرات المناخية. أوسو اللي قبل كانوا الناس بكري شهر من السنة اللي تكثر فيه السخانة، كانوا يعرفوا البدن هكا يتحل أكثر في السخانة، كانوا يأكلوا مليح، يأكلوا الحاجات الأساسية وضرورية، يحاولوا أنهم يدهنوا بدنيتهم بزيت زيتونة وشعرهم، يعني كالعادات متاعنا المحليها في تونس اللي تقاوي البدن واللي تخليك تتلهي بروحك. مهرجانات التونسي كانت يمكن العروسات، كانت اللقاءات الجلسات مع الحبيب والأصحاب والناس في الدار في الحومة، يعني كانت فما ريحة خاصة، ريحة الإنسان المواطن التونسي بتاريخه اللي مازال موجود. برشا ناس ما تمشيش المهرجانات وما تبدأش تعارك وهذه وغالي السوم وهذه مش موجود، لكن تعيش حياتها، عيشوا حياتكم في الواقع، عيشوا مع الناس اللي تحبوهم. بعد شوية على مواقع التواصل الاجتماعي فما بالحق محتويات مهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن فما الحياة أجمل وأجمل. برشا محبة ليكم، خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وردوا بالكم الشمس ما تعرضوا لهاش برشا، لكن تعرضوا لها بما يكفي هكا بين 8 و10 نتاع الصباح، تاخذوا ما يكفي من فيتامين د، لانه احنا عندنا الشمس وللاسف الاغلبيه ناقصين فيتامين د في هذا الوطن الجميل. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم معنا على الموجه.

ديما معكم على الموجة. مهرجان دقة الدولي واصل حفلات، وفما ثلاثة حفلات مش يوفر من خلالها حفلات ثلاثة حفلات مش يوفر حافلات تنطلق من تونس. حفل الفنان حكيم المصري نهار 18 جويليا، والفنان لطفي بوشناق نهار 21 جويليا، وروائع بليغ حمدي مع الفنانة مروة نيجي نهار 24 جويليا، الانطلاق من أدمام وزارة السياحة في تونس العاصمة 5:30 متاع العشية، اللي باش يمشيوا ويتفرجوا في الحفلات هذوما في مهرجان دقة الدولي. معكم ديما على الموجة.

علموشة معكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مازلنا مواصلين معكم مع إيقاعات هذا المساء، إن شاء الله كانت رائقة لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا على موجة إذاعتنا الوطنية التونسية.

0: اليوم مع أماني بولعريس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ورشيد الفنون بمسرح الأوبرا بأوبرا تونس. تنظم ليمت هذية فعاليات الاختتام لورشات التكوينية الموسم الثالث. اليوم مش نحكيه على ورشة الرقص التونسي، ورشة الإيقاع اللي الحفل الختامي متاحة مش يكون نهار 18 جويلية 7 متاع العشية في مسرح الجهات بمدينة الثقافة. ومعنا يقولوا مايسترو زيدا في الإيقاع الفنان نصر الدين الشبلي. مرحبا بك بحضنا في على الموجة.
2: مرحبا على استضافة المزيانة.
1: هيديك الميكروب مش نقربوا له شوية هكا نحكيوا معاه.
2: قلت لك مرسي على استضافة المزيانة.
1: مرحبا بك.
2: الحمد لله لباس.
1: لباس مبدع دائما
2: شوي.
1: لا تبدع لأنك مختلف، لأنك تقدم في مشروع، في طرح آخر، في طرح جديد. دائما في كل مرة نلتقي فيك فيها نصر الدين شبلي وهذه مش رمي ورود، بالعكس الورود نهديها. شنو حكيت الورشة هذه؟
2: ولا الورشة نحن بديناها ساعة تتبع ورشة الفنون في مسرح أوبرا تونس في مدينة الثقافة. هما عندهم توا ينشطوا، عندهم عامين الورشات، السنة العام الثالث متاعهم. كلموني باش نأطر ورشة إيقاع. والحقيقة تفاجئوا بالكم الهائل متاع العباد اللي جات.
1: علاش تفاجئوا؟
2: خاطر ما كانوش يتصوروا العدد هذاك باش يجي. خاطر ورشات ديما في عادة كي تقول ورشة معناها تلقى مثلا ماكسيموم 10 من الناس، 8 من الناس، مش باش يلقاو 60 و70 بشر و80 بشر معناها.
1: وانت كيفاش تفسروا الكم الهائل متاع الناس اللي جات؟
2: الحقيقة أغلب الأكثر يعرفوني.
1: يعرفوك لانه يعرفوك.
2: يعرفوني بيان
1: سور، لانه انا عنده ثقه فيك.
2: انا ننشط خطر على معناها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرفوا العروض نتاعي، يعرفوا معناها نهبط ديما في حاجات، نهبط في الانستغرام، نهبط في تيك توك، نهبط في معناها ننشط ديما بصفه معناها حتى اللي ما يعرفنيش شاف في فيديو، شاف حاجات على دونك تيان يقول لك شخص هذا يعمل في حاجه في السيتي برا، خلينا نمشيو نشوفوا نكتشفوا شنو. والحاجه اللي فرحتني اللي كلهم ديزاماتور،
1: كلهم
2: علاش فرحتنا
1: مواهب، كلهم
2: علاش فرحتنا
1: مش محترفين، حتى
2: مش محترفين كل ديزاماتور 90% ديزاماتور. علاش؟ اول حاجه اللي باش يجيك راه مغروم، وثاني حاجه كي يبدا بلو طوع وتمشي
1: بلو يعني ما يعرف شيء،
2: ما يعرف شيء، تمشي معاه اللي باش تقول له ايه يعملوا يعملوا معناه باش باش
1: يتطور
2: بيان سور يتطور بيان سور. نحن قلت لك معناها اللي جاوا معناها موزايك نتاع برشا عباد، اهمهم لمهم الغرام. اول حاجه لمهم الغرام، كي تلموا مشاو في ثنيه مزيانه. اول حاجه لو باش يجي يعمل ديفول ما باش يقول شنو
1: جيبش
2: نتفرهد. من بعد يلقى روحه يتفرهد وقاعد يتعلم في حاجه جدد. بيان سور مش كيما يبدا واحد مازال بادي جديد، ما نصعبوش عليه، نبداو بشويه بشويه حتى لين نخلطوا ريزولتا باهيه. والموزايك هذيا نتاع المجموعه اش فيها؟ فيها ليتيديون،
1: طالب،
2: فيها الطالب، فيها نسيت لازم نحكي بالعربي.
1: ليه مش بالعربي يحكي بالدارجه؟ تعرف تحكي بالدارجه؟
2: نعرف نحكي بالدارجه.
1: اي خاطر تصور انت واحد بركه يعرف مراه مثلا قاعده تحمي في الطابونه تو ما تفهمش بالفرنسيس.
2: صحيح.
1: معنا صغير يسمع فينا، زاد صغير يسمع فينا.
2: معنا الطالب، معنا الطبيب، معنا البيلوت، معنا البنكيجي، معنا ومعنا الاعلام زاد.
1: اي معكم الاعلام في بالي باش تكون معنا الاعلام.
2: وتحيه كبيره ليها بالحق. شادية خضر تحيه كبيره خبير. وشادية باش تبحثها في استضافه في التلفزه الوطنيه برنامج منازل الفن. حكينا على الورشه وتعدت حصه ممتازه. كي شافت الفيديوهات قالت لي وين الحاب نجي زاد؟ قلت لها مرحبا يا اخي جيت. الموجه لك اللي كنت الدعوه زاد.
1: جي ولا
2: سيسيون جديده باش تكون موجوده معنا بحول الله
1: ان شاء الله. شنو فيها الورشه؟ ورشه الايقاع، خاطر احنا ديما نعطيو للايقاع اهميه كبرى في فرقه مثلا. الايقاع عنده احنا نقولوا ضبط ايقاع، معناها كلها الاذن، الايقاع، الخدمه الكل مرتبطه بهذيك، لانها حاس معناها ماهيش حاجه سهله معناها، فهمت؟ لكن ورشه ايقاع شنو فيها؟
2: هذوما المصطلحات الناس الكل نعرفوهم. انا اللي الاله الايقاع اله مهمه واله كذا واله كذا، وهي قبل يسموها صديقه الالات الموسيقيه، مش معتبرينها اله موسيقيه ساعه
1: بالحق.
2: اي صديقه الالات معناها هي.
1: وعليش غايبين منها
2: ما نعرفش. الى مصاحبه الى مصاحبه معناها في التقاليد الموسيقى العربيه بصفه عامه والمغاربيه الى مصاحبه تصاحب الالات الاخرين وتصاحب المطرب. في تقاليدنا وعاداتنا الموسيقى العربيه نتاعنا الفوكس يعني كيفاش يقولوا يعني التوجه الكل والاضواء الكل تسلط على المطرب. على أيوة. المغني. معناها كان فما حفلة في بلاد عربية يقول لك المطرب شكون، شكون باش يغني،
1: ما يقولكش الموسيقي شكون،
2: ما يقولكش مثلا العرض اش فيه، اسكو فيه موسيقى وحدها، فيه آلات وحدهم، فيه ديما يقول لك المطرب شكون. هذه في العادات نتاعنا نحن في العرض، هذا الخصوصية نتاعو اللي البطل نتاع نتاع العرض هي آلة الإيقاع،
1: هي آلة الإيقاع اللي هو مش فاهمه آلة الإيقاع
2: اللي هي دربوكة والبندير والطبل نتاعنا،
1: دربوكة والبندير
2: والطبل، والبندير والطبل
1: هما هما هما الرقط مثلا،
2: فما تار بيان سور، فما تار موجود،
1: هما هما الابطال نتاع، فماش جامبي مثلا ولا
2: لا. بور لو مومون بدينا بالالات الشعبيه
1: نتاعنا،
2: خاطر مربوطين زاد شويه بالتيم نتاع اللي نخدموا فيه في في في ورشه، ورشه
1: يعني فما محور تخدم عليه،
2: ورشه فنون، ورشه الايقاع في الفنون الشعبيه. معناها يمكن ياسر معناها العام الجاي مثلا سيسيون جديده نحلوا ورشات اخرين في انماط اخرى
1: موسيقيه اخرى
2: بالضبط، نجم نحلوا ورشه ايقاع مشرقي شرقي او معناها غير، نجم نحلوا ايقاع عالمي معناها مثلا لي كاخون لي كونغاس لي تامتام لي جيمبي، نحلوا معناها حاجات في النوع هذاك. نحن تو برنامج بدينا بالتونسي.
1: قلت لي فما اقبال قديش تقريبا الورشه فيها من
2: الورشه توا حوالي 60 عنصر،
1: 60 عنصر يعني
2: يرسلوا في فينا برشا
1: في الدوره الثالثه هذه في السنه الثالثه. معناها انت بديت معاهم من الاول؟
2: لا لا انا سنة اول مره
1: بديت. سنة اول مره تقري في القسم الثالث معناها فهمت؟
2: لا مش في القسم الثالث، انا كي جيت
1: في السنه الثالثه
2: انا كي جيت ما لقيت حد شيء،
1: ما
2: فماش عباد تنشط في الورشه.
1: يعني ما فماش الورشه موجوده فماش عليها عباد تنشط فيها؟
2: الورشه قالوا لي كانت موجوده اما ما نعرفش، ما نعرفش شنو هي نشاطها بالضبط، ما عنديش فكره، ما عنديش فكره. لكن كي جيت انا سنة معناها اللي جاو عن طريق الانونس اللي انا هبطها. معناها ما جاوش عباد قدم، معناها جاو عباد قدم قالوا لي راه نحن مثلا خمسه ولا سته من الناس رانا في الورشه من قبل، انا باش ندخلوا معاك ولا لا. الحقيقه اللي جاو كلهم جدد، والسيسيون خاطر برشا كلمونا زاد في وسط العام حبوا يشاركوا،
1: يلتحقوا بيكم
2: بالضبط، ما نجموناش خاطر قريب نسكروا البرنامج.
1: ديما على شنو خدمت في البرنامج؟ شيلت
2: خدمنا على الايقاعات، على الايقاعات
1: يعني واحد ما يعرفش حتى شيء اكيد فما دروس معناها ما
2: هوش تعلم. بيان سور خدمنا برشا ايقاعات، خدمنا قريب 15 ايقاع
1: يعني ومعاها يتعرف
2: السعداوي، خدمنا السعداوي، خدمنا الغيطة، خدمنا المربع، خدمنا الفزاني بانواعه، خدمنا
1: في انواع الفزاني،
2: خدمنا شالة جربية، شالة القفصية، صوفي بتاع توزر، خدمنا ملي برشا ايقاعات معنا، خدمنا العجمي اللي يتخدم في الحضرة الصفاقسية، معناها خدمنا برشا موازين.
1: وتوا اللي يبدا طالب في عندك معناها كي تقول له الميزان الفلاني والميزان الفلاني تعطي فكره عليه باش هو باش يتعرف عليه.
2: اهم حاجه ساعه تدخله في العزف يعزف، لازمو يعزف.
1: علاش لازمو يعزف قبل؟
2: لازمو يمس يتحرك
1: يحس.
2: اي بالضبط، لازمو يحس، ياخذ البوزيشن الصحيحه، يحط يده بالصحيحه على الانسترومون، يقعد في القاعده الصحيحه نتاع اللي لازمها تتقعد، ومن بعد يبدا يدور في الميزان. نقولوا نحن بشوي بشوي نعملوا هذه نعاودوا، نعملوا هذه نعاودوا، من بعد السفي الميزان دار صحيح، بعد قول له ذا شو اسمه. التسميات ترى ماهيش حاجه، مش اشكال يعني. انا ديما نقول لهم حتى اللي يقراوا، نقول لهم راهو اخر حاجه، اخر همك التسميات، سميها اللي تحب، من بعد اهم حاجه تعزفها صحيح،
1: تعزفها صحيحة وتحسها صحيحة.
2: بالضبط، تعزفها صحيحة وتحسها صحيحة، من بعد نقول لك أنا اسمها كذا تحفظ الاسم.
1: وشو اللي يفرق بين واحد بين عازف وعازف؟ يقول لك مثلا أنا حافظ، لكن تلقى الآخر أقرب.
2: ما بين عازف وعازف في المطلقة، مش كان في الإيقاع، تحس تحس الموسيقى وعندك ليكوت صحيحة. إيش معناها مثلا؟ كي تسمع حاجة ما تعاودهاش بالغلط، تعاودها بالصحيح. والحاجة اللي أخطر من هذا الكل اللي في الإيقاع، الريتم كي كان ما تحسوش ما عادش نجم تعمل موسيقى جمله، معناها المفتاح نتاع الموسيقى هي كي تحس الريتم انتيريور
1: في جسدك، في بدنك،
2: اللي هو موجود في قلبك، موجود قلبك، في خطوتك، موجود في كل شيء. هذاك كان ما تحسوش قبل الاذن، الاحساس بيوساسيون انتير، ما تنجمش تتواصل حتى كان وذنك صحيحه. راك نجم تعمل موسيقى لكن ما توليش غول كما نقولوا نحن، تبدا ناقص.
1: تو واش عندنا نهار 18؟ واش يصير؟
2: نهار 18
1: 60 تو عنصر باش يكونوا موجودين،
2: باش يكونوا موجودين مخلطين ما بين درابك وبنادر وطبلة وطار، ومعانا الاختتام زادة بالمناسبة العرض مع ورشة الرقص الشعبي.
1: يعني مش فرد ورشة انتوما،
2: فرد عرض
1: لكن مش فرد ورشة.
2: لا، هي تقري الايقاع. سلمى ابو حاجبه نوجه لها تحيه، هي تقري، قلت الايقاع، تقري الرقص
1: الرقص
2: الرقص، وانا نقري الايقاع. انا شنو نعملوا؟ نحن ننسقوا مع بعضنا، مثلا نبرف انا شويه مع الاولاد على موازين نبعثهم لها تحطهم تحذرهم على تحذر لهم الخطاوي نتاعهم تحذر لهم
1: يعني الرقص مش يكون على الموازين اللي انتم مش حضروهم للعرض
2: بيان سور الرقص والايقاع راهو حاجه واحده ما همش سيباري على بعضهم ما نجموش يكونوا معناها كي تقول الايقاع تقول الرقص كي تقول ايقاع تقول خطوه قاعد تمشي قاعد معناها حاجه مربوطه ببعض
1: محضر اغاني معروفه
2: هما وصلت اي وصلت ايقاعيه معنا زاد ضيف معنا اللي هو بالذكرى بقيلة الذكرى حيدر سعد نوجه له تحية كبيرة فنان حيدر سعد اللي ينشط في الفرقة القومية للفنون الشعبية باش يكون معنا زاد موجود في فواصل هكا الواحد انا الحقيقة بتاع ربي ما نحبش مطربين مش ما نحبش مطربين في المطلق ما نحبش مطربين في العرض هذا خاطر هو اسمه على جسمه اسمه عرض ورشة الايقاع والرقص نورمال مو انت جاي لازمك تعرف اللي جاي باش تتفرج
1: في الايقاع والرقص
2: فما موسيقى مصاحبه اوكي اما ما يلزمش تكون في مخك راك جاي باش شكون اللي يغني
1: باش تغني ليه وظهره عاد معناها
2: هي ظاهره
1: في اختتام الورشات نتاع الايقاع والرقص انه جاي واحد باش يشوف مشهد يمشي يشوف عرض على الرقص قداش يدوم تقريبا
2: ساعة مش أكثر خطر العروض النوعية ذي متعبة شوية معناها تطلب مجهود وتطلب
1: ساعة زيدنا 4 ساعة هكا هاو
2: نجم
1: حكيمة في العالم
2: ميسيرش أما ليه بالحق ما حبيت نفتح قوس صغير على الموضوع ذي راهو في العالم أجمع موجودين عروض الإيقاع وعروض الرقص واللي كرنفال حكيت ذوم الكل مهرجانات الكبرى ما نعرفش علاش نحن في العالم العربي بصفة عامة ديما كاين نشوفوها حاجه بيزار علاش بيزار من حاجه
1: حاجه يا اخي ما صار يا اخي صارت قبل في تونس معناها جاونا عروض حتى من برا جاينا
2: جاونا
1: بالرقص وبالايقاع فقط يعني ماهوش مطرب
2: الاجتهادات الخاصه يعني المشاريع الابداعيه الخاصه في تونس قليله برشا
1: صحيح
2: قليله برشا
1: كنا نخافوا من
2: والاكثريه يخدموها المطربين كما المجال وتحيز الفنان الكبير بالك الاغنيه الشعبيه الهادي حبوبه
1: خدم الدخله نتاعو في قرطاج الناس الكل قاعد تحكي على الدخله
2: خدم على الايقاع على خاطر هو اصله وزان
1: صحيح
2: دونك هو ثمن الاله اعطاها قيمتها الاله دونك هذوما حاجات مهمين برشا معناها لازمنا نثمنوا نحن الاله ونحطوها في البلاصه اللي هي تستحق
1: اللي هي الآلة هي أصل الهوية معناها متاعنا في تونس يعني يقولوا الطبلة الدف كما قلت لي أنت الدربوكة
2: وكم هيل متاع
1: والقصبة هكا ولا
2: كم هيل متاع آلة إيقاع عندنا ريشاس كبيرة في تونس أنواع الطبلة برشا أنواع البنادر برشا أنواع معناها خدمة معناها فما خدمة كبيرة ياسر على الشيء هذا معناها كان بالحق نثمنوها ونخدموها على قاعده راهو نجم نعملوا حاجه معناها اليشيل انترناسيونال معناها كي تتسوق بركه معناها كي تتشاف بركه يقول لك وين صارت الحكايه هذه
1: اكيد
2: نحن موجود عندنا
1: نهار السبت 18 7 تاع العشيه في قاعه الجهات
2: مدينه الثقافه
1: اختتام
2: مرحبا بالناس الكل نقطه صغيره الدخول مجاني
1: الناس الكل باش تمشي
2: يريزيرفيو البلايص نتاعهم باش على
1: في مدينه الثقافه
2: على البلاصه
1: او على
2: لا يمشيو سير بلاصه غاديك
1: يلقى بلاصه ان شاء الله يجيو الناس بكثافه نهار السبت 18 جويليا في مدينه الثقافه في قاعه الجهات شكرا لك نصر الدين الشيلي هو في الشيلي
2: انت جبتني في الشيلي ومريض وتاع
1: لطفا عليك نصر الدين شبلي ضيفنا اليوم الفنان القدير
2: ماذا بيا نقعد بحذاك كليماتيزي
1: والله ماذا بيا حتى نكمل نقعد هوني معناها في الاذاعه الوطنيه
2: ربي يخليك
1: على كل حال ان شاء الله المره الجايه تجي ونحكيو على مشاريع الفنيه المهمه جدا نصر الدين في لقائنا اليوم وفي لقائتنا في الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي معنا برشا ما نحكيو انا مثلا الى حد الان نتمنى نشوف نصر الدين مثلا في افتتاح الحمامات ولا في افتتاح قرطاج باعمالك اللي احنا اللي احنا بالحق ما نلوجوا على المشاريع ها عندنا المشاريع
2: موجوده المشاريع ما شاء الله الرؤية تضاحك
1: إن شاء الله شكرا لك نصر الدين شبلي شكرا لكم انتم اعزائنا على المتابعة وصلنا بهذا نهاية لقاءنا اليوم

0: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
1: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب العبادة ومفتاحه الإخلاص. الجمعة 17 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
0: للمشاركة 71 844 404. رحمة للعالمين
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات بباجة يتمكنان من السيطرة على حريق نشب منذ يوم أمس بجبل الهري بمجاز الباب من ولاية باجة، وهو حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة. الحريق أتى على مساحة تقدر بعشرين هكتارا من النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة للفلاحين على غرار أكوام التبن وعدد من البساتين وأشجار الزيتون. وزير التجهيز والإسكان يؤدي زيارة ميدانية للإطلاع على سير أشغال مجموعة من المشاريع بالجهة، ومنها القسط عدد 8 من الطريق السيارة تونس جلمة الممتد على حوالي 20 كيلومتر، وكذلك المستشفى الجهوي صنف باء بمعتمدية جلمة، والذي ينتظر أن تنتهي أشغاله قبل موفى 27 و2000. فريق إنكتوس إنسات يتأهل إلى الدور النهائي لمسابقة تحدي المشاريع في مراحلها المبتكرة ضمن المسابقة الوطنية إنكتوس تينيزيا، وذلك بفضل مشروعه المبتكر كاكتو سيف، والمتمثل في ابتكار تونسي لمكافحة الحشرة القرمزية التي تصيب التين الشوكي. في أخبار العالم، هجمات أمريكية جديدة اليوم على إيران بهدف تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن مقتل 7 أفراد من قواته في هذه الهجمات. اجتماع المانحين في بروكسل يقر دعما بنحو مليار دولار لغزة والموازنة الفلسطينية، وفق ما أفاد به اليوم عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للشؤون السياسية. أوكرانيا تعلن قصفها محطة رئيسية لتوليد الكهرباء بشبه جزيرة القرم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. من 38 بدينا، ولليوم وإحنا معكم عشرة دائمة،
5: والعشرة بالمواقف تتقاس.
0: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
6: قد نشكو في الحلاقية الفصل 242،
7: خاصة الطبقة العادية والنية بالعمومية،
8: والمدخل نسمع إشكاليته.
9: القضية تمنا 2015
6: الحق تلتجأ للمحكمة.
10: هذا عنده وضعية قانونية.
11: استشارات قانونية

0: الأربعة وثلاثة دقائق هوني في استديوهات الإذاعة الوطنية التونسية، عسلمتكم وين ما كنتم متابعينا، أهلا وسهلا مرحبا بكم في متابعة هذا الرواق الإذاعي الفاصل بين الساعة الرابعة والخامسة مساء في شبكة صيف 2026، استشارات قانونية، واللي هو موضوع طبعا بحثه هو الوقوف عند أهم الإشكاليات القانونية اللي يتعرض لها التونسي في المسائل القانونية المدنية الجزائية وإلا العقارية، أسبوع بأسبوع كما بدينا الفاتح من الشبكة نهار 1 جويلية 2026 بدينا بالعقاري. هذه ثالث حصة من لقاء استشاراتكم القانونية مع السيد جعفر الربعاوي، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. كل استشاراتكم وتساؤلاتكم توصلنا مع 71-844-404 لاستوديو وليد إتليلي ونبيل بن زكري استوديو 5، وإلا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان. يستنيكم حميد، زميلنا حميد في التنسيق العام لهذا اللقاء، محمد الغول في الإخراج التقني لموعدنا، عمار أجبلي في الإخراج إخراج الصورة المتلفزة لهذا المواد من أمام الميكروفون. مع هذا الفريق تكون معكم بسمة دربالي بعد ما كانت زميلتنا وصديقتنا أماني بولعرس في مساحة متواصلة من ساعتين للأربعة فيها أغاني راقية واستضافات متنوعة. إن شاء الله نخدموكم في السويعة ذي في هذا البرنامج التوعوي التثقيفي الخدماتي. سي جعفر مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك أخت بسمة ومرحبا بسادة المستمعين.
0: هنيئا لك بتخرج ابن الغالي الربعة مهندس في الإعلامية، وإن شاء الله في أعلى المراتب، العقبة للدكتوراه والعقبة الجريد العش بعد غادة هاو الثاني، وإن شاء الله العقبة للابن للأبناء. إن شاء الله ربي هنيك أنت ومدام نجوى، إن شاء الله من تميز إلى آخر يا رب.
1: عيش بارك الله فيك ويخب خاطرك.
0: عيش يا عيشك. اللقاء هذا إن شاء الله نوصلوها ونقدموا بعض المعلومات القانونية لسادة المستمعين والمستمعات اللي إن شاء الله تساؤلاتهم بإذن الله تكون حاضرة بكل صدر، حب يجاوب عليها سي جعفر من خلال اتصالاتكم التليفونية اللي إن شاء الله بعد قليل ناخذوها في المباشر مع زميلنا حميد على 71-844-404. نبدأ بهذا النهار وراجعين لكم لكل تساؤلاتكم واستفساراتكم اللي تهم الشأن العقاري.

0: كل المحبة توصلكم من استوديو الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين الرحلة على موجات إذاعتكم جميعا، وننطلق في استقبال الدفعة الأولى من المكالمات. منصور، ونقول كمال كون حاضر وجاهز بعد مكالمة وتدخل سي منصور. مرحبا سي منصور. أهلا وسهلا.
1: أيوة السلام أخت بسمة.
0: مرحبا، منورنا. منين تكلمنا سي منصور؟
1: من المجلب العباس.
0: منجلب العباس، أهلا وسهلا. القصرين.
1: مقصرين.
0: أهلا وسهلا معك سي جعفر. شنو الأشكال اللي تحب توصله لسي جعفر؟ تفضل.
1: أسلام أستاذ.
2: مرحبا بك. مرحبا بك سي منصور.
1: بيك عايش، كاعتك الصح أستاذ. عندي قطعة متاع أرض شاريها عام 2018 وهي مسجل عقار مسجل وكان فيها مسيرة بالوقت، كان مسيرة كي جت الوكالة مثال رداته المسيرة بذلك نحاته. هي قطعة حبت تجملها مع بعضها معناته. ليلة الله سيدنا محمد رسول الله، كان يتعدى علي عمي على المسيرة بذلك نهار من النهارات، خرجت لها المثال نتاعها نلقيها، قلت له عمي ذا ودي المسيرة براهم جابوه مثلا على الشمال، الجهة الشمالية نقولوا بين الحدود. قال لي لا انا نتعدى كان على الطريق. قلت له ليه شاري؟ وحتى في فتره مثلا منين جو كيل وكذا وقفت له ولا عملت اعتراض؟ انا ما دخلنيش، انا خذينا الحجوج في 2016 وانا اشتريت في 2018، معناتها مش داري عليها الوضعيه دي. مش كبير في المحكمه بتاع القصرين. المهم انا مثلا عملت محامي، عمل لهم محامي، كل ما اجلوها هزيت لهم عندنا المثال والحجه. فهمتني؟ معناتها كان استاذ متاعي انا مثال قال لي ما عندوش فيها، لكن حبيت ان نفهم حاجه استاذ خويا. معناتها الطريقه ذا اللي هو قالوا له ذا هو اللي يمشي، معناتها اللي مسجلات الوكاله.
2: صحيح كلامك صحيح.
1: اي قالوا له هذا اللي يمشي. نحب نفهم ما بين الشوارين وين تباني كنا معناتها.
2: باهي اسمعي، طول الوكاله العقاريه الفلاحيه باش نفسر للساده المستمعين اللي كونه معناها الامر يتعلق بتدخل الوكاله العقاريه الفلاحيه اللي نسموها نحن في تونس بالدارجه نقولوا وكاله السلاح الزراعي، هكا ولا جاكم باش يعملوا لكم السقوي في البلاد. العمليه اللي تقوم بها معناها الوكاله يسموها الضم واعاده الضم، المومبرمون دي مومبرمون، وقت اللي يقسموا ويعاودوا هذا معناه يبدا هنا بنقلوا له بقعة، والاخر عنده نصف كتار ينحوه ومعناه يعطوها لواحد اخر. هذه كل القانون نتاع سنه 77 اللي تم تنقيحه عام 2000 يخون الوكاله كل الصلاحيات معناها باش تتبدل معناها الاماكن معناها نتاع القطاع، وكان لازم حتى تتغيير معناها قائمه المالكين، وعندهم اجال بين باش يعترضوا المواطنين اذا كان تعديت الاجل هذه وما عارضش وما نزعش وتمت المصادقه على الاعمال نتاع الوكاله من طرف السيد وزير الفلاحه معناها وصحيح ولا قانون، معناها هذه تعتبر حاله من حالات اكتساب الملكيه بموجب القانون، عنده حق يعترض في الاجل القانونيه. اذا كان ما اعترضش بيان سور باش تولي ملزمك اذا كانت الغات الممر وكثنيه هذيك كانت موجوده قبل ولكن تم الغائها عندما قامت الوكاله بالضم واعاده الضم، ما عادش نحكيوا على وقتها. فهمتي توا المسح مازال ما دخلش غاديك او المسح تسجيل الجبال.
1: لا اخويا توا احنا مسحيلي مسحينا راهو البلاد.
2: اي
1: مسحينا البلاد وبلون وتيترو بلون وخيرت الوكاله ولو مشت في اللي صالح معناها الارض دي تشتت معناها قالت ما نقسمش الارض مثلا.
2: معقول هذاك الغايه نتاع الوكاله العقاريه الفلاحيه تدخل نتاع الوكاله باش القضاء على تشتت الملكي.
1: صحيت نحن 2012 جدنا قيس الأراضي وعملوا له كل 2015 هزينا الحجوج.
2: راهو المسح عادة يجي من بعد الوكالة، راهو الوكالة تجي تخدمتها قبل، من بعد يدخل المسح الإجباري، راهو المحكمة العقارية تدخل من بعد ما تدخل الوكالة.
1: المهم حاكمين عليها
2: وفيها مالا، ما عادش تحكي على اثنية مالا. يشوف عنده حالة واحدة يطلب فيها اثنية، إذا كان الأرض نتاعو مكتنفة، إذا كان أرضه ما عندوش اثنية هو ينجم يمشي يعمل قضية في المحكمة الابتدائية نتاع القصرين، يعمل قضية اسمها قضية في فتح ممر. قضية فتح ممر إذا كان ثبت لكونه أرضه مكتنفة يشوف وأنا أقل بثنية للطريق العام وقل ما الضرر للغير مقابل التعويض العادل، إذا كان ثبت. أما إذا كان عنده ثنية هو يتعدى منها ماذا تود فهمتني؟
1: عنده زنيه
2: المحكمه تقول مش انا ولا انت
1: انا ما نرضاش بها لجتني.
2: لا لا المحكمه
1: 100 متر ولا 150 متر.
2: لا لا المحكمه راكي باش تكلف خبير للتوجه لعين العقار موضوع التداعي يثبت اسكو العقار نتاعو مكتنف ولا مش مكتنف، واذا كان مكتنف انا هي اقرب ثنيه للطريق العام وقل مضره للغير، اذا كان عنده ثنيه ولا حديث اخر معاش عنده ملم.
0: سي جعفر استسمحك واستسمح كل السادة المستمعين، حان الان موعد رفع اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
3: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات عقارية. أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والغفران. ارجعني لكم لاستشاراتكم القانونية العقارية بعد خونا منصور من ملجل بالعباس القسرين. نمشي والمداخلة كمال. مساء الخير خونا كمال، أهلا وسهلا بيك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بالأستاذ ومرحبا بالإذاعة ومستمعي إذاعة الوطنية.
0: شكرا سي كمال. منين تكلمنا وتتصل بينا؟
1: نكلم فيك من تونس.
0: من تونس. وش كالك فاش يتمثل؟
1: أستاذة أنا عندي حانوت محل تجاري تاريخ ليه يمكن 24 أو 25 سنة. يعني سؤالي سهل، ما هي كما يقولوا هل أستطيع أن نكريه
2: كارية
1: من تحت
2: كارية؟ اي تنجم، اذا كتعمل لوكاسيون جيرونس معناها تكري الاصل التجاري، وكالة حرة تسمى وكالة حرة، تنجم مادام العقل الاصل التجاري ملكك تنجم تكريه، فما حتى اشكالية.
1: هذا باستشارة موليه الاصلاني كما نقولوا.
2: لا لا، مش مطالب بالاستشير،
1: هو الاولوية،
2: هو الملكية، راي ملكيتك انت، تعرف معناتها الملكية في القانون، معناها الملكية هي حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف.
0: انت 25
2: انت بالنسبة لك انت تحافظ على العلاقة الكرائية بينك انت وبين المالك نتاع الحيوط نتاع الجدران، تحافظ على العلاقة الكرائية ذيك، توصل له معناها الكراء يوصل له في وقته واموره واضحة، تحافظ له على الحانوت نتاعه. اما باش تكري لشخص اخر طونك اللي الاصل التجاري ملكك، معناها انت حر، تكري وكالة حرة، فهمتني؟ حر
0: حتى اشكالية،
2: ما حتى اشكالية.
1: يعيشك استاذ
2: مرحبا بك.
0: ربي فضلك. امشي اي فما ما تزيد تستوضح. اي
1: لا كلمة للاستاذ ذاك مستضف للباهية، انه انا انا تلميذ تقريبا ولد عمك عبد الحميد الرباعي.
2: الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله
1: يرحمه. الله يرحمه.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: ان شاء الله التحيه وصلت للمرحوم.
2: خالي ذاك عبد الحميد قايم عام للمعهد الثانوي بتجربين، اي جاتو رحمه اليوم،
0: وهو الف رحمه عليه،
2: الاب الروحي نتاعي الحقيقه، ما انا في مقام بابا من
0: ان شاء الله. الله يرحمه وينعم.
2: ربي يرحمه.
0: ربي يرحمهم الكل. شابو الزميل يقول مس الورد والياسمين ليك اخت بسمه وسيد الفاضل جعفر الربعاوي، لكما كل الشكر والتقدير على هذا البرنامج والتحيه. وصلنا من معتمدية العيون، شكرا على المتابعه. نمشي لمداخله محمد. الو.
3: الو عسلمه.
0: عسلمه سي محمد.
3: الو عسلم.
0: مساء الخير ومساء النور.
3: معناها محل
0: انا تعرف عليك كريم. يا سي محمد منين تكلمنا؟
3: بن عروس محمد عبدلي.
0: اهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
3: عندنا محل كارين الواحد.
0: ايه؟
3: الوالد هو كاري الوالد، معناها ملكه كاري الواحد. عنده فيه معناها كيما نقولوا احنا من 2007 من 2007 حتى 2022 جينا بيه ما خلصناش لا في الكري لا شيء. عندي الاخي رفضوها القضيه، رفضوها ولينا عملنا قضيه اخرى في الاصل وكذا وعلى الكري. هي مشات او المحامي ما كلمناه ديما يوخروا بها القضيه، يقول لك الملف ما جاش ما جاش، ما عاودنا القضيه، الملف ما جاش من محكمه الاستئناف. فهمتك ليش الملف؟
2: لا ما فهمتكش بصراحه، انت حكيت برشا حكايات وكل شيء ما فهمتكش اش حبيت تقول. قلت لي عملنا قضيه من بعد ترفض هو هكا عودنا هكا من بعد حكيت على الاستئناف. شوف اللي فهمته من كلامك، اللي فهمته من كلامك الكراي ما خلصكمش في الكراي، مشيتوا عملتوا به قضيه استعجاليه في الخروج الا لم يدفع تحكم ضدكم، استئنفتوا الحكم في الاستئناف تحكم بالرفض، رفض الدعوه. ونتصور رفض الدعوه اذا كان هو ناقش الاصل، المحكمه راي من القاضي الاستعجالي عنده حاجتين ما يدخلش فيهم، يجب باش ينظر فيهم، يجب يكون مثلا عند معناها صبغه مستعجله معناها وعدم المساس بالاصل، يبدو هو ناقش الاصل هذاك علاش رفضها لكم. مشى المحامي نتاعكم استئناف القضيه هذه قدام محكمه الاستئناف طبق الاجراءات القانونيه المعمول بها في هذا المجال، المحكمه ما تنجمش تحكم من مجال الملف الاصلي من المحكمه الابتدائيه، هكا اللي فهمته. قاعدة تتأخر طول انتظار ورود الملف الأصلي من المحكمة الابتدائية.
3: يبطئ الاخ ياسر عنده طوال
2: لا ما يبطاش
3: خمس جلسات
2: ما يبطاش ما يبطاش ما يبطاش ما يبطاش هذه طول من الاجراءات تقتضي شهر شهرين معناها صحيح تحكي لي انت تقول لي يا رسول الله محكمه ابتدائيه ومحكمه سيناء بيناتهم كياس معناها تقعد لكن الغالب كثره القضايا لا توصل العاصمه كنقول لك قداش معناها ما نحكوش على المئات والالاف لا نحكيو على اكثر من مليون قضيه معناها
0: ملايين
2: في المحكمه الابتدائيه نتاع تونس هي العاصمه ما شاء الله والقضاة شوي والكتبه شوي واللي يخرج روتريات ما يعوضوش واللي نكونوا بصدق نحكي له احنا احنا ما عندناش ما عندناش ما نخبيوه معناها لو موجود هذا صحيح التعطيل موجود وشكون يخلص الفاتوره المواطن صحيح معاك والقضاة زاد قاعدين يخلصوا الفاتوره زاد وحتى ساد المحامين تعبين زاد الناس كل تعبه زاد القاضي زاد باش ينظر معناها انت في عوض معناها المفروض محكمه فيها 100 قاضي باش تلقى فيها كان 20 قاضي بالطبيعه باش تلقى زاد تعب وتلقى زاد معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحتى الكاتب زاد الكاتب
3: معناها طريقه المحامي يعمل مطلب
2: ينجم يعمل مطلب للإسراع ينجم يعمل ما ينجم
3: يتصل ويجي خمسة جلسات
2: ينجم يتصل
3: وعلى خطر عنده تكون غادي في المحكمة خمسة جلسات الملف مازال ما جاش
2: مش راه عنده شكون انا توصلت لك الاجراءات قلت لك راهو يبطل دوسي بالحق يتعطل شوي معناها ما ندخلوش فيك اللي عنده شكون وعنده شكون راهو اذا كان عندك ثقه في العداله وفي ربي راهو زايد ماشي للقضاء زايد
0: انت على الله وعلى العداله
2: انت ماشي للقضاء باش تاخذ حقك وباذن الله تاخذ حقك وماذا حق وراهو طالب ويزمك عندك ثقتك
3: في 4 سنين معناها فما
2: لا لا مش 4 سنين مستحيل يكون 4 سنين مستحيل نتحداك تقول 4 سنين قضيه استعجاليه تدي عملت قضيه استعجاليه في الخروج في الخروج الا يدفع
3: سيد الرئيس خلينا نكلمك سيد الرئيس عمل هو قضيه معناها زادوا في السوم في الكراء والكونترا قالوا راهو معناها السوم راهو زدنا في السوم
2: في حكايه اخرى هذيك
3: الرئيس رفض
2: قالوا حكايه اخرى بتقيس 4 سنين على نفس القضيه خاطر هذه قضيه استعجاليه أنا القضايا الاستعجالية ما تبطاش مفروض والمفروض شهر شهرين في أغلب الحالات ويتم القضاء من محكمة تحكم للأسف معناها أنت توا حكمت المحكمة المحكمة الابتدائية قضت راهو قضاء استعجالي راهو شوف إنسان كالي الواحد ما خلصوش يعمل بيه قضية استعجالية في الخروج إلا ما يدفع في جمعتين ثلاثة جمعات كان طارت يخرجوا معناها بالقانون يخرج عندنا قضايا تبطى علاش تبطى على خاطر معناها يلزم فيها بحث هذاك علاش نقولوا قضايا اصليه قضايا القسمه قضايا الابطال قضايا الشفوعة قضايا تجرى فيها اختبارات هذه تقعد حتى عامين وثلاثه خاطر المحكمه ما تنجمش تقضي معناها بصفه استعجاليه على عكس القضاء الاستعجالي خاطر فيه معناها كما نقول لكم نتاكد ثم قضايا حتى جمعه وجمعتين ياسر هذاك علاش يسموها قضايا من ساعه الى اخرى ثم قضايا راهو الحاكم يعطيك حكم في نارتها انت ونوعيه القضيه ما انا مش معناها لو اجمع عند قضيه من المحكمه تنظر فيها فكل كل قضيه كيفاش بالنسبه لك انت قضايا استعجالي المحكمه الابتدائيه قضت بما لديها من صلاحيات رفضت رفضت من حقها المحكمه ترفض اكيد عندها سبب خليها ترفض وانا حسب معناها على الاقل اللي تخميناتي نقول لك انا خاطر ثم مساس بالاصل المحكمه القاضي الاستعجالي رفض من حقك انت تستين في الحكم هذا بتبيع ولا تتعاود القضيه من جديد المحامي نتاعك
3: من جديد عاوزها من جديد.
2: ايه بتاع المجديد تنشر في الابتدائية مش في الاستئناف عاد.
3: ايه في الابتدائية مع الملف ما جاش من الاستئناف.
2: لا ما يجيش
3: عندك. استئنفنا وقتها.
2: لا لا ما يجيش هكا شوف.
3: استئنفنا.
2: استئنفتوا عملتوا.
3: معناها عملنا قضية استعجالية. استئنفنا والاستئناف معناها بالرفض، حكم بالرفض. القضية عاودنا في الابتدائية من أول جديد. الملف مازال ما جاش من الاستئناف.
2: لا ماكش مربوط به وقت، ماكش مربوط به في الاستئناف، مادام يعاود قضية من جديد، القضية تاخذ مسارها من جديد. ما عندك حتى علاقة، كان جد معناها من الابتدائي استئنفتوا، الاستئناف ما تنظر في القضية لما يتم إضافة الملف الأصلي معاك، قلت لك وقلنا ثم تعطيلات وثم شوي وقت وثم رغم المجهودات الكبيرة اللي تقوم بها وزارة العدل وتقوم بها القضاة والكتبة والمحامين ورغم ذلك التعطيل موجود، أنا قلت لك أما العكس اللي تحكي فيه أنت مش صحيح. ثبت انت بيتك مش فيها من الاجراء بالضبط القضيه نتاعك وين وصلت بالضبط.
0: شكرا لك يا سي محمد ربي يبارك لك على اتصالك. ماتر عايشه سعيد تقول لك نورتونا نورتوا الدنيا اخت بسمه وسي جعفر الانسان الطيب دمتم ودام عطاؤكما.
2: نحيوها بالله الاستاذه عايشه سعيد ونحيو كافه عدول الاشاد العدول الاشاد مستمعين اوفياء في البرنامج هذا والاستاذه عايشه من خيره تبارك الله عدول الاشاد اللي تفتخر بها بتونس ان شاء الله.
0: أستاذ تقول تحية شكر وتقدير لكم وكان الله في عونكم. ما معنى التعقيب سي جعفر؟ لا يقف التنفيذ، هذا السؤال. السؤال الثاني، سيد الكريم، عندي قطعة أرض أتصرف فيها منذ 77، في عام 2008 حصلت على شهادة حوز من الولاية وشهادة في صبغة أرض مساحة هكتاران اشتراكية، كذلك مجلس التصرف لأولاد جدلة أعطوني وثيقة إبداء الرأي وتثبت المساحة الحدود. قدمت ملف للولاية على الحصول على مضمون إسناد الولاية، قالت لي حسب قانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 يجب الانتظار. ماذا أفعل؟ أو ما هو قانون تسجيل أرض ذات صبغة اشتراكية؟
2: هو زوج سؤالات، نبدأ بالسؤال اللي سألتني على التعقيب. قالت ليش معناها التعقيب ما يوقفش تنفيذ؟ هو التعقيب الأطوار القضائية. نحن عندنا مبدأ الحمد لله في تونس، عندنا مبدأ اسمه مبدأ التقاضي على درجتين، وهو حق من حقوق الإنسان. راهو نحن ثم الدواعش يحكموا في ربع ساعة، يجي تحت زيتونة ويحكم عليه بالإعدام. لا فهم، لا عندك حق تسينف ولا عندك حق تعاقب. الحمد لله في دولة دولة مدنية، نحن إذا كان ما عجبنيش حكم نسينف، وإذا كان ما عجبنيش للسينف نعاقبه، وكان لازم توصل حتى للدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب. معناها والحمد لله للسينف يوقف التنفيذ، لكن التعقيب لا يوقف التنفيذ. المبدأ هذا التعقيب، لكن ينجم يوقف التنفيذ. هو المبدأ أنه التعقيب لا يوقف التنفيذ. كيفاش يوقف التنفيذ؟ يعمل مطلب للسيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بصفة استثنائية، ينجم السيد الرئيس الأول يأذن بإيقاف التنفيذ، عادة في قضايا المرور ولا قضايا العرف ولا قضايا التي يخشى معناها عدم استحالة إرجاع الحال ما كانت عليه، معناها إذا كانت نفذ الحكم. هذا المبدأ يقول القانون دوك، والاستثناء هو تقديم مطلب للسيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. لكن ثم خمسة حالات تأخذ بسمة التعقيب يوقف التنفيذ، خمسة حالات في نطاق نشر الثقافة القانونية، معناها القانون نجم نقولوهم بصفة موزة. الإعدام أخذ بسمة، إذا كان واحد حكم عليه بالإعدام ويعاقب يوقف التنفيذ. إذا كان يعدموهم بعد يربح القضية ما عملنا شيء، عاد يلزم وقتها ذاك علاش في الإعدام. إذا كان هو عاقب الإعدام يوقف التعقيب يوقف التنفيذ. الحالة الأولانية. الحالة الثانية هي إذا كان حكم قضاء بإعدام حجة رسمية، حجة معناها مرمية بالزور والمحكمة قضت بإعدامك الحجة ذيك. إذا كان موضوع تعقيب زاد كيف التعقيب يوقف التنفيذ. الحالة الثالثة من حالة إيقاف التنفيذ إطلاق. إذا كان واحد طلق ومرته مشات عاقبت، يمشي عنده حق يمشي ياخذ مرأة أخرى، وكي المرأة تربح القضية ويتنقض الحكم ويرجع للسينات يصبح معارس بجنسة وقت هذاك، علاش الطلاق يوقف التنفيذ. الحالة الثالثة. الحالة الرابعة في القضايا المرفوعة ضد الدولة، الدولة زادة كيف معناها عندها امتياز في الحالة ذي، معناها القضايا إنه يوقف التنفيذ. الحالة الخامسة والأخيرة هو التعقيب العقاري. التعقيب العقاري الفصل 332 جديد محكمة من القانون مجال الحقوق العقاري يقول أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل قابلة للطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب. هي كي قبل الطعن بالتعقيب أنا كي نعاقب المحكمة تبعث لك الحكم لدفتر الخانة ويقام رسم عقاري؟ لا ما تنجمش، خاطر إذا كانت قام رسم العقاري ربما ثم ناس يتعاملوا عليه كالعقار هذاك ويشريوه أنا ويبيعوه ويراهنوه، هذاك علاش بوريفيتيس جونر دو بروبليم باش نتجنبوا هالإشكاليات الكل. التعقيب العقاري وقف التنفيذ بصريح النص، هذه الخمسة حالات هذوما، ولا يعمل مطلب السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. السؤال الثاني نتاعها قلت لك عندي أرض أنا اشتراكية ولاني نملكها من عام 77 وحايزها وما قلقني حد وما نزعني حد وما شغبني حد وموجودة في ولاية جدلة في, في, في, في المتلوي في قفصة، ونحيوهم بربي ولاية جدلة ونحيو أهالي قفصة الكل ونقول لهم الحمد لله. توا شوف الأرض الاشتراكية صحيح وثما معضلة اسمها معضلة كبيرة اسمها الأرض الاشتراكية، وخاصة انه تعرفك ما حبش نقول هالكلمه لا تلق عاد لم تلق لم علق، معناها بالنسبه لهم القانون هذا نتاع 69 لسنه 2016 قال رو بعد خمس سنوات اذا كان اللجان التصرف صفيت للوضعيه نتاع الشركيه صفيت ما صفيش تحيلهم للمحكمه العقاريه، تبقى الامر الذي سيصدر للغرض. دونك الاجل وتفات عام 2021 للاسف لليوم الامر ما صدرش، لكن مع ذلك الحل موجود، نحن هنا في الاذاعه موجودين باش نعطيو الحلول العمليه والناجعه والسهل والايسر، معناها وتكون ميسر ان شاء الله باذن الله. اسمها هي الاخت
0: الاخت حي لا مش حياه
2: اسراء اسراء من ولا جدله من قفصه
0: لا لقب عبد الحق اسراء
2: عبد الحق نقولوا لها يا اسراء الوضعيه نتاعك انت تنجم تعمل مطلب تسجيل للمحكمه العقاريه نتاع قفصه، تكلف محامي باعتبار نيابه محامي وجوبيه، تبقى حكايه من الفصل 319 جديد مجلة العقانيه اللي نص صراحه انه نيابه محامي وجوبيه في ماده التسجيل الاختياري. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تقول لي رئيس راني للتو ما خديتش اسناد، ما تقولوا انتم اللفظه الاشتراكيه لا تنتقل الملكيه نتاعها الا باسناد، شكون يسند لي الاراضي في اللفظه الاشتراكيه؟ يسند مجلس التصرف تحت اشراف مجلس وصاية المحلي اللي تراسه السيد المعتمد، تحت اشراف مجلس وصاية الجهوي اللي تراسه السيد الوالي. قالوا لها نحن من راهو وذي جاوبوها، ما قالوا لها راهو توا من في حاله معناها فراغ تشريعي، ما نجموش كان نتصرف بالقانون، ما عادش نجموا نتحركوا. والمحكمه العقاريه قالت لك زاد بيدي مش مختصه، ايه انا مختص هنا في الحاله دي. نرجعوا الفصل 15 مكرر من القانون عدد 69 سنه 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016، واللي يقول راهو تتنحك الصبغه الاشتراكيه وجوبا، ما عادش نحكيوا على الصبغه الاشتراكيه، بمجرد ثم عقود نتاع ثم حوز ثم عقود دخلها بقاك المسح دوك الشروط الكل متوفره في المراه دي، ما عليها الا تقدم مطلب تسجيل اختياري. وراو الصبغه الاشتراكيه بدفات تنحات، ما عادش نحكيو على الاشتراكيه في قفص ابار هذا الكل. قفصه بالذات طلع امر في 8 فيفري 2016 في نطاق التمييز الايجابي بين الجهات، قفصه الوحيده الولايه، قفصه الولايه الوحيده اللي طلع فيها الامر هذايا، اللي معناها المسح الجبالي باش اللي باش يدخل حتى للديار، ملابس التسجيل المسح مجعول للاراضي الفلاحيه للاراضي البيضاء الغير مبنيه. يا سيدي نعلمك حتى في قفصه اراضي مبنيه ومجازنات وديار وتقاها الصبغه الاشتراكيه، معناها المواطن في قفصه محروم حتى باش ياخذ شهاده ملكيه كالعباد، باش معناها يمشي بها البنك وياخذ بها، باش معناها ياخذ بها قرض ولا يعمل بها بير ولا يعمل بها ولا يبني للولد معناها فوق داره. هذه الكل راهو كما قلت حتى معناها الاشكاليه قانونيا محلوله، معناها باذن الله ما عليه الا انها المراه دي تقدم مطلب تسجيل اختياري، وما تخافش مش مطالبه بالضروره باش تقدم مضمون من قرار الاسناد باعتبار الصبغه الاشتراكيه راهي تنحات بموجب القانون، تبقى احكام الفصل 15 مكرر من قانون 2016.
0: واضح واضح جدا. سي توفيق على خط 71 844 404. عبد السلام سعد يقول رقم الهاتف، انا ذكرتك به 71 844 404. سي توفيق مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا.
4: الو عسلامة.
0: مرحبا. شكرا لك على الوفاء للإذاعة الأولى في تونس ولقاء استشارة قانونية. سي توفيق
4: نوجه التحية للسيد الرئيس.
2: مرحبا سي توفيق. مرحبا بك
4: أخويا، أنا راني جسوي تريفيدال للبرنامج.
0: شكرا على الوفاء. شكرا
4: بالحق والله متعة كيف ما سمعكم، راني متعة.
0: يخليك يا سي توفيق
2: من لطفك.
4: غير مزية. أنا توفيق من تبرسق، نسكن في ريف تبرسق ولاية باجة.
2: مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بأهالي تبرسق. كل مرحبا
0: ان شاء الله ديما تنعموا في الخير اهل باجة وتبرسق.
4: ان شاء الله ان شاء الله.
2: بارك
4: الله فيكم على على على
2: كريم. شنو الوضعيه اللي عندك؟
4: السيد الرئيس احنا نسكنوا في املاك الدوله منذ 100 سنه، يمكن بابا سكنوا، تعرف انت الوضعيات هذه، سكنوا المعمر قبل في املاك الدوله.
2: واضح.
4: خرجت أملاك الدولة كل مرة تحوزنا لكن ما تعطيناش حتى ورقة في دينا، وانت تعرف الوضعية هذه ما تحكي عليها وخارج فيها أمر ديجا. الموضوع نتاعي درنيرمون سيد الرئيس، جاو يحفروا باش يعدوا الماء للمنطقة نتاعنا. الناس الكل معناتها حفروا لها ويعدوا لها في الماء، فهمتني ولا لا؟ وانا راني موجود على الخط معناتها باش يعدوا لي الماء، وتعرف انت سيد الرئيس قيمه الماء في تونس.
2: صحيح.
4: وقيمه انسان يعيش في الريف وما عندوش ماء، ما نجمش نوصف لك. مشيت قابلت، ما نحبش نطول عليك، مشيت قابلت سيد المعتمد، قلت له سيد المعتمد راني كذا وكذا وضعيتي كذا وكذا. قال لي انت ما عندكش شهاده ملكيه. قلت له يا سيد المعتمد يا اخي ما عندوش شهاده ملكيه، يا اخي ما ياخذش الماء. تعديناها وفهمني سيد معتمد مشكور، افهمني. قال لي اذا كان المساحه نتاع 100 متر و200 متر تو نعاونك عليها. المساحه سيد الرئيس يمكن حكيت 600 700 متر وتبعد على اخر مواطن مش ياخذ الماء. فهمتني ولا لا؟
2: واضح واضح.
4: يعني من دون العباد فرزوني ليه ما يعطونيش الماء الصالح للشرب.
2: باهي سمحني، قلت لي باش ندخل هذا في هذا، انت الارض هذه فيها املاك الدوله مسجله تيتري باسم الدوله ولا غير مسجله؟
4: لا لا تيتري باسم الدوله، باسم الدولة. وكارينها وكارينها للمستثمر، لكن خرجت لي كم من مره املاك الدوله
2: يعرفوك غادي يعرفوك اللي انت موجود غاديك ومنها
4: وي وي مسجل عندهم بيان سور، عندي بيست يخرج لي للثنيه للدار.
2: اسمعني هو راهو بس نفسر خويا توفيق، اول حاجه الحمد لله المعتمد نتاع تبرسق فهم سيدي اللي مؤخرا فهم اللي شهاده الملكيه راهي مش بالضروره عند التوانسه الكل، برشا مسؤولين في البلاد هذيا في بالها من التوانسه الكل عندهم شهاده ملكيه، معناها راهو نذكر ونعاودوا بالله راهو تونس 50% من العقارات تتسحب، بس ما راهو مالها نصف العقارات في تونس غير مسجله، لان معناها ما عندهم شهاده ملكيه، معناها ثم 6 مليون تونسي ما عندهم شهاده ملكيه، و6 مليون اللي قال الاراضي اللي مسجله سوا ديزون مسجله نصفها نصفها هو رسوم مجمده، معناها وضعيتها القانونيه مخالفه لوضعيتها العقاريه، معناها كي مسؤول في تونس رئيس بلديه ولا معتمد ولا والي يطلب في مواطن يقول له اعطيني شهاده ملكيه، بصراحه هذا يعتبر جاهل للقانون، انسان ما يعرفش القانون، هو الحمد لله قلت لي فهم الوضعيه اللي كونه فهم اللي كونه مش بالضروره يكون عندي شهاده ملكيه.
4: ما يا السيد الرئيس ما هو كل انسان نحب نعطيه حقه باش ما نظلمش العباد، هو في الاخر خلاص اللي عندكش حتى شهاده تحول.
2: اي هذا هو شكون يقول لنا تو اذا كان هو تو خاصه المياه راهو حق دستوري راهو يقولوا الدستور التونسي الدستور التونسي راهو نص على حق الماء والحق ما هو حق دستوري من حق اي مواطن تونسي يا سيدي. انا كمعتمد كيفاش تعمل له شهاده تحوس؟ شهاده تحوس راهو ثم ثلاثه طرق معناها باش تلعب بها مش شهاده تحوس، لكن شهاده الحوز القانونيه اللي نظمها قانون 74 هي شهاده الحوز اللي يعطيها الوالي، ما تطبقش عليك انت الوضعيه هذه نتاع الوالي خاطر مجعول لشهاده الحوز اللي نظمها قانون 1974 للاستثمار الفلاحي اللي مش موضوعك انت. انت بالنسبه لك انت تنجم تهز الشهود، تهزم العدل الاشهاد وقول له عمل لي رسم اشهاد يشهدوا زوج شهود يقول له راني رغم انه راهو قانونيا نحكي بيرمون جوريديك العقار المسجل لا يسري للحوز وتصرف ربي صريح النص، معناها حسب كما الفصل 307 مجلس القانوني يقول لك لا يمكن تمسك بالحوز مهما طالت مدته، لكن نحن هكا الحيازه معناها على الاقل وضع اليد راني وضع يدي انا لك العقار هذاك باش ننجم انا ناخذ به على الاقل من الحق في حق دستوري اللي هو حق الماء، تقول نمشي نهز الشهود العدل الشهاد ويعمل لي يعمل لي رسم شهاد، باك الحجه هذيك النجم نسبه سيد المعتمد ويعطيني بها ندخل بها الترخيص ندخل بها الماء، هذا الحل الاولاني. لا قدر الله لا قدر الله ما حبش يعطيك السيد المعتمد الترخيص، راهو باب المحكمه ديما محلول، باب المحكمه محلول. أيوة. عندك حق تعمل قضيه استعجاليه تكلف محامي وتعمل قضيه استعجاليه باش تدخل الماء، والمحكمه راهو مستقر فقه قضاء المحاكم في تونس على أن الحق هذا هو حق دستوري ويتم الحكم منها استعجاليا حتى بالتنفيذ على المسودة، معناها والسونيد لو كتمشي لها تقول لك أخوي جيب لي حكم تفضل أن السونيد راهي تاجر
0: في نهارك تدخل
2: لك كوميرسانت السونيد ولا ستاك تبيع في الماء يمالها بها بزيد حرير بزيد واحد
0: فهمتني فلوس.
2: على كل نحن نشكر نحن الحمد لله نشكره السيد المعتمد
4: نتاع
2: تبرسق اللي كوله معناها عمل مجهود وقال لك جيب لي شهادة تحوز منها على خاطر هذا هو المسؤول راهو مجعول هو فك البقعة هذيك راهو باش الاجراءات ويا رسول الله من الناس الكل فرزوك انت اول حاجه ساعه ما تخلق قضيه ضغينه وتخلق كره بين الجيران وش بيه فلان عمل وش بيه فلان ما دخلوا له فلان ما دخلوش وربما تولي شك لازم فلان معناها ما ربما استعمل اساليب معناها مش هي باش يدخل الماء نحن باش نتجنبوا هالمسائل هذه الكل يا اخي انا راني انا عندي بطاقه تعريف تونسيه راني مواطن تونسي وراني عندي عائلتي وعندي صغاري وراني في حاجه للماء والماء كما قلت لك الدستور التونسي يقول لك الماء مش انا مش والدستور هذا يقول لك راهو حق دستوري انا اعمل كما قلت لك اعمل شهاده تحوس عن طريق عدل شهاد وامشي له ان شاء الله ربي يسهل لك ما خذيت ما سهلكش بالطريقه الاداريه راهو حق من حقوق تمشي تعمل قضيه استعجاليه
4: القضيه باسم شكون نعملها خاطر هو قال لك انا نحفر لك قال خاطر هو توفيد المعتمدين هي اللي تحفر ومن بعد السونات تتدخل راهو
2: انت يا عم تدخلها من الزوز دخل المعتمدية ودخل الصونيت قضية اسمها قضية
0: من ساعة الى ساعة
2: من ساعة الى اخرى معناها قضية استعجالية من ساعة الى اخرى في نهارتها باذن الله في نهارتها يدخلوك الماء
4: سيد الرئيس
2: نعم سيدي الغالي
4: نحب نشكرك
2: لا العفو مرحبا بيك ومرحبا بكل اهالي تبرسق
4: تتصور سيد الرئيس اخر كلمة بارك الله فيكم على كي ويعطيكم الصحة وجزاكم الله خيرا
0: هذا كل من أجل خبرة التوانسة.
2: زغليت سي توفيق، سي توفيق زغليت سؤالك أنت، وعلاش قلت أنا روّل على المسؤولين، جبت على المسؤولين وربما ما أنا حكيت بحدة شوي، على خاطر بصراحة المواطن التونسي أنا اللي حنقابله فيه يومين المواطن التونسي، ليش تشكي؟ مشيت المرفات للبلدية حي الخضرة باش تلعب مضمون، نلقى فوق 30 واحد يشدين الصف على البلدية باش يدخلوا الماء، وسيد رئيس البلدية طلع فيه شهادة ملكية، تلزيت مشيت له قلت له سيد رئيس البلدية راهو ما ثماش، مش الناس كلها عندها شهادة ملكية، راهو حق من الحقوق، وذاك باش يدخل انت الماء باش يدخل واحد، وعلاش تحرم له من الحق هذا؟ صدقني فوق 30 واحد شادين الصف قدام بيروه، هو يطلب في شهادة ملكية اللي هي شهادة ملكية اللي هي حي الخضرة، حي الخضرة تبنيت من حي الخضرة منقسمة، ثم حي الخضرة القديم وجديد، جديد من عام 73 عملتها سنيت، للتو الناس ما خذتش شهادة ملكية، يستناو في التقسيم من قيس لراثي، يا سيدي هاي التيتل اليوم باسم سنيت، وأنت طالب في مواطن باش يدخل باش يجيبك شهادة ملكية، هي ما عنديش ما عنديش شهادة ملكية، معناها هذه راهي تخلق الضغينة وتخلق المواطن يولي على أعصابه، تولي معناها الحمد لله بلادنا يا رسول، مالناش كراهية فيها البلاد هذه، راهو عندنا حق فيها، راهو نحبوها تونس وباش نموتوا في البلاد هذه مش مسلمين فيها. معناها راهو سيد الرئيس الدولة، سامحني بربي في كلمة، راهو سيد رئيس الدولة يوميا يأكد ويعاود، راهو المسؤول اللي ما يمليش بقعته، المسؤول اللي ما يقضيش المواطن،
0: انت مش لازم يقضي
2: تخدم المواطن، انت دورك تحب ولا تكره يا بسمة، نحن موجودين في الإذاعة نخدموا في المواطن، موجودين في القضاء باش نخدموا المواطن، واللي قرر
0: ما يخدمش التونسي مش لازم يبقى،
2: واللي قاعد في بيرو قاعد مكيف وقاعد يحط ساق على ساق، وبرا يجيب لي شهادة ملكية، وبرا يجيب لي فلان، وبرا يجيب لي كذا كلام، هذه ما قالش به ربي أول حاجة، ثاني حاجة هذا راهو مخالف القانون، والقانون التونسي يحفظ لك حق، كان يقول لك انا حق من حقوق باش تدخل الماء، طبق الاجراءات القانونيه وان شاء الله
0: يوصلك الماء في اقرب وقت. شكرا على اتصالك وعلى الوفاء الدائم للحصه. راقيه الباستي تقول ربي يعطيكم للي يرضيكم على برنامج هذا اللي يفيد ونستفيد منه كل ما نسمعوه. مواطنة اسمها حياة تقول سي جعفر عندي بابا فقير الحال قام ببناء غرفتين بسفح الجبل لذيق الحال، فهل يحق له استخراج شهادة ملكية من عدل التنفيذ؟
2: هو عدل المنفذ ما يعطيه شهادة ملكية باش يكون واضحي، ما عاد المنفذ راهو عنده مهام ضبطها القانون نتاع 2018 بعيد كل البعد على كونه يسلم شهاده ملكيه، ما قول ايش يعمل هي مسكينه باش ناخذوها تو على قد السؤال ولا نجاوبها نجاوبها، هي تحب شيخ وشهاده ملكيه، شهاده ملكيه كيفاش تاخذها؟ اول حاجه تعملها قالت لي انا ساعه الف جبل، الجبل هذا اسكن تو تبع شنو تبع شكون هو جبل
0: ملك العموم،
2: هو امر 18 جوان 1918 واخد بسمه يفسر في ملك الدوله الخاص، تعرف ملك الدوله ثم جزء انواع، ثم ملك الدوله عام وملك دوله خاص، ملك الدوله العام ينظم امر 31 ماي 1885، فيه ملك الدوله عام طبيعي وفي ملك الدوله عام اصطناعي، الخصوصيات نتاع ملك الدوله العام لا يتباع لا يتشرى لا يترهن ولا يتحاس، هذا هي ملك الدوله العام به، وملك الدوله الخاص ملك الدولة الخاص يتباع ويتشرى ويتشرى ويتحاس، هذاك الجبل هذا يا سيدي حسب الامر نتاع 18 جوان 1918 حسب حكم الفصل 3 من الامر هذايا يدخل في ملك الدولة الخاص، لكن نجم اذا كان محترف وهي بنات وعندك قالت لك بنيت تدويرها صغيره على قدي اسكو تحب سي جعفر ناخذ فيها شهاده ملكيه، تنجم كيفاش تنجم؟ اول حاجه بالحوز والتصرف حاله برا ملك الدوله، ملك الدوله اذا كان انا حوزتها وما قلقني حد وما شغبني حد وما نازاني حد، حتى كان الدوله، الدوله مش فوق راسها ريشة، الدوله راهي تتعامل كيما عمل المواطن التونسي، القانون ما قالكش الدولة عندها باين والمواطن عنده باي لا لا، القانون راه في دولة القانون والمؤسسات، راه الدولة كيما المواطن قدام القضاء، القانون واضح وفق القضاء التونسي مستقر، سواء في قضاء محكمة التعقيب ولا في قضاء محكمة عقارية، أنه ملك الدولة الخاص قابل للحوز والتصرف، وذا أكدت عليه الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في قرار شهير لها صدر في 31 جانفي في 2014 تحت عدد 32 908 باش نذكر نحفظ هكا باش كان عندي ذاكره بيان سور 31 908 في 31 جان في 2014 قرار شهير، وذايا معناها مستقر في قضاء تونسي مستقر، كانوا ملك الدولة الخاص قابل الحوز والتصرف، باهي شنو نعمل تو؟
0: أقول
2: لي القانون أول حاجة نعملها كون نكلف محامي باش يعمل لي مطلب التسجيل الاختياري في المحكمة العقارية، هي يقول لي نمشي لإيدي المحكمة العقارية إيدي فارغة، لا ما تجيش إيدك مليانة، إيدك مليانة امشي لعدل الشهاد هز الشهود يقولوا راهو نعرفوها اللفظه ذي راهي في العالم الكفلان راهو يتصرف يتصرف فيها تو عنده 20 سنه ولا 30 سنه ما قلقوا حد بشيخ بوحد مناج وحد المده هذه الكل وبصفه يتصرف بصفه ملك وتعمل مطلب تاجيل اختياري في المحكمه العقاريه تو المحكمه العقاريه في نطاق ما لديها منها من صلاحيات لاجراء الابحاث الاستقرائيه ابحاث مكتبيه وابحاث عينيه ويخرج لها قاضي على عين المكان ويسمع الشهود ويعمل جميع الابحاث نتاعو ثم اذا كان ما عارض حد مناج حد ما شيخ بحد المحكمه تقضي بتجديد العقار معناها وتقاملها بيسير رسم عقاري وتمشي شهاده وتدفر خانها وقتها وتاخذ شهاده ملكيه
0: معناها. واضح واضح شكرا ليك. يقول لي ايمن خونا بشير على خط الحصه. الو
5: الو السلام
0: عليكم. مرحبا يا سي البشير
5: وبيك يرحم والديكم في البرنامج اللي تقدموا فيه.
0: شكرا ليك. منين تكلمنا يا سي البشير؟
5: عايشك منين تك بالخير سي جعفر.
2: مرحبا سي بشير مرحبا بيك.
0: منين تتصل يا سي بشير؟
5: والله نكلم فيكم من تونس.
2: مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك.
0: سؤالك؟
5: عندي ذو سؤالات. السؤال الاول ما هو وضع اليد في عقار موضوع تدخل الوكاله العقاريه واحد من الشركاء حط يده على العقار كامل وما خلاش حتى واحد يستغله وقال عندي وضع اليد وفي المحكمه اكدوه كلمه وضع اليد. هذا السؤال له. جدي بو جدتي انا من له سنه 57 اخذ ولد بنته بنته وكتب له حجه انزال انزله منزله احد ابنائه سنه 57
2: واضح
5: بعد في الارث يقولوا انه مع امه ياخذ ثلث وهي تاخذ ثلثين. هذو ما زوج سؤالات. هذاك هو هذو ما زوج سؤالات.
2: شوف بالنسبه ل معناها ما خلاش ورثاهم بعد ما توفى بعد 57 اكيد هو الجد.
5: خلى بنته وولد وحفيده هذا اللي انزله منزله.
2: واضح واضح واضح واضح. به اسمع بالنسبه لوضع اليد ذي راهو المقصود بها الحوز الحيازه. اذا كان شخص حاز وتصرف في عقار غير مسجل لمده 15 سنه ما قلقوا حد ما شيخ بو حد ما نازوا حد راهو تنجم من المحكمه تملكك العقار هذاك بموجب الحيازه المكسب الملكيه. المده هذه حسب حكم الفصل 45 مجد عقاني المده هذه تنخفض الى 10 سنوات تبقى الفصل 46 اذا كان جر العقار مقتضى عمل قانوني ولا يلزمها ترتفع الى 30 سنه بين الورثه وبين الشركاء. اذا كان الشريك معاكم ولا وراث ما عادش نحكيوا له 15 سنه يلزم ثم 30 سنه على شرط ما قلقوا حد ما شاغبوا حد ما نزوا حد. هذاك معناه وضع اليد بصفه مالك ما
5: نكون. سامحني سيد الرئيس باش نقاطعك حبيتك تكمل خاطر جمل مفيده. العقار هذا راهو موضوع
2: تدخل موضوع تدخل الوكاله هي الوكاله موضوع
5: لا لا وعقار مسجل 303 الكاف.
2: شوف ما اذا كنت تقول لي مسجلت المعلومه تاعتي لي في الاخر وترمي لي بها كيكه ترمي لي كلمه كيكه راهوك في العقار المسجل ما عادش نحكيو على الحوز.
5: ايوا
2: في العقار المسجل راهو الحيازه تنطبق كان على العقارات الغير مسجله. عقار كنت نحكي تو الاخت الكريمه اللي قبلك انت قالت لي راني حايزه جبل وحايزه في بقعه والحمدار وقتلها اي هذيك عقار غير مسجل تنجم تحوزه وتتصرف. اما في العقار المسجل تقعدش فيه 100 سنه ما عنده حتى معنى الحوز نتاعو. حتى الوضع اليد نتاعو وضع اليد ما عنده حتى معنى لو غير المحكمه ساعات تصدر حكم تحذيري تبعث القاضي المقرر للتوجه لعين العقار موضوع التداعي للتاكد من وضع يد واستاثار العارض بالقطعه موضوع التخصيص هو جنجيل نتاع كلام وبرا وضع يد خطر القانون المشرع معناها منع الحوز ما عادش نحكيو على الحوز معناها في العقار المسجل نحكيو على وضع اليد اذا كان مثل ما غبت تولي المحكمه تتجاوز جميع الصعوبات التي تحول دون ترسيم بالسجل العقاري. بالنسبه للوضعيه الثانيه نتاع اذا كان شخص توفى القانون هو برنسيب بعد قانون 1959 الطفله اذا كان انفردت انا كيما ذكر نحن الطفله اذا كان تو نصور امراه زوج توفى وخلى زوجته وخلى ابنه الزوجه عندها ثمن بموجب الفرض والابن عنده سبع اثمان بالتعصيب معناها الباقي للتعصيب. نتصور اذا كان الوضعيه طفله في عوض طفل القانون يقول لك في القانون التونسي توا حاليا برشا ديما يسالوني عليه السؤال هذا يقول يا اخي العمومه يدخلوا مع الطفله باقي عندك الفكره نتاع يخافوا معناها من الذكر مطمئن هو العمومه ما يدخلوش مع الذكر علاش يفرحوا بالذكر برشا خد بسمه كيف كي تجيب له طفله ما يفرحش برشا يقول لك العمومه يدخلوا معاي المال يكتب لها ما غير ما تكتب لها الطفله في تونس الحمد لله الطفله كالطفل في اذا كان شخص توفى وخلى زوجته وخلى بنته، الزوجه كالعاده عندها ثمن نتاعها بموجب الفرض، والبنت عندها النصف بموجب الفرض، والباقي يرد لها. نحن نقول طب نطبقوا مؤسسه الرد، يبقى دوك في الاخر فانت كونت. لحظه واحده فانت كونت باش تاخذ البنيه 7 أثمان كيما الطفل. في الوضعيه نتاعك انت عندنا ابن نحن ابن بنتك ولا عندنا ابن بنت هنا، اذا كان الوفاه
5: لا لا لا سيد الرئيس ولدها
2: لا ولده ما يدخلش ولده معاه.
5: او قالوا انزله منزله.
2: لا هذاك عنده وصيه، مادام يكتبها له قبل القانون تنطبق. هذيك وصيه عملها وصيه قبل ما يموت، جاء قال راهو هي ولده هي ولا ولده ولد اختها؟
5: لا ولده هي.
2: لا ما اذا كان هي ما هي اذا كان الوفاه صارت من بعد، ما عادش نحكيو على الوصيه هذيا، على خاطر هو اشترط في الكتب الوصيه اكيد يسموه كتب تنزيل ولا كتب غرس، في صفاقس يقولوا غرس ولا كتب يقول لك يا خو بايت امه كمالة كانت حيه، عباره او امه حيه هكا ولا في الكتب مكتوب هكا مكتوب ولا
5: لا؟ لا
2: هو ينزلوا منزله امه.
5: لا انزل جد كتب الحفيده انزل هو منزله ابنه.
2: ما انا ولد هو ابن مش ابن بنت.
0: ابن الذكر مش ابن بنت.
5: لا ابن لا لا لا لا لا لا لا

0: بسالف كامل التاريك هنا في الحالة الوضعية ذي.
1: يا سيد الرئيس رأي أغلاط كبيرة ياسر وقعت وما نعرفش إذا كان بالكش ترحب سؤال ما هوش مفهوم.
0: ما نعرفش أنا حسب اللي فهمت من كلامك اللي يكونوا معناها الوفيات حصلت بعد. هو عادة وقتاش نكتبوا كتب وصية نحن وقتاش قبل 59 القانون طلع في جوان 59 قبل لبياتنا جدودنا بشكل يحفظوا حق الأيتام اللي بوهم يتوفى معناها قبل جد يجي يقول انا باش ننزل ولي واحفادي منزلت ابني كمال وكان حيا باش يحفظ لهم حق يمشي يكتب لهم يسموه كتب تنزيل ولا كتب غرس يقبل في العاده عاده
2: اللي باش يضمن لهم الحق
0: اللي من احفاده اللي بوه هذا الوضعيه اللي تحكي لي فيها انت امه حيا شنو يكتب امه حيا يكتب له يقول باش ياخذ بيت امه هي امه حيا ما ماتتش امه هي راهو الشرط نتاع الواحد لازم تكون الوفاه نتاع الام وهو تكون متوفي قبل بيها باش هو معنا يدخل بموجب الوصيه الواجبه خاطر توا تقول لي من بعد 57 ومن بعد القانون تبدل عن 59 القانون
1: اي قانون 59
0: فهمتي توا في كل الحالات انا جاوبتك على قد المال اللي فهمته من كلامك ان شاء الله تكون على الاقل عطيتك جواب ان شاء الله
2: يقنعك شكرا لك سي بشير
1: جواب كبير ياسر
0: يعني مرحبا سي بشير
2: شكرا لكم على اتصالكم جميعا وعلى الوفاء الدائم لهذا اللقاء احنا ديما في مستوى انتظارات كل اوفياء اولى الاذاعات ام البدايات الاذاعه الوطنيه التونسيه تكونوا معنا كل اسبوع في القانون العام المدني الجزائي والعقاري اسبوع باسبوع نتواصلوا مع سي جعفر رئيس دائرة بمحكمة التعقيب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير والأستاذة أمل همامي كل أسبوع نهار جمعة عقاري وجمعة مدني. شكرا لأيمن التنفري اللي كان معنا في التنفيذ التقني وتواصل مع كل الأوفياء اللي مرر لهم حميد مكلماتهم. عمر جبيلي كان معنا في إخراج هذه الصورة المتلفزة. أجمل تحيات بسمة دربيلي وجعفر الربعوي إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: موجز الأنباء الخامسة مساء من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزير التجهيز والإسكان يؤدي زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد للإطلاع على سير أشغال مجموعة من المشاريع بالجهة، ومنها القسط عدد 8 من الطريق السيارة تونس جلمة الممتد على حوالي 20 كيلومتر، وكذلك المستشفى الجهوي صنف باء بمعتمدية جلمة، والذي ينتظر أن تنتهي أشغاله قبل موفى 27 و2000. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. غراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية محور اتفاقية وقعتها اليوم الإدارة العامة للغابات بالاشتراك مع منظمة الكشافات التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل. معتمدية الوردية تعلن انطلاق دروس مجانية في اللغة الألمانية بداية من 18 من جويلية الجاري. الدروس ستنتظم كل يوم سبت من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 بعد الظهر. في أخبار العالم، مقتل 7 من عناصر الجيش الإيراني في هجمات اليوم على أو هجمات أمريكية على مواقع عسكرية إيرانية، وإيران ترد على الهجمات باستهداف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. لبنان وإسرائيل يوقعان في روما برعاية أمريكية صيغة إطار تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين من دون تسميتهما. اجتماع المانحين في بروكسل يقر دعما بنحو مليار دولار لغزة والموازنة الفلسطينية، وفق ما أفاد به اليوم عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للشؤون السياسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: النغمة نغمتك،
5: كن يتفن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزينا.
6: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: بتتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من العشرة الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: والشجرة اللي انتي

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: فلاش سبور. أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بالحدث، البداية بالمواجهة اللي من المنتظر أنها تنطلق بعد تقريبا ساعتين أو أكثر شوي من الآن، مباراة قمة نصف نهائي مونديال 2026. من سيلتحق بالمنتخب الإسباني إلى الدور النهائي في النسخة الحالية؟ نذكر المنتخب الإسباني كان ضمن التأهل بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بثنائية البارح في نصف نهائي المونديال. منتخب إسباني يسعى لتكرار إنجاز سنة 2010 وقت اللي توج باللقب العالمي. القمة المنتظرة الليلة 8 متاع الليل، نصف النهائي بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. من سيكون طرف ثاني في الدورة النهائي؟ منتخب إنجليزي يسعى للمرور للمرة الثانية في تاريخه لنهائي المونديال بعد سنة 66 وقتها تأهل الدورة النهائي وتمكن من نيل اللقب الوحيد في تاريخه بعد الفوز على ألمانيا الغربية. المنتخب الإنجليزي بزوز أسرع هجومية كل من جود بيلينغهام وهاري كين، زوز عندهم 6 أهداف في رصيدهم. أكيد مواجهة مع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى لتحقيق إنجاز المرور إلى الدورة النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد سنة 2022. يسعى لتكرار إنجاز الراحل الأسطورة مارادونا، عمل مونديال أو نهائي مونديال 86 وأيضا مونديال 90، ولكن دون الحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي. الإنجاز هذا يسعى لتحقيقه المنتخب الأرجنتيني بعد آخر إنجاز كان به المنتخب البرازيلي اللي فاز باللقب زوز مرات متتالية سنة 58 و62. ذكر المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي كان أزاح بمنتخب النرويج 2-1. في ثمن النهائي الفوز على المنتخب المكسيكي 3-2. في الدورة 16 الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1. في دور المجموعات فاز على كرواتيا 4-2، تعادل دون أهداف مع المنتخب الغاني، وفاز بثنائية على المنتخب البنامي. المنتخب الأرجنتيني في ربع النهائي فاز على سويسرا 3-0. في ثمن النهائي على المنتخب المصري 3-2، وبنفس النتيجة الفوز على كافير في الدورة 16 3-2. في دور المجموعات الفوز على الجزائر

0: بخمسة ملاعبية وسجل واحد من أروع أهداف المونديال عبر التاريخ. سنة 98 ثمن النهائي الفوز بركلات الجزائر الأرجنتين بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي، وسنة 2002 في دور المجموعات هدف دون مقابل للمنتخب الإنجليزي، هدف من ركلة جزاء عن طريق النجم دافيد بيكام. أخبارنا المحلية، نذكر اليوم الترجي الرياضي كان أعلن رسميا تعاقده مع محمد الحاج محمود متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي المتكون في النجم الرياضي الساحلي واللاعب السابق للوغانو السويسري تقريبا من سنة 2021 في البطولة السويسرية. نحكي على محمد الحاج محمود حتى لجوان 2029، وكان البارح الترجي أعلن التعاقد مع الكامروني مايل موني بي فرنانديز والمدافع رائد الشيخاوي. فريق الملعب التونسي أعلن اليوم تمديد عقد مدافع اسكندر الصغير لموسم إضافي حتى لجوان 2028. الهيئة التسريرية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت اليوم تركيبة فرع كرة السلة، رئيس الفرع أيمن الدهش، نائب رئيس محمد علوان، مدير فرع أو مسؤول فرع الشبان ماهر قحبيج، المسؤول الإداري فخر الدين الحجفي. نبدل الاختصاص إلى رياضة التجديف، نذكر أنه نهاية هذا الأسبوع الموعد مع كأس الجامعة للتجديف الشاطئي بسرعة بين 18 و 19 جويلة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه مع المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف السيد فيصل سولة، موجود معنا في المباشر. سي فيصل مرحبا بك.
1: مسيك بخير يا عايش.
0: مرحبا بك سي فيصل. اكيد حدث او تقريبا لاول مره كاس الجامعه للتجديف الشاطئي بسرعه.
1: احنا كل عام نعمل البطوله والكاس تونس ضفنا عليه الكاس الجامعه، لان كما تعرف تجديف الشاطئي بسرعه ولا صنف اولمبي في الالعاب الاولمبيه بلوس انجلوس وفي الالعاب الاولمبيه للشباب في داكار في شهر نوفمبر باش يكون تجديف الشاطئي هو الرياضة الجديدة. نحن حبينا ندعمه أكثر ونعطيه أكثر مشاركات للنوادي المنخرطة معنا باش يبرزوا ويشوفوا معناها نستقطبوا منهم الرياضيين التجديد. طبعا هو باش تكون في موفي بير البي مقابل المعهد الأعلى للتنشيط الشبابي والشبابي والثقافي بربي حمام الشط، وبتجمع عدد عديد من النوادي الكل. معناه هم عنا 10 نوادي في شركة إن شاء الله، جمعية تفازة أجيم جربة، جمعية الرياضية، جمعية النادي البحري بسوسة، نادي مدرسة الصيد البحري بتبرقة من ولاية جندوبة، وكذلك عند النادي البحري البحرية التونسية من تونس، والنادي نادي البحيرة، جمعية سلامبو، نادي خير الدين. هذا من الجمعيات اللي باش يكونوا حاضرين معنا باش يحضروا. عدد وصلت وعدد المشاركين 95 رياضي، وهو عدد مهم بالنسبة نحن بنظرة عدد القوارب. القوارب باش يكونوا الفردي والزوجي. الأصناف العمرية أقل من 17 سنة، والأواسط اللي هم أقل من 19 سنة، والأكابر والكبريات. تعرفوا في التجديف الشاطئي ثم الذكور وإناث وثم قارب مختلط، فيه وليد وبنية يعني يكون مختلط في هذا هم الأصناف الموجودة. وطبعا هو صنف يعني كما قلت لكم أولمبي وهام بالنسبة نحن ونراهنوا عليه، واستراتيجية الجامعة واضحة ماذا بينا نميوه ونطوروه. دعوة للتجديف نهار السبت نهار الأحد، تابع معنا البطولة يسير واحد سخونه شوية الدنيا لأنك تزيد ماء ويتخبيه في الظل ونفسه.
0: واضح. شكرا لك سي فيصل، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها، واكيد الاذاعه الوطنيه باش تكون حاضره في المتابعه. كنكملوا اخبار الرياضه، اجمل تحيات رفقي، الى اللقاء.
2: الاذاعه الوطنيه للناس الكل.
3: الدكتور حكيم.
4: البتنجان كما كان زنباع، قليل اللي يعرفوا وقليل اللي ياكلوا. البتنجان من الخضرة اللي ما فيهاش برشا ملح، صالحة للناس الكل اللي يتبعوا في الرجلة بلا ملح واللي يحبوا يضعفوا. تعاون البدن باش يعدل السكر والشحم في الدم.

0: البتنجالة تسهل الطبيعة على شرط ما تكونش مقلية، وإذا تقلات تفقد ميزاتها الكل. البتنجانة تشرب برشا زيت أكثر من الخضرة الأخرى.
1: الدكتور حكيم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم وبعد غياب دام 10 سنوات المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

0: السبت 18 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاش. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاش، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو واستهجل أحداث آليات للتشكي وتعويض المواطنين عن تضرر آلاتهم الكهرومنزلية نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. تصدير نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون منذ بداية الموسم إلى غاية شهر جوان الماضية. وزير التعليم العالي يعلن إعادة تأهيل أكثر من 1000 مسار تكوينية. وفي العالم: مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري في هجمات أمريكية على إيران، وطهران ترد بقصف أهداف ببعض دول الخليج. أهلا بكم. مما تذمر عدد من المواطنين واستمرار تشكياتهم من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي أضر بتجهيزاتهم الكهرومنزلية، دعت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى أحداث آليات للتشكي لتعويض الأضرار وجبرها.
4: ثم الأضرار الحينية اللي تخدمها بالوقت الجهاز ما عادش يخدم، وثم أضرار اللي من بعد يشوفها يضر جهاز لكن يقعد يخدم لكن مش بالنجاعة الكاملة، وهذا هو الإشكال الكبير. وبالتالي وجوبا على ستيك توفير آلية للتشكي، بمعنى كونه يلزمنا نشوفه كيفاش نقيموا الأضرار هذه وكيفاش نعاود الناس هذا، خاطر الانقطاعات ولات متكررة وبصفة كبيرة، خاصة تعرف الغلاء نتاع مواد كهرومنزلية ليزورديناتور وما تابعوا. وزاد كيف نشوفوا ثم جانب آخر، العطارة وإلا تجارة التبسيط نتاع بيع مواد غذائية اللي عنده بلاز واللي عنده غيره كي يقع ضرر هذا كيفاش باش يعوضني، وهذا زاد إشكال كبير لازم ناخذ بعين الحساب.
3: من جهتها، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن الشركة يمكنها تعويض الضرر بشرط إثباته قبل 48 ساعة، مشيرة إلى أن القطع الدوري للكهرباء لا يشمل المناطق الحساسة والمؤسسات الصحية.
5: ناخذ بعين الاعتبار المناطق الحساسه والمستهلكين الحساسين منهم هما المستشفيات، هذوما بكل حذر رحنا حتى وقت القطع الدوري ما يدخلوش معناتها في القطعه هذيا، نحاولوا باش نستحفظوا اكثر ما يمكن على استمراريه التزود بالنسبه للبوست هذوما. وبالنسبه للي عندهم اجهزه الكترونيكهربائيه تعرضت للضرر، هذا ينجم يثبتوا هو، واحنا ستيك عندنا بروسيدور كامله، نجم يقدم هو فواتير اللي باش يصلح بيهم، ولا كان شرا معناتها آلات الجد ينجم يتقدم هم في غضون 48 ساعة يعطي الكونستان تاعه. إذا كان يثبت اللي هو نجر أثر انقطاع الدوري بيان سيغ ثم تأمين هو اللي باش ياخذ الملف ان كونسيديراسيون، ياخذ شوية وقت هو، أما في الأخر ياخذ استحقاقات نتاعو.
3: أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع بكري للزميل مريم الغربي بأن أكثر من 200 ألف منزل في تونس حاليا مزود بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وأشار على هامش انطلاق دورة التدريبية أيام الصحفيين سفراء الانتقال الطاقية التي تنظمها الوكالة في مدينة تبرقة إلى عديد المشاريع والحوافز للتشجيع على استهلاك الطاقة الشمسية.
6: اليوم أكثر من 200 ألف دار في تونس جاهزة بالطاقة الشمسية إنتاج الكهرباء، على تقريبا 4 ملايين دار في مشروع هذه بروسول إليك، لكن ثم مشاريع أخرى باش تشمل شرائح الاستهلاك الأخرى اللي موجودة اللي هما تقريبا في 4 ملايين باش تحاول تشملهم كل على طريق البرامج هذه، وكل برنامج عنده ميكانيزم فينانسي نتاعو حسب الشريحة الاقتصادية الشريحة الاجتماعية، تشجيعات موجودة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي اللي هما اليوم ثم تشجيعات 500 دينار بالنسبة على طريق صندوق الانتقال الطاقي. كل جهاز اليوم تركب أقل من 3 كيلوات كل جهاز عنده 500 ألف، لكن عنده قرض زادة يخلص على طريق فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمدة تتراوح بين 7 سنين و10 سنوات. وثم الشريحة الاجتماعية اللي تمتع بدعم كبير من الدولة التونسية، فاتورة الكهرباء توصل 80%، هذوما باش يشملهم دعم 100% وكل مواطن في الشريحة هذه اللي يستهلكوا أكثر من 100 كيلو في الشهر باش يكون لهم الجهاز هذا مجانا.
3: تمت اليوم الموافقة على إسناد تمويل بقيمة 218 ألف أورو لفائدة منظمة الكشافة التونسية لدعم مبادرة نزرع المستقبل التي تهدف بالخصوص إلى غراسة 100 ألف شجرة. عن أهداف هذه المبادرة تحدث للإذاعة الوطنية في وقت سابق مدير الشركة والمشاريع في المنظمة التونسية للكشافة ظفر تميميح.
7: هذا المشروع يدوم 18 شهر، هو بتمويل من التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي، وينفذ بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والتربية، ويهدف بالأساس إلى استعادة الغابات المحروقة في تونس وتعزيز المواطنة البيئية عبر غراسة 100,000 شجرة وتعزيز التنوع البيولوجي وشراكة الشباب والبلديات والجمعيات البيئية المحلية في مختلف الحمايات التطوعية والتربوية. المشروع إن شاء الله بشي تناول أول حاجة زراعة 100,000 جرها في ولايتين جندوبة وزغوان، ثم العمل على تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق المزروعة وحمايتها عبر آلية تكوين 48 قائد كشفي، وذلك يهدف لإنشاء شبكة رصد بيئي بالإضافة إلى إنشاء نوادي خضراء وبرامج تنمية بيئية داخل المدارس والمعاهد، باش يستفيد منها حوالي 4,800 شاب في المدارس و 1,500 كشاف.
3: أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لدى زيارته اليوم إلى ولاية القيروان تقدم أشغال المستشفى الجهوي بحفوص صنف باء بنسبة 20%، داعيا إلى ضرورة استكمال الأشغال في أجلها. الزيارة شملت كذلك معاينة القسط الثامن من أشغال طريق السيارة تونس جلمة، ومن المؤمل استكمال أشغاله بكامل طريق السيارة مع موفى سنة 27 و2000 وفق الوزير في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
8: بالنسبة لنا نعتبره مشروع مهم في انتظارة كبيرة، الحمد لله يعني انطلقت الأشغال. احنا حاليا قاعدين نقدمه في حدود تقريبا 20% تقدم أشغال. إن شاء الله وصلنا مع المقاولات وكل المشرفين أنه يتم التعهد بالأجال التعاقدية اللي هي معناتها في حدود سنتين، ولكن إن شاء الله مع تقبل ذلك يتم إنهاء الأشغال في أقرب الأجال وقبل الأجال. من فقرة الزيارة هي زاد كذلك قسط عدد 8 نتاع الطريق السيارة تونس جلمة. قسط 8 هذه هي جزء منه في ولاية القيروان وجزء آخر في ولاية سيدي بوزيد. بالنسبة لطريق السيارة، هدف هو إنهاء الأشغال نتاع كامل الطريق السيارة في حدود إن شاء الله موفى 2027.
3: كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أن تونس صدرت منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية شهر جوان المنقضية نحو 352,000 طن من زيت الزيتون، منها 48,000 طن من الزيت المعلب، مقابل 30,000 طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضية. وأضاف الوزير خلال حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000، أضاف أن الديوان سيواصل جهوده لدعم الترويج لزيت الزيتون التونسي مع التركيز على تطوير صادرات الزيت المعلب والبيولوجية لما يوفرنه من قيمة مضافة وتعزيز لمكانة تونس في الأسواق العالمية. انطلقت اليوم من كلية الطب سوسة الأيام الوطنية للإعلام حول توجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية 23 من جويليا الجارية، ويكون الموعد الثاني لهذه الأيام الوطنية يوم 17 جويليا بالمعهد العالي للغات بجابس لتحتضن مدينة العلوم الفعاليات يومي 22 و23 جويليا. وبالمناسبة أكد وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم لمهر جعيدان أنه تمت إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسارا تكوينيا.
9: كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفائدة التلاميذ باش يعرفوا المسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم. وإحنا حارسين ونزيد نأكد أهم حاجة كونه التلاميذ والأولياء حقيقة يزمهم يستقيوا المعلومة كان من المواقع الرسمية للوزارة الخاصة بالتوجيه الجامعي. والسنة الوزارة قامت حمل تأهيل جديدة في الإجازة كموقع التأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي إدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتحاولنا نوفروا أكثر مسارات تكوين تتماشى مع انتظارات ناجحين في البكالوريوس.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، عقب مقتل 7 من عناصره في مواجهة هجمات أمريكية على مناطق إيرانية، نفذ الحرس والثورية اليوم ضربات جديدة على أهداف أمريكية في البحرين والكويت والأردن. هذا شنت الولايات المتحدة اليوم هجمات جديدة على إيران بزعم تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مستهدفة أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق وصواريخ كروز وفق القيادة المركزية الأمريكية. وقعت لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية صيغة إطار تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، ويبدأ بمنطقتين تجريبيتين دون أن يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، ولكنه ربطه بالمسؤولية الكاملة للجيش اللبناني على المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 13 شهيدا ارتقوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى شهيد آخر ارتقى متأثرا بجراحه، إلى جانب 18 مصابا. وأفرجت قوات الاحتلال اليوم عن 12 أسيرا من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد 7 من أكتوبر. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو ستاج إلى إحداث آلية للتشكي وتعويض المواطنين عن تضرر آلتهم الكهرومنزلية نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. تصدير نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون منذ بداية الموسم إلى غاية شهر جوان الماضي. وزير التعليم العالي يعلن إعادة تأهيل أكثر من 1000 مسار تكوينية. وفي العالم، مقتل عناصر من الحرس الثوري في هجمة أمريكية على إيران، وطهران ترد بقصف أهداف ببعض دول الخليج. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: ضمن تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: الستة وسبعة عشر دقيقة هذه ضربة البداية بالنسبة لبرنامج لما تصيف لليوم على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. كنتوا تسمعوا في شاب مامي، شاب مامي اللي كان حاضر في مرجع الحمامات عم ناول، لكن سنابش يكون حاضر بحذنا شاب خالد سامي نهار 18 جويلية 2026 على مسرح كارتاج، وأكيد الجمهور التونسي عنده ذكريات مزيانة برشا مع الراي الجزائري وأكيد مع تريو هذوما. نذكروا برشا برشا الأصوات الجزائرية والرأي الجزائري، وأكيد الجمهور باش يكون حاضر ويعمل جو. نذكروا للافتتاح باش يكون نهار 16 جويلية 2026 مع أميرة طرب العربي صابر رباعي. توا تبدأ حصتنا لليوم، أجواءنا باش تكون هكا على امتداد سويعتين من زمان. معكم أنتم أحلى مستمعين بطبيعة، مش وحدي خاطر هو يرافقني اليوم في التنشيط.
3: أهلا وسهلا مليك، شحوالك إن شاء الله تكون بخير. تحية كبيرة برشا ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية وكل مستمعي إذاعة الشباب. معكم كيب كاملة من توا حتى الثمانية متاع الليل، وأكيد باش نكونوا حاضرين فيها بالجونة الحلو، موزيكتنا الخفيفة، أيمن حميد، محمد عنتول، ملك وسامي نويسر، ملك اليزيد، ومعانا زادة مستمعين اللي يسمعونا على www.radiojeune.tn www.radionational.tn اللي فريكونس تاع الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، والتطبيق التونسي نستعمل فيها كل يوم، تطبيق الإذاعة التونسية لراديو تونسيان، يتفرجوا فينا لايف في جو الاستوديو نتاعنا، ونجموا زادة يسمعونا وين ما كانوا داخل وخارج تونس. السلام عليكم الكل، رونديفو جديد يجمعنا في عشويتنا لما تصيف. إن شاء الله تكون لما مزيانة. نبدأ هكا العادة، بديناها مع الموسيقى ونواصلوا مع الموسيقى، وأكيد نرجع مع أول فقراتنا بعد شوية. حكاية بحر مش نقعدوا فيها بالزرط إن شاء الله.
2: حكاية شط ديما في البحر، كتاب بحر الأخرى،
3: كتاب بحر، حكاية شط، كتاب بحر مع الحبيب بن صالح، حكاية شط معاه محمد بن حمودة. مش نقعدوا في بالزرط اليوم، مش نحكيوا على شطوط بالزرط المزيانة كالعادة. نواصلوا مع الموسيقى، قعدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

0: هذا مقطع من حفل 24 عطر فانت كات بارفان من احد العروض الحقيقة اللي تقدمت في المهرجانات التونسية، من الحاجات اللي نجموا نتفرجوا فيهم السنة في عروض محمد علي اللي باش يكون حاضر في المهرجانات التونسية في تونس الكل. كالعادة مليك نبداو مع اول فقراتنا. شنو اسم الفقرة باش ما نقولهاش بالغلط؟
1: حكاية شط.
0: حكاية شط مع محمد بن حمود.
2: حكاية شط.
1: شيخ معانا محمد بن حمودة، نحب نقولك لي سامي عمل أميلانج هكا من حكاية شط
0: الكتاب بحر
1: وديما يقول حكاية بحر،
0: هما زوز يكملوا بعضهم، زوز يكملوا بعضهم،
1: يحب يعمل لكم هكا معنا دمج للزوز فقرات،
0: نحب نلمكم في البحر شيخ،
3: لكيب
0: نكون نتلموا في البحر
3: كيما أهلا وسهلا تحية ليك في عمليك.
0: مرحبا شيخ،
1: أهلا وسهلا.
3: وكيما وقع إدماج الإذاعة الوطنية مع إذاعة شبيد ندمجوا حكاية شط مع كتاب بحر كيف كيف بعضهم في نفس البيت،
0: هم حلوين يكملوا بعضهم. شيخ محمد الحمودة يقترح علينا البحر وسيل حبيبي يقترح علينا الكتاب تقرأه في البحر.
3: احنا قاعدين ديما في أجواء الصيف وأجواء البحر وأجواء السخانة، وإن شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف بالكبار والمسنين جدا، وإن شاء الله ربي يخفف علينا ونسيسوا على روحنا الناس كل في السخانة هذه. نمشيوا للبحر باش نلطفوا الأجواء باش نتفردوا نتبردوا. حكينا على بنزرت وبنزرت، معناها نزلنا اليوم نوصلوا للمدينة، ما قبلها بين منزل جميل وبنزرت فما شط باش ما نسويوش، شط زرزونة اللي هو الشط الكبير يسميوه، وانت داخل ملاك البنزرت جوست متوت منزل جميل، فما داخل على يدك اليمين فما تلقى شجر وتلقى باركينج وكراهب، هذاك هو شط زرزونة. شط جميل وجميل جدا، مياه زرقاء، وبعد منها تبدا بنزرت المدينه، تبدا من القنطره، العباد تراهم ينقزوا
0: ساعات فوق القنطره، يخوفوني كي ينقزوا، ما ساعات ينقزوا فوق القنطره،
3: اي فما شكون يطلع فوق القنطره وفما شكون يطلع فين الحجر وين كان البطاح. قبل هذيك فما كان بطاح اللي هو توك موجود في جربه وحلق الواد، كانت قبل ما تعمل القنطره عام 84 كانت الانتقال الى الوزارة على طريق النقالة او البطاحة، البطاحة زرزونة ولا البطاحة بنزرت، وكانت زادة كيف كيف كنا نطلعوا في البطاحة ذاك وفما شكون ينقز قريب يوصل معناها للبطاح، تلقى معناها خاصة في الصيف وفما عساس ديما ما يخليش العباد خاصة الأطفال هذوما لأنه فما اخترق. لكن البحر هذيك ممتاز، اللي يخوف القنطرة أنه فما كورينتي اللي هو الطيارات البحرية القوية اللي تنجم تشبدوا فيردوا بالهم يعوموا في سيدي سالم. أما قبل سيدي سالم كتدور على اليمين بعد القنطرة ملاك تمشي طول يعرضك المرفأ الميناء الترفيهي هوي كان موجود فيه اليخوت وفيها حتى الزوارق متاع الناس الخاصة، وفيه زادة الزوارق البيرات اللي هو ينجم عبيك جولة في بنزرت. هذاك قبل اسمه لابلاج، هذاك الشط اللي كانوا يعوموا فيه أهالي بنزرت، كان فيه رمال ذهبية خالقة العادة، وتزينوا البطيمة العالية اللي هي البطيمة الوحيدة اللي كانت اللي موجودة تو في بنزرت، وكانت الناس تعوم في الشط هذاك. وقليل شكون يمشي لسيدي سلم اللي هو بعد الفيوبور معناها بعد الميناء القديم تقدم شوية تلقى سيدي سالم. سيدي سالم اللي هو رئيس البحرية هكي سميوه، نفس الحكاية اللي حكيناها احنا على سيدي بوسعيد وحكينا على ابو جعفر كنت تذكروا المستمعين الكرام.
0: صحيح.
3: كيف سيدي سالم هذي ربوة صغيرة فيها المقام متاعه وفيها رباط اللي هو كان يعس زادة على السفن القادمة سواء من اسبانيا وإلا من ايطاليا، الغوزات اللي كانوا يدخلوا بشي بنزرت مكانها استراتيجي ويطمعوا فيها سواء الرومان ولا الإسبان والبيزنطيين وغيرهم، دايروا فيها من الحسن الإسباني اللي توف معناها بحذاه مهرجان بنزرت يتعمل في المكان هذاك الحسن الإسباني القديم معناها اللي وقت ما احتلت بنزرت بناوه الرومان زادة كيف كيف والقرطاجينيين والفينيقيين وغيرهم. سيدي سالم بلاصة نتاعه في آخر سيدي سالم قبل ما تطلع دورة الكورنيش تلقى الولي مازال موجود، والشط هذاك بالأساطير اللي حكيوا عليها أنه يقول لك ويتغشى الشيء لازم ياكل معناها ياكل سبعة من الناس، لكن ماهيش صحيح الحكاية هذه،
1: يعني كل عام تصير أنه يغرقوا سبعة من الناس
3: قبل لا باش يرضى باش لكن مش صحيح. علاش مش صحيح؟ خاطر المسألة هي مسألة كما قلنا احنا في العديد من الحصص أنه إنسان يرد باله ما يرزنش في الماكلة، ما يأمنش للبحر مهما كان البحر هادئ ما تأمنش، وراو العومة في نص متر ولا في زوج متر كيف كيف كيما العومة في أربعة متر
0: نفس الفوائد
3: مش يتبدل معناها أنت ماشي باش تستجم وتستحمى وخاصة تحية كبيرة للحماية المدنية اللي توفر سباح منقذين وتوفر خيم وتوفر لكن هذاك راهو شوية معناها ما تنجمش تتلاب الفرات الكل إذا كان أنت المواطن ما عندكش عقلية نتاع أنك تحمي نفسك ولا تعس زاد على الصغار مهم جدا أسوار الصغار في البحر ومهم جدا أن نمشيو نستمتعوا نستجم نشوفوا الماء الأزرق نشوفوا البحر المزيان ونروحوا كما قالت ملاك تبدل اللون نتاعها وتتفرهد معناها البحر ما يوليش مشكلة معناها البحر ديما حاجة مزيانة وتولي الأسطورة ذيك أسطورة تقعد أسطورة ماش لازم واحد يغرق
1: ما نحبوش ترتبط كارثة بالبحر ولا بنهار ماشيين باش نستمتعوا فيه
3: صحيح نجم نصيفه من غير حوادث زيرو حوادث كما في برشا دول متقدمة باش نردو بينا هكا هو معناها قد ما ترد بالك وتحتاط وتاخذ الاحتياطات اللازم وزيد مع هذاك التعرض للشمس اذا ردوا بين اذا ما نقولوش تحت اشعه الشمس معناها واحد يغطي راسه من الحاجات المهمه في سيدي سالم انه قريب ياسر للمدينه معناها تنجم تحط كهربتك وتمشي على السقيك للبحر وبعد منها تاكل الاكله اللي تعرفها ملاك ولا لا الكسكروت اللبلبي البنزرت
1: نعرفها
3: كان في بنزرت
1: نعرفها وكليتها في تورناج ما تورناجات شيخ انا شديت صحيح وقتها قلت بربي نحب نجرب خاطر نحن متعودين في تونس على الصحفه لبلابي ما يجيش كسكروت لبلابي فذقته الحقيقه اي عنده هكا حاجه غريبه علينا شويه الحقيقه ممكن متعودين بها البنزرتيه اكثر اما بنين مش خايب
3: اي هو هذاك من حاجات اللي تميز بنزرت انه كسكروت لبلابي بالتون والا بالسردينه وتولوا يحطوا فيه العظام ويحطوا فيه سلطه مشويه ولا معناها في برشا حاجات ولكن يبقى اللبلبي الاصلي اللي هو حمص مع شويه هريسه وشويه ملح وكمون نعطيك الاصل نتاعو معنا العام 72 بدا الكسكوت قبل كانت نزرت كيف كما تونس فيها صحفه اللبلبي خرجها واحد تو وين البوسطه وسط البلاد لكن فما برويتها ما زالت موجوده يمكن ولده كان يبيع فيها ولا لا اما اول واحد عمل الفكره هذه نتاع انه عمل كسكروت بالحمص والهريسه ونجح ولات ميزه تميز ولايه بنزرت. من حاجه اخرى مهمه انك تاكل الكعبور وتاكل البنبلوني اللي تلقاه في الميناء القديم بعد ما تعمل غطسه خاطر بين البحر سيدي سالم والميناء القديم الفيفور بتاع بنزرت هي جوله جميله وجميله لدرجه مرمى حجر مليك معناها تنجم على سقيك معناها تعمل عملية هذية وتاكل البنبلوني وتاكل الكعبور وتاكل برشا حاجات حلوة وفما زادة تاي البقلاوة الموجود برشا والجلاس اللي مازال موجود بزوز حوين اللي يبيعوا الجلاس مقبل بأسهم رخيصة وتحوس في المدينة العتيقة معناها تعمل جولة في بالزرط وتدخل القصبة زادة كيف كيف تعمل صور شوتينج خلق العادة وخاصة في الميناء القديم اللي هو أقدم ميناء في بنزرت يقولوا انه بوني من هذاك وهكا تروح معناها تكون عملت جوله في بلاد مزيانه بحبحت في البحر شربت كافيه كليت كسكروت لبلادي ذقت حاجات خاصه وتنجم تتعدى المرشي تاخذ زوج حاجات تنجم تروح فيهم ملاك اللي هما الحلالم والرشطه نجاره رشطه نجاره هذه اكله معناها تعملت في تينجا بلاصه قريبه لبنزرت مراه زاد اكتشفتها كيما النواصر الناس النواصر هذه رشته زاد هي علاش كانت النواصر وقتها تعملت في عهد بيبي الناصري سك نقود معناها نوع تاع نقود مربع فتعملت كيما الناصري جابوها هما المورستيين ومن جمله بعد مده تعملت رشته نجاره هي وقتها تتحل عجينه وتتقص وتلقى وبنينا برشا تنجموا تاخوها وتروحوا بها تطيبوها مصوره كسوا بالدجاج ولا بالحلوش
1: أكيد فما برش هو يعطيك صحة شيخ. مر اللي فاتت ديما نحكيه على البحر وعلى المشي وعلى الطريق وشني نجم ناخذه من المنطقة هذيك، وساعات تلقى الغلال اللي معروفة بها المنطقة وتكون موجودة فيها. معناه نحكيه على بنزرت مثلا، ثم حاجات معينة نجم أنت حاجة وحويجة وتمشي الدوليشة ومحويسة وتبحيرة وفي نفس الوقت تقضي خضرتك فرشكة الغلة كيف كيف
3: العبود اللي يسموها المستورة ولا
1: المستورة
3: زادة كيف كيف يروحوا يمشي شويه، زادة موجودة تولى الدازة على الطريق موجودة برشا. تبقى بنزرت مكان جميل جدا، مازلنا ما حكينا على الكورنيش وعلى الكروت، ومش نحكيه على راسنجلة بعد منها، وبعد تتعدى البربة القطران ونحكيه زادة كيف كيف على سيدي البشير.
1: هكا انت تعمل لنا
3: جميلة وجميلة جدا اسمها دار الجنة هكا كاريبو
0: فيها فيو مزيانة برشا، ريتها برشا في الانستغرام شيخ.
3: هذا سميتهم كلهم مزيانين
0: مزيانين برشا.
1: اكيد الكوت هذيك احنا باش نكملوها، باش ننصحوا الناس باش يمشيوا معاك شيخ للبلايص هذوما صيف السنة. وهنا قلنا وكما حكينا راهو ما يتكلفش برشا، مش لازم معناها نكونوا موجودين في نزل باش نتفرهدوا، نجموا زادة بالامكانيات البسيطه نعديو نهير مزيان ومحليه ومحليها بلادنا باقل التكاليف، نهزوا العائله نمشيو نقضيو عولتنا ناخذوا
0: ونجموا نباتوش ملاك
1: نروحوا
0: نرجعوا
3: ثاني. ونحكيه على شطوط تضاهي شواطئ المالديف، والله وجنبيات تضاهي شواطئ المالديف وكثير منهم
0: كان مش أحلى،
3: وتضاهي شواطئ عالمية في العالم، مش معناها نقول فيها هيك معناها بحق. ثم برشا شواطئ في العالم ما جد حتى شيء بتشبه حتى شيء لشواطئنا الجميلة والجميلة جدا.
0: شكرا لك شيخ، يعطيك الف صحة، تحية كبيرة برشا ليك. كانت هذه حكاية شط على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. شيخ حكينا على بلاصة مزيانة برشا بنزرت، وقعدنا في بنزرت وحكينا على التراكن الحلوة والمزيانة نتاعها. بعد شوية الحبيب بن صالح يحكينا على كتاب اسمه لو سينما دو مون بير، أكيد في كتاب بحر على إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. مالك شنو رأيك نوصلوا مع الموسيقى؟
1: أكيد باش نوصلوا مع الموسيقى شاب عماد شوية آخر، وباش نوصلوا مع مصطفى حجاج خطوة يا صاحب الخطوة كيف كيف لين شوي اخر نوصلوا لسي الحبيب ويعطينا الكتاب اللي باش نهزوه معانا واحنا ماشيين للبحر.
0: اللي قال لنا عليه الشيخ محمد بن حمودة
1: تو تنجم تقول تنجم تقول حكايه بحر باش تكون ميلانج بين الزوز فقرات.

0: هذه موسيقتنا، هذا جونا على موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب بالستة وسبعة وأربعين دقيقة. هذا صوت سامي، صوت ملك وصلكم من خلال أيمن حميد ومحمد دعنتو. الحقيقة هما فقراتنا ملك منظمين، نلقاو حكاية شط ونلقاو كتاب بحر، وأنا ديما دخلهم في بعضهم. نقول حكاية بحر، علاش؟ خاطر بالحق مربوطة ببعضها، وهذا اللي باش يأكدوه لنا سي الحبيب بن صالحة توت سويت في فقرة كتاب بحر.
1: كتاب بحر.
0: سي الحبيب تجي ولا ما تجيش؟
2: تجي. كتاب بحر
3: تجي. هو الحقيقة المدخل، من عانق الموجة الكبرى ركب مدها فضيلة الشاب. شوف تونس، شوف الشاعر وقت اللي ينظر للموجة ويعتبرها اللي هي مصدر الإلهام. كتاب بحر اليوم هو كتاب بحر وكتاب بر. كيفاش ولد جندوبة يختار يولد في جندوبة ويعيش في جندوبة، يختار الاختصاص نتاعه سلام بو فلوبير اللي بحر كارتاج على سيدي بوسعيد، ويعدي الصيف نتاعه في سوسة باش تنعوم الموج قلبني. هو يقوله في القصيدة نتاعه، هاي موجودة، لأنه بدري بن هندة روائي وشاعر وباحث وطريف ظريف. كي تروه تقول عجب، لأن في الأدب التونسي بصفة عامة سمعة الأب غريبة شوية، احنا ما نجمش نقولوا كلام آخر. فلأول مرة أدعي أن كتاب يهدى إلى إرث الثقافي والمعنوي للأب، يعني
2: اللي في العموم كان قبل ممكن المفهوم لن أعيش بمعنى لن أعيش في جلبابي أبي، وديما تلقى القطع مع
3: قطيع، فما
0: يعني ثم محاولة متاع
3: بالضبط. لكن هذه رواية قلت جديدة، لأن
2: يثمن تاريخ الوالد
3: لو سينما دو مون بير، يعني كيما يقولوا شاتو دو مون بير بانيول، هو يقول قصروا أبي. بربي نحل قوس نقول قبل هداولي منجد العروس، فمحامي هو ولا محامي صديقي محمد الحاج حسين من مكنين قال اسم اكتب عليه كتاب. قلت شو نكتب عليه؟ سو ليفر تا موا كوم لو بالي دو روا سولوي كي لو فولورا ديو لو بونيرا دون لو فو لو جترا. الكتاب هذا راهو قصر بربي ما تهزوش، اللي يهزو ما يالو النار. ماذا بينا تو الكتاب نعاودو نكتبو عليه الجملة هذه؟ ولو في تونس تو البورتابلوات قاعدة تطير والكتب قاعدة احنا نقولوا ما نحلوهاش. فالكتاب هذا انا نعتبره عنده قيمة كبيرة نظرا لكونه القاعة هذه اسمها لوريجا 1955 كان عنده منافس لو كازينو. صوروا مدينة فيها قاعة سينما ومنافس قاعة أخرى، ويجيو من الكاف ومن بوسال ويشق واد مجردة، أبوه يشق واد مجردة باش يروح في الليل يعني هي حكاية بحر وحكاية بر. كيفاش لو سينما دو مون بير يبين اللي بربي مدينة نحيلها قاعة السينما، وما تتصوروش الأفلام اللي تعدات وفريد الأطرش وعبد الحليم وجان جابان وفيرنانديل اسماعيل، يعني التعلم هو تعلم ثقافته ثقافة. نذكر بربي اللي ثقافة في تونس نوادي السينما راهي كونت أجيال
2: صحيح،
3: وتوكي تجي تشوف مدن معروفة وسياحية وفيها البحر، لكن البحر من غير البحر الآخر، فالصورة بحر والسينما بحر. تونس تفتخر بالمسرح متاعها لأن عنا مدرسة، ومدرسة الصيت متاعها معروفة كوني المسرح التونسي مشهور، السينما التونسية زادة. فالفجر تصوروا الفجر كي تعدى في جندوبة والقاعة تعبي وتزيد تعاود تعبي ويحطوا كل غناية ويعملوا كل موسيقى الخاصة وكشكون يقص تساكر عم علي وكل فرحة يعني وقت المدينة تفقد السينما متاعها ويبقى آلة. هاو الصورة هذه كل آلة اللي بقات في حديقة وكأنه السينما بكله، يعني ما نقولوش اللي تشوفوا القاعة هو توسي بدأ من هذا يمشي لأي قاعة سينما في تونس ويقول راهو فما خطر. بربي نحب نذكر حاجة في البلدان ملاك متقدمة، مش متقدمة ياسر علينا وبرا، ما هما يامنوا بالثقافة، الحاجة تجيب خمسة ان دولار تجيب خمسة واحنا في تونس اللي شيء يخوف خمسة خمسة وما فما شيء. الثقافة راهي كيفاش مدينة المنستير ما فيهاش قاعة سينما، مدينه المكنين ما فيهاش قاعه سينما، قصر كانت فيها قاعه سينما، علاش ديما نقول قصر؟
2: سي الحبيب انت تقول كيف ما فماش، احنا اليوم عندنا قاعات سينما قديمه في تونس العاصمه
1: مهجورة.
2: مسكره توجع القلب كي تتعدى قدامها.
3: مالك بربي شنو البحر تو والشط والمهرجانات بدون السينما في الهواء الطلق؟
2: أكيد
3: تفرجنا على عز الأفلام.
2: البارح يذولي قلت البارح في صفاقس كان عرض فيلم أون بلانير محلاها
3: أون بلانير ومشفوع بين نقاش، خلي ولادنا تحكي
2: أهم حاجة،
3: خلي ولادنا تحكي، خلي نسمع ولادنا. احنا توا إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، إذا كان الصغير ما تعطيش فرصة تفكر نوري بوزيد في رباط لمتا يحكي مع الشباب قولوا رد بالك من هذيك، لا مش هذا حبيت نقول، لا الصورة هذيك راهوك. فالسينما مدرسة.
2: أنا نقول لك في الفيفاج سي الحبيب في سوسة كنا نشوفوا مخرجين يقول لك أهم حاجة ريتها مش تفاعل الجمهور مع الفيلم نتاعي، لكن النقاشات اللي تصير ما بعد الفيلم.
3: أهم ياسر النقاش. وراهو انا قريته عاودت قريته للحصه، وهذا يتحط في القفه ويتهز على خاطر تحل تقرا، هو
1: عام نوع
3: هما لوحات
1: وكتاب صغير في الحجم يعني تقرا في صفيزة
3: هو عنده سلس. كي تحل تلقى نص بالعربيه، كانت لينا سينماهات بالعشرات، هي هات اللي يبقى منها للفتات ولا شيء في كل الجهات، اغلقت السينماهات، بقيت الذكريات والاهات مش تلافز كل محالة والتفاهات، ذهبت السينماهات، زمن فات وزمن قادم بجديد الكذا والتشوه. هنا فما علاش القصيدة بالعرب بالتونسية
2: بالعامية
3: فرضت روحها في كتاب على السينما ناطق بأضواء العالم. لأن السينما أضواء، والقارئ راهو أي كتاب نصفه لكاتبه ونصفه لقارئه. عندكم التقرا وراك جبت لكم اوكي مالك باش تقرا وانت باش تقرا. انا نقول لكم اللي كي تقرا وتلقى

0: فرجته الفجر الفجر في قصر هلال في قاعة الاتحاد راهو عمر خليفي وقت تتفرج في الفجر وكل مناضل كيش عمل ضرب المستعمر وكل قاعة كل صفقت ريت كل شيء كيما الكتاب تو بكريك المقدمة حبيت نقول عليها راهو الكتاب كي تحل تسمع الأوراق ومع البحر وانت عشت البحر معاه شوية ريح ونسمة تسمع الورقة
1: نسمع
0: راهو لا يعوض الكتاب البورتابل لا مش صحيح وبربي البورتابل اللي احنا تو ولا يخوف علاش يخوف خاطر هو عبارة على حاسوب عبارة على البوم تاع عائلة تمشي تعوم بيه تنجم ما تلقاش ولو يقولوا موجودين الا في بعض المدن الكبرى وبعض المحطات وانا نثمنوا جهود نتاع وزارة الداخلية بربي باش انسان يجي يركب في حافلة ما يلقاش مش معقول على كل حال في البحر راهو تهز معاك البورتابل الصغير وهز معاك اي كتاب حطه في القفة وتفكر بين عومة وعومة عومة أخرى بأنه إبحار
1: تبحر في حكاية صاحب الكتاب وقصته وخرافته ممكن وذكرياته
0: عم علي اللي هو قصة ساكر واللي هو يحط الكراسي واللي هو بدر الدين بدين دا يعرفه وكيفاش يحكي على أبوه هو ويقول له قد يبدأ الكتاب يقول له يسلم على أبوه يقول له اسمعني راني ربما غلطت ونحب نطلب منك سماح سماح شنو بالثقافة بالعلم بالكتاب فهذا شريط شفت انا نقرا فيه هاول تذكر نتاع الحافله هو حتى تصاور كي تشوفه من التالي قلت له بدر الدين كيفاش عملت في الغلاف ذكاء الذكية وذكاء الغبيه هذا يعني
2: هذا ذكاء ذكي هذا
0: ذكاء شبه ذكي ردوا بالنا راهو التصويره بالابيض وهك والازرق كي التصوير القديم عندها معنى كبير
2: انت تصفح تو سي الحبيب وريت التصوير تصفح ريتها نفسها بالابيض والاكحل
0: موجود
2: وفي الغلاف الكتاب ملونه
0: الوان زمن الضائع ولا زمن فالذكاء ما يسمى الذكاء يعطيك صوره نفس اللون نفس الالوان وانا ربي نردوا بالنا على المعلقات تاع المهرجانات كيف ما الحب يعمل حنا بعل راهو كيف يكتب التاريخ في كل لحظه ما فيها باس نستأنسوا بآراء الفنانين والمبدعين وعنا رشيد فخا وسامي بن عامر وحبيب بيدا مدرسة كاملة عنا اخي مدرسة تونس الفنون اخي هذك الناس هذوك اللي وفروا لتونس
1: معناه ما نمشوش للتشويه
0: لا هو على حسنيته ربما
2: سي الحبيب يحب الكتب مواكب الفيسبوك اللي يحكي على حنا بعل
0: حنا على خاطر حنا بعل كيفاش تو فما شريط سينمائي قاعد يصير في امريكا على حنا بعل وحنا بعل وينه هو ومتاع شكون هو متاع كرتاج
2: متاع تونس
0: وهو يفرح اللي كانوا ولاو يتعاركوا عليه هبط وين تو قالوا يا هبط في لمتا ولا هبط في القالتا ولا في سلقتا هبط في تونس وكرتاج وعطى للعالم اذكى نقولوا من الذكاء متاع تو وهو مدرسه ولكن
1: في فن الحرب في وقت ما في وقت ما
0: وإحنا قلنا تونس راه بعدنا من الحروب أنا بعد هو قال لنا راه الحروب ما عندهاش حتى معنى يجي نهار العالم يتفقد يتفكر من جديد اللي الحروب اللي عملوها فما عز كتاب أنا قريته على الحروب فتح تريكي فلسفة الحرب هي تجارة وهو الربح وهو الدمار الشامل باش نبني وبعد فهذا ندور الصفحة نرجع للكتاب عندكم تقرأوا فيه
1: أكيد.
0: وأنا أقول كيما كل سيناريو كل لوحة فيها حكاية وكيفاش واد مجرده وكيفاش البو يروح في الليل وكيما يروحش يتخلف يخافوا وين مشى
1: ومن خلال الكتاب هذا يا سي الحبيب نحب نوجه تحية لكل مستمعينا في جندوبة وأكيد أكيد
0: جندوبة والكاف ومسالم
1: ثم قصة الشمال الغربي كل
0: شمال الغربي كل يجي لريجان قاعة ريجان ويجي الكازينو ونتمنى كل بلاد ترجع قاعة سينما بال ثلاثية تو خاطر فما تقنيات حديثة
2: واليوم نحكيه على السياحة الثقافية اللي هي مهمة برشا
0: السياحة الثقافية تجيل شط وتعمل شريط سينمائي هام في البحر
1: أكيد
0: وسهرة في الليل
1: محلاها
0: هذا عزكتة بحر
2: ومتعة
1: هكا شفنا في صفاقس شنو وصار وإن شاء الله ننجو على المنوال هذي لهنا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى ولختام فقرة كتاب بحر لكن
0: موصي
1: للمكتبة بتاعنا باش نثريوها معاك سي الحبيب شوي آخر ياسين فوغالي في موجز الأخبار ومواصلين مع ضيفنا محمد رفيق اللي في الاستوديو بدأ بيزابينج الصفحة لكل مرة ناخذ منها برشا
2: معلومات
1: بعملها زعمة ايتون نسألوه كيفاش يخدم في الصفحة هذية شوي اخر مع ضيفنا في ضيف اللمة
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية

0: المقالات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. توصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الشركة التونسية للكهرباء والغاز لأحداث آلية للتشكي وتعويض المواطنين عن تضرر آلتهم الكهرومنزلية نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. ومديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد في تصريح للأخبار أن الشركة يمكنها تعويض الضرر بشرط إثباته قبل 48 ساعة.
4: ناخذوا بعين الاعتبار المناطق الحساسه والمستهلكين الحساسين منهم هم المستشفيات، هذوما بكل حذر رحنا حتى وقت القطع الدوري ما يدخلوش معناتها في القطعه هذيا، نحاولوا باش نستحفظوا اكثر ما يمكن على استمراريه التزود بالنسبه للبوست هذوما، وبالنسبه للي عندهم اجهزه الكترونيكيه تعرضت للضرر هذا ينجم يثبتوا هو، واحنا ستيك عندنا بروسيدور كامله، نجم يقدم هو فواتير اللي باش يصلح بيهم ولا كان شرا معناتها آلات الجد، نجم يتقدم بيهم في غضون 48 ساعة يعطي الكونستان تاعو، إذا كان يثبت اللي هو نجر أثر القطاع الدوري بيان سور فما تأمين هو اللي باش ياخذ الملف أون كونسيديراسيون، ياخذ شوية وقت هو، أما في الأخر ياخذ استحقاقات نتاعو.
3: جلسة عمل الجمعة القادم بمجلس الجهات والأقل من المصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ختاما وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة من الضربات ضد إيران، والجيش الإيراني يفيد بمقتل 7 أفراد من قواته إثر هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان. لبنان وإسرائيل يوقعان في روما برعاية أمريكية صيغة إطار تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين من دون تسميتهما. اجتماع المانحين في بروكسل يقر دعما بنحو مليار دولار لغزة والموازنة الفلسطينية، وفق ما أفاد به عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين للشؤون السياسية. ختم هذا المعدل الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.

0: حباب الله
1: من متسيف،
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف،
1: لم تصيف
2: بريحة البلاد.
3: هذه عشويتنا، هذه لمتنا، هذا جونا، وهذه لم تصيف على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. 7:08 دقائق ذوما أصوات ملك اليزيد سامي لويس يجيكم أكيد من خلال الكيب كامل في إذاعة الشباب وفي إذاعة الوطنية. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. نحن في إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب اللي هي مؤسسة إذاعة التونسية أو المؤسسة في تونس أو الإذاعة في تونس. صحيح نحن نسميه معناها من الإعلام القديم توا من الإعلام الثابت الحقيقة نقول اللي يقعد ديما والقديمة توا فما حاجات جديدة فما السوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي وعلاش لا نحلوا بيبان ديجيتال اللي هو مهم برشا نحلوا بيبان ونمدوا يدنا للشباب التوانسه اللي يخدموا في خدمه حلوه برشا وهذا كل باش نكتشفوا مع بعضنا في ضيف اللمه.
4: ضيف اللمه
5: ضيوفنا كما قاعدين تلاحظوا في الاعداد السابقه اكيد كانوا بحذنا مؤثرين اصحاب محتوى هادف، الناس اللي قاعده تقدم في محتوى ممتاز. اليوم نحكيه ايضا على شباب قاعد يصنع في الفرق. اليوم من الصفحات اللي قاعده تسجل في الحضور متاعها، اللي قاعده تواكب تغطي واللي حاضره في معظم التظاهرات الثقافيه هي بيزا بينج. اليوم ينورنا، انا قلت له مش نقدمه صاحب الصفحه خاطر قال لي احنا تيم كامل ومجموعه كامله
3: بعت الصفحه.
5: أتو نقولوا من بعد شكون المجموعه اللي قاعده تخدم معنا. محمد رفيق رباعي عن صفحه بيزا بينك، اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
6: مرحبا ملك، مرحبا سامي، مشكورين على الدعوه، يشرفنا الحضور في الاذاعه الوطنيه خصوصا بث موحد بين الاذاعه الوطنيه
5: واذاعه
6: الشباب. سامي معرفة قديمة الحقيقة من أكثر من 10 سنين
3: ونعرفك أنا من قبل رفيق ودي ما يحاول رأو يعمل صفحات ويعمل حاجات ويبربش ويدق ببين وبالحق فرحة.
5: أنت قلت لك بيزا بينك، قلت لي ليه في بالي عنده صفحات، قلت لك أنا
3: عنده برشا حاجات
5: أعطيتك جديد اللي هو بيزا
3: رفيق بينك. مثال متاع الشباب اللي جربوا للي يلقوا ثنية، معناها وما قاوش ثنية يعمل ثنية وحده فما حتى مشكلة.
5: صحيح رفيق، كيفاش كانت البدايات؟ كانت صعيبة شوية؟
6: والله لا الحقيقة، معناها الديجيتال اليوم سهل كعالم الحقيقة مش من صعبوش الأمور، معناها فهم مهن أخرى أصعب وأكثر تعقيد الحقيقة. ديجيتال يحب الغرام، يحب وسع البال زادة برشا. ديجيتال الرحلة بدأت في 2018، منتصف 2018 تقريبا. كانت البداية بيزا بينج، كانت في حلة أخرى كان اسمها تيليزا بينج وقت ما. التيليزا بينج يشتمل كان على التلفزة أوركيو، نحن وقت حب النشاط يتوسع أكثر. دونك كان تخمين في اسم بيزا بينج اللي انطلق أواخر 2018 مع الصفحة، وتو تقريبا 8 سنوات الاسم هذا متبع معنا وقاعد يعرف الحمد لله في نجاح.
5: الحمد لله وأكيد ولا يفرض روحه حتى في الساحة، خطر نشوفه في ديزانترفيو، نشوفه في حاجات حلوة. ممكن قال لك سامي البداية كانت مع مشاريع أخرى ساعة قبل بيزا بينج محمد رفيق، وانت قلت لي اليوم مانيش وحدي، أنا مع مجموعة، نبدأ وحدنا بعد نلقاو هكا ناس عندها نفس الغرام اللي عنا فنوصلوا مع بعضنا.
3: رفيق الناس هذوما شبهوا
6: الحقيقة أصدقاء في الدنيا هما اللي كيفين نحب نوجه لهم تحية.
5: أي باش نعطيو كل واحد حقه أكيد.
6: على رأس القائمة الحقيقة منذ البداية من 2018 حسام الطبوبي نوجه له تحية، موجود في السعودية توا. نوجه له تحية، موجود معنا من البداية ولليوم زادة. بعديك كل مرة يلتحق عنصر جديد بالفريق. رياض دراجي صنع محتوى معروف وأصبح اليوم من الفريق الحقيقة، يقدم في محتوى ما عندكش فكرة قديش احترافي ومزيان ويحط ياسر من قلبه في خدمته ويحب ياسر خدمته الحقيقة في التصوير ليزانترفيو، خدمة بروفيسيونيل الحقيقة الظاهي ممكن الخدمة اللي تخدم في التلفز. نحب نوجه زاد تحية الإيكيب قاعدة تخدم على الجنوب، انجينيور وانيماتور في إذاعة شقيقة كما نعرف نسميوها،
5: مش حتى مشكله نحن ما نسميه
6: اذا تعليس اف ام في جيبس الحقيقه يخدموا في خدمه مزيانه برشا غاديكا ديزانترفيو من باب الغرام زاد الحقيقه. مؤخرا زاد صديقنا شهاب بن سالم بادر بانه طلعت غطى مشاركه المنتخب في كاس العالم في المكسيك والمباراه الثالثه في الولايات المتحده الامريكيه. دونك كيب ما شاء الله الحقيقه، فما حتى اللي يتصل بالصفحه قصد التعاون بعضنا نوجه لهم زاد تحيه، محمد سالم عروه ووائل فتوش معروفين زاد في قطر يخدموا محتوى رياضي تصوير وديزانترفيو. دونك الحقيقة الفكرة أنا سعيد أنه برشا ناس ممنين بها، برشا ممنين بها حتى أكثر مني أنا، معناها تويتي أوقات ساعات أنا بيدي الرخ نطيح الريتم، تلقى ناس الحقيقة تحب تخدم، تحب تقدم بالباج، تحب تصنع منها نجاح، هذا هو معناها
5: بيزابينغ. الفكرة الأصلية متاعها اليوم أنكم أنتم تصنعوا المحتوى متاعكم وتهبطوه، بارتاجيو الحاجات اللي ضربت في المواقع الأخرى وتاخذوا من المواقع الأخرى، كيفاش بنيتوا الفكرة من الأول؟
6: الفكرة من الأول كانت معناها خذوا هات نجمو نقولوا فكرة أنه فما مسلسل قاعد يتصور، فما إيكيب دو كوم اللي هي مثلا بالمسلسل، فما صفحة نوعا ما عندها جمهور ومحترمة وكذا، يولي فما كونتاكت، يكون فما نشر للأخبار متاع العمل ذاك أول بأول، النجوم اللي بيشاركوا فيه، وقص على ذلك البرامج، الأفلام، الصناعة الفنية بصفة عامة. خصوصا وقتها في 2018 كان الدومين الأوديو فيزيويل نشط برشا في تونس، تنقلات شركات إنتاج من قناة القناة، تنقلات إعلاميين، فهمت، كان فما حركة أكثر الحقيقة من تو.
5: تلقى كسكوب اللي بدو العباد يستناو فيه، الحاجة اللي ما تقالتش أول الباج باش تهبط او كان نحن نهبطوا. وانتم اليوم ما عندكمش مثلا، نعطيك اكزامبل بسيط، احنا تو مثلا عندنا في مؤسسه الاذاعه ساميه، اكيد انت تعرف انه ما عندناش الحق نهبطوا خبر ما يكونش مؤكد 100%، كان مش 1000%، لانه اليوم عندنا جانب من المصداقيه الرسميه تجاه المستمعين،
3: ثم حرفيه في العمل،
5: لكن ثم هما اكل حرج الكبير هذاك، ينجم مثلا اذا كان هبط معلومه تبين انها غلطه ينجم يعتذر من المتابعين نتاعه، ولكن تكون عنده كسب الصحفي سبق السكوب لولاني
6: هو في طر هذا بالذات، معناها طنك الخبر ما ينجم معناها ما يكونش فيه تقليل من شأن ولا ما يسببش مشكلة للمعني بالخبر هذا، معناها ينجم يتم نشره حتى كان ما تمش تأكيده 100%، على خاطر معظم الأخبار ما تكونش مؤكدة لوقت ما، وفي تودنكو معناها سوتو في الكرة في آخر لحظة تصير التوقيع الانضمام كذا، دونك ديما من باب نقوله بوادر انضمام، بوادر التحاق كذا، فهمت، دونك ما عندكش خبر مؤكدة 100% لين تولي الأمور رسمية وتوقيع وعقود وكذا.
3: رفيق وين نلقاوكم؟ نلقاوكم على الفيسبوك اللي هي صفحة بتاعكم بيزابينغ، اللي نلقاو فيها أكثر من 477 متابع. في الانستغرام زيادة شون وين نلوجوا بالضبط؟
6: بيزابينغ ديجيتال هي على الورق على الكل،
3: أكثر من 150 كيلو
6: 154 ألف
3: في الانستغرام
6: متابع، انستغرام، تيك توك 100 ألف متابع، على اليوتيوب 10,000، ما زال كي بدأت
3: حلو، عندكم شين على اليوتيوب؟
6: عندنا شين على اليوتيوب إن شاء الله بجزيد تكبر بروشينمون. في الفيسبوك عندنا زوج صفحات، بيتو اللي هي كانت زابينغ بريميوم سابقا، وبيزابينغ الصفحه اللي متعرف عليها، يعني اون تو فما زوج صفحات على الفيسبوك، صفحه على الانستغرام،
3: وين فما العبيد وين فما انتم،
6: وين موجودين نحن
3: ديما موجودين. حبيت نحكي معاك على انا نعتبرها الميديا الجديده، يعني اليوم نحكي على انستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، اللي شاين موجودين في اليوتيوب، نحكي حتى على ليش على لي بودكاست، على البرودكاستنج الموجودين. انا نقول للشباب اللي ربما بعد شويه عمل الثنيه وحده، بعيد شويه على الميديا العاديه معناها الميديا كلاسيك، اذاعه، تلفزه، وكما قلت نحن يده مفتوحه لكم الكل، عملتوا ميديا جديده ودخلتوا فيها، لان ديما تبعها معناها هذا توجه كان بتاعك ولا لا؟
6: الخط ما كانش واضح 100% زاد،
3: انا عملت اثنين، فما اثنين العادي وعملت اثنين اخرى نتاع شباب نتاع اللغه اللي نحكيها انا للشباب.
6: معناها اليوم مثلا طموح اي واحد يكون معناها عنده نقولوا خبره نوعا ما في مجال صناعه المحتوى، انه يكون المحتوى نتاعه حصري وخاص به هو، يعني بالضبط. انا ما ساسير يعني باش ناخذ كونتوني نتاع ناس اخرى ونهبطوا، معناها ما تحسش حاجه تعطي فالور، دونك ما كان السعي من الاول انه يتم صناعه محتوى خاص بالصفحه، حوارات نوعيه متاع اسماء يتم التعامل معها في الصفحه، اعلاميين يهبطوا بصفه حصريه، على خاطر اليوم زاد النوسيون متاع الحصري ولات مطلوبه، انتم في الاذاعه الوطنيه زادوا تخدموا عليها. اليوم الاذاعه الوطنيه مثلا نستغلوا الفرصه، من اكثر الصفحات اللي على الفيسبوك اللي ولات ناشطه، ولات عندكم سكوبات الرياضه اللي ممكن حتى مواقع كما اللي عندنا نحن يرجع لكم فيها بالنظر، وليتوا تسعوا اكثر فاكثر.
3: هي السوشيال ميديا تلمنا الكل رفيق، معناها مش تهربوا منها.
6: الحقيقة الوطنية اليوم قاعدة تعمل في خطوات كبيرة في توسكي صناعة محتوى، قبل شوية بربي بالمناسبة حبيت نقول مبروك الحلة الجديدة اللوجو تبدل عمنا، ولكن مش غالط الستوديوات زادة ما عندش فرصة أنا متعبش نحضر في استوديو جديد، ما حتى هذا ما شاء الله استوديو مزيان برشا،
3: حتى استوديو ذا شباب بيت ونستدعوا نعملوا بيك دورة غادي.
6: يعطيكم الصحة الحقيقة، فهم بروغريسيون واضحة في الإذاعة العمومية، حاجة تفرح فرح انه
3: عايشك
6: الاخير الاذاعات اليوم.
5: وهذه الدار الكبيره اللي عايشك
3: الاخير
6: ام الاذاعات.
3: رفيق حبيت نسالك على اقرب ابليكاسيون اللي كنتي نحي وتوا بيزابينغ على جنب. بيزابينغ جيت تستعمل في الابز وغيره وانت تدخل اول حاجه يوتيوب انستغرام تيك توك فيسبوك.
6: والله فيسبوك اكثر من قبل كنت انستغرام معناها الحقيقه بيريود كورونا كان انستغرام توا الالجوريتم مش اكثر فيسبوك.
3: فيسبوك اكثر دونك
5: شفت قلق الالجوريتم معناها انتم ولا تخمام بتوجه بنيت. اخر انهي اللي عليها الاقبال
3: الاستاتستيك وشكون فيها فيوز اكثر
5: مش تيك توك.
6: لا تيك توك عنده جمهور اخر.
3: حتى انا صوتي يقول لي تيك توك مالك راه كيف
6: جمهور راه تيك توك واضح معناها عندهم
5: الحمد لله الحمد لله جا جمهور الفيسبوك هو اللي
3: تيك توك اكثر دي فيه هكا وتنافس ومش اخبار مش اخبار معناها اكثر
6: تيك توك في بيزابينغ راهش بالنسبه للبقيه كيفاش اما نختصروا جوست على نشر محتوى يتم تصويره بطريقه احترافيه على الموقع في انتظار ردود الفعل نتاع الناس اللي تتبع اكثر من هكاك. لا
3: والفيسبوك شنو اللي فيه مميز اكثر خليكم تستعملوه اكثر؟
6: والله التفاعل يكون اكبر بكثير. لي سونداج بالنسبه لنا احنا مثلا على خاطر نخدموا برشا على لي سونداج معناها اللي تم اعتمادهم نتاع الفيسبوك اكثر من الانستغرام.
3: لي بارتاج موجودين نتصور
6: لي بارتاج موجودين معناها فما حاجه بتتر فما حتى من ميتا بيدها المؤسسة معناها الشركه المالكة المواقع هذه ليبرتي ديكسبريسيون متاحه في الفيسبوك اكثر من الانستغرام.
3: والانستغرام رفيق ونحسوا اكثر بلينغ بلينغ هكا تصور شوتينغز اكثر منه معناها اخبار اخبار واضح
6: فيديو معناها فيها بهرج وكذا سينو تصور كما قال لك.
5: انا باش نسالوا حاجه اخرى في علاقه اليوم باللاكسي للحوارات للمعلومات للمعطيات اليوم ممكن عندكم سلاسه اكثر خاطر بيزابينغ اللي تعرفت تعرفت الخدمه نتاعها اليوم حتى كي باش تعمل حوار مع فنان تقولوا بيزابينغ يعرف الصفحه رياضي كيف كيف كي باش تكلم مصدر باش تاخذ عنده معلومه يعرف انه كي باش هبطها في بيزابينغ باش دور هكا ولا
6: والله الحوارات بدايه ما كانتش سهله برشا الحقيقه بوليترونيت صفه الصحفي ماهيش متوفره في شخصي دونك ديما فما لوبستاكل نتاع سورتو مع المهرجانات اللي تابعه للدوله. اليوم الحقيقه لا معناها الصفحه فارضه اسمها كبيزابينغ المؤسسات زاد اللي هي بالمهرجانات اللي نقول نحن الاطار العادي معناها المهرجان تبع الدوله فهمت انه زاد صفحات عندها امباكت اليوم باش توصل اكثر السهرات هذه البرامج هذه نتاع المهرجانات دونك الحقيقه هما زاد سهلونا وبرشا صحفيين وجهوا لهم التحيه زاد بالمناسبه معناها يتم دعوتنا لتقديم حوارات فما فنانين زاد نتصلوا بهم يتم الاتفاق مسبقا والرياضيين اقامه حوارات معاهم وتكون وان تو وان وحصريه دونك معناها بشوي بشوي جيب الخبره
5: العمل ولات ممكن الصفحه فرضت روحها اكثر صحيح. بالنسبه للحوارات
3: والدنيا تبدلت ملك ورفيق رفيقي الخدمه نتاعهم ذكرني بفوغ مثلا مجلات كيما ايل كيما الور فما معناها فما اللي نلقاو فوغ اللي هي مجله كبيره برشا وتهبط في الفيسبوك وتهبط في الانستغرام كيما نفس الخدمه نتاع بيزابينغ.
6: اليوم ما فماش تلفزه ما عندش لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو اليوم ولا سورس نتاع انتم بيدكم كاذاعه اليوم تعرفوا انه الصوره ولات عندها قيمه كبيره معناها البهرج نتاع الصوره انتم معناها تعرفوا الوطنيه اكثر مني قبل ما نعرفش حتى سامي يتفكر مع 10 سنين تالي ولا 12 سنه تالي ما كناش نخمو انه الاذاعه باش توصل للي وصلته اليوم كوتي لايف كل دقيقتين في الباج فيسبوك فيديوهات تهبط بالطول
5: بالعرض احنا كنا ساعات الريلز يعطي لفي اكثر من حوار
3: هو اللي فرحني رفيق خاطر احنا الحمد لله في الاذاعه التونسيه الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب معناها مواكبين العصر في الريلز في اللايف في اللايف ستريمينغ ودونك ورفيقي اكد هذا دونك فرحت الحقيقه
5: بربي بربي خلينا نحيي زملائنا اللي بالحق ديبارتمون ديجيتال والناس اللي هي بالامور هذيا خاطر لولاهم هما احنا قبل كنا نعرفوا الاصوات بصوتك هاو في الاذاعه لكن اليوم المشاهدين ولاو يتفاعلوا معاك ساعات لي ريلز يعملوا
3: وتبدلت الدنيا ملي
5: اكبر انا نحب نسال رفيق المجال هذا علاش خممت تدخل وانت قلت انا مانيش عامل صحافه لكن جلبك المجال هذا يا حبيت تدخل لخاطر ساعات يقول لك
3: شو قلت لك مغروم ها نقول لك انا شو قلت مغروم فلا
6: انا قريت خريج معهد دراسات التجاريه العليا بقرطاج عملت ماجستير في تكوين المؤسسات واعاده الهيكله الغرام من اولي تفكر سامي كنت مغروم برشا على صفحه الاعلام التونسي نوجه لهم تحيه بالخاطر تقريبا من اقدم الصفحه هذا اللي من 2010 بداوا كنت مغروم برشا ونعلق ونتبع معاهم ونبعث للي لاهي بها وقتها نوجه له تحيه بالمناسبه ما نستحضرش الاسم. نقول له راه الخبر هذا راه مش هكا راه هكا صح راه باش يصير هكا راه كذا. كنت نقرا برشا صفحه الاعلام في جريده البيان مش غلط في الاسم وانا صغير كنت نقراها برشا
5: البيان وكان الاعلان والشروق والصباح
6: صفحه كامله كانت تقريبا
3: هو كان شيخ عليهم تو عمل كيفهم
6: الحقيقه معناها نحب نشريها كل خميس بالذمه ونحل ونقرا ونتبع معناها مغروم بالاوديو فيزويل بصفه عامه.
5: فمشيت فتوجهت للتوجه
6: هذايا البدايه كانت بمشروع تخرج وقتها هو تاسيس قنوات وقتها يحملوا اسم تيليجون بالمناسبه معناها على ذكر إذاعة الشباب
5: كما غاديو جون
6: كان يحمل الاسم وقتها تيلي جون وتأسد هالي وقت صفحات أربعة ولا خمس صفحات معناها في مخي اللي أنا عامل بوكي والقوة فيه نبدأ عايش بها الفكرة معناها فكرة أني أنا عندي بوكي وحتى نبدأ ساعات بيني وبين روحي معناها يقول القايل هبال لما نبدأ نخمم نقول تيان اليوم تستنيهم بعد
3: عمل ستبيت وحده رفيق
6: معناها أنا في بيني وبين روحي واصل الأنسيانتي متاع 10 سنين لقناتي معناها في مخي
5: وقعدت تتخيل في السكريبت الكل
3: رفيق وانت تحكي قاعد نتذكر في برشا مشاهير تبع فيهم هم معناها صانعي محتوى ما همش توانسة ما لغزمون فما اللي عايش في دبي فما الاطلين فما الامريكان اللي اليوم مختصين مثلا في صناعة المحتوى حول اليخوت حول الكراهب معناها الفواتور دو كوليكسيون الكراهب الغالية برشا حول نوع من الحيوانات تعرف مالك هم بداوا كما رفيق بالضبط وبعد تخصصوا في حاجة معينة اللي هي بالحق لوكس برشا وفيها مارشي كبير برشا في العالم كل واحد يمشي يسافر يقدم بلاده وتلقى يسافر كان مثلا في الايفينمون في الاحداث الكبيره نتاع الكراهه والاحداث الكبيره نتاع الطيارات نتاع اليخوت نتاع الانواع نتاع الخيول نركك رفيق ما منه هذا ولا
6: والله ان شاء الله علاش ليه هو كمجال
3: نراك ماشي لها هكا ثنيه شويه
6: نتاع السيارات الفاخره والعالم هذا نوعا ما معناها ولا سور اكسبلوتي في
3: موجود
6: في العالم
3: برشا
6: كونسومي موجود برشا معناها حتى كونتينيو ما عادش يستهوي برشا الناس معناها العباد رجعت ما نعرفش اذا كان نجمو نسميوها المحتوى النوع اللي يقدم فيه مثلا صدري اسكندر علامات سيارات اللي تنجم تنتريسي
3: وفي بلادك زاد ما
6: تسافر صحيت وفسر لي هذه باهيه هذه خايبه عاوني على الاختيار ممكن المحتوى ذاك يهم اكثر معناها البهرجه ذاك
3: صدري اسكندر ولا يخدم برشا على الانستغرام اكثر من التلفزه معناها
6: تجربه كولابوراسيون ما تابع ما بالنسبه لي انا كمواطن عادي معناها نحي انه عندي بيزابينغ ولا غيره نشوف انه سامانتيريس اني نشوف كونتوني اللي قدم فيه مثلا الكام تاع صدري كون نتفرج في كونتوني تاع ناس تقدم لي في سيارات فاخره
5: معناها مش موجوده في تونس وما تهمش الماس الكبيره باهي معاش عندنا برشا وقت تقريبا في دقيقه ونص اللي بقاو انا نحب نسالك وين تحب وين تحلم تمشي ديما السؤال هذا نسالوا لضيوفنا اليوم لصانعين المحتوى نحكي عن المحتوى الهادف نحكي عن المحتوى اللي يضيف ويقدم
3: والنوعي خاصه
5: وين تحب توصل مع بيزابينغ والا وين تحلم توصل بمشروع اخر مستقبلا محمد رفيق
6: والله بيزابينغ نحلم انها ان شاء الله تكون اكثر تخصصات فيها تقعد الصفحه الام بيزا بينك والاسم ده اللي يدل على التنوع اللي فيها نمشيو اكثر تخصص اكثر انتاجات خاصه بالموقع سورتو اليوم ولينا ناشطين على الـ على الـ على اليوتيوب دونك ان شاء الله محتوى يكون مخصص للموقع هذا
3: جمهور اخر في اليوتيوب بالشورتس
6: صغير نشوف ان شاء الله اكثر اشعاع عربي وان شاء الله علاش لا اشعاع لبرا اكثر طموحي اني نبدا انا شيخ دونك انا موجود فيها ونبدا فرحان بها وباللي تعمل فيه الصفحه ونلتمس هذا معناها عند سيادتكم كاعلاميين وبويسك مانيش في الدومين انا بريتو دونك نفرح برشا
5: كي نسمع الغرام يغلب حتى التخصص ولا
6: وبرشا امثله ذلك في في الاعلام في الحاجه هذه ان شاء الله تكون حاجه كبيره اكثر من توا وان شاء الله تواصل ان شاء الله المثابره
3: ان شاء الله ترجع بحذنا بقدر
5: ان شاء الله ترجع بحذنا بحاجه اخرى قلنا عندي بيزا بينك كولتوريل بيزا بينك سبورتيف
3: هو عملها قبل في الليف مستوى نجم يعملها راه حتى في الليف
6: تخصص بال
5: اكيد محمد رفيق ربيعي شكرا ليك ونورتنا
6: تسمح لي قبل مالك بربي فما شكون وعدهم اهداء مالك بن جراد نحب نهنيه في التايكوندو مازال كيحرز لقب بطوله وطنيه نحب نوجه له تحيه
5: الف مبروك نقولوا له
6: ونقولوا ان شاء الله مبروك وبالتوفيق الدائم عندي زوز اصدقاء زاد تاعمين برشا البيزا بينغ نوجه لهم تحيه ايمن المحمودي وسليم الوداني والاهم بابا وامي داعمين أول إن شاء الله. الباج معناه ما عندكش فكرة. بابا يشوف كومنتير خارج على السكة يدخل معناه يتعلق يعلق ويتفاعل ويتعارك.
3: دفع عليك.
5: ربي فضل أمك. ربي فضل
6: أمك. وأمي بالمناسبة نقولها إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، عيد ميلاد سعيد، ربي فضلك لينا ويديمك تشفو.
5: ربي فضلها ونقول كل عام وأنت حي بخير ونهديولها كل أغاني الحصة لما تسيف. شكرا لك محمد رفيق ربيعي. لهنا نوصلوا الختام فقرة ضيف لما فاصل غنائي عنا نحن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم اللي 7:30 شوية آخر على موجات إذاعة الشباب باش تكون نشرة الأخبار، وإحنا مازلنا مواصلين شوية آخر سبور ديكالي مع سامي نويسر
3: والفستيفال
5: معايا أنا. تلتحق بنا ألفة بشير في الإخراج بعد ما كان معنا أيمن تنفوري. أبقوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب.

بيتي لقيته أبي يا مت نخلصه الشغل وجديته أبي يا مت نخلصه الشغل وجديته أحاول

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لما تصير
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصير
2: بريحة
3: البلاد.

0: سبور ديكالي.
1: هذا وقيت سبور ديكالي واكيد مش نقدمها انا، ما حبيت نقول محمد منير من احلى الاصوات تسمعوها وتسمعوا لي على موجات اذا عنده حاره السقايين، زيد عنده برشا حاجات، خلينا ما نجبدوهمش تو ما حش عندنا برشا وقت. لكن سامي نويسر في سبور ديكالي كما قلنا حاجه مختلفه، مش كما التغطيه الاخباريه الرياضيه كما تسمعوا على موجاتنا. سامي نويسر بطريقته الخاصه في سبور ديكالي، علاش باش تحكي لنا اليوم؟
2: اليوم حبيت نحكي لك مليك ومستمعينا الكل وكيب اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه على أغرب الأفكار اللي صارت في كأس العالم 2026. قلت نلقى فكرة غريبة، نلقى فكرة غريبة عجيبة حبيت برتجها معاكم. الفكرة هي أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قررت بالتعاون مع جهات المنظمة في الملاعب الرئيسية استغلال الرمزية التاريخية لأرضية الملاعب، الأرضية متاع الاستاد، وقررت أنها تبيع معناها للناس اللي موجودين، الجمهور الموجود، بارتي جزء صغير من العشب الموجود. قلت زعما تو معناها ثم عبيت خذوا العشب وفرحوا وطلعت مقدمة بطريقة مزيانة برشا وصار إقبال كبير برشا على العشب اللي موجود هذايا. قالوا إنه باش يتم استغلال الرمزية التاريخية لأرضية الملعب، والهدف ما كانش مجرد جوست بيع للعشب كهو، بل كان تقديم قطعة من الحدث للمشجعين اللي ما نجموش يحتفظوا بذكرى ملموسة، نجم تكون تصوير، نجم تكون هكا معناها ميموريز سوفينير ذكريات، لكن الورد كاب 2026 قرر إنه يعطيهم حاجة ملموسة تتشد في اليد وتتهدى. دونك شنو هي الطبيعة نتاع المنتج التذكاري هذايا؟ هي كما قلنا ماهيش قطعة معناها جوست ماهيش حفنة من العشب المجفف، بل هي منتج تم تصميمه بعناية باش يشمل التغليف الفاخر. يتم وضع العشب في صناديق عرض ديسبلاي كيسز مصنوعة من الأكريليك الشفاف والخشب المخفف اللي يحافظ على العشب تقريبا لمدى الحياة، ويعطيكم معاها سي يو اي شهادة الأصل يجي مع كل قطعة تذكارية، شهادة توثيق رسمية تأكد إنه العشب هذا مأخوذ فعليا من أرض ملعب مثل اللي حكينا عليه البارح ملاك، واللي يستضيف مباراة النهائية ويستضيف مباريات كبيرة برشا مهمة برشا مع تحديد التاريخ والمباراة اللي تم قص العشب فيها. دونك عندك معناها شهادة متاع اوتنتيكاسيون كيف كيف، الإضافة الإضافات الجمالية، صندوق ما يحتويش على العشب كهو، نلقاو معاه مجسم صغير لكأس العالم وإلا شعار متاع البطولة، ونلقاو معاه بطاقة تعريف وتحمل تفاصيل المباراة، شنو المنتخبات اللي لعبت، شنو النتيجة والتاريخ متاع المباراة. ويعتبروا زادة أنه الفكرة هذه فيها ارتباط عاطفي، ارتباط بين عنصر طبيعي اللي هو العشب في ملعب كرة القدم، وفكرة شراء قطعة منه تبدو غريبة مقارنة بالهدايا التقليدية كما مثلا المراول وإلا الكرات الموقعة، ويعتبروها أنه حاجة مستدامة باش تعيش معاك مدى الحياة. وثم جانب تجاري فيه معناه يتم النظر لها كخطوة تسويقية ذكية برشا باش يزيدوا أرباح متاع كأس العالم 2026، وتم استهداف فئة معينة من جميع المقتنيات معناها لكوليكسيونور اللي يهتموا باقتناء أشياء فريدة ومحدودة العدد، ما هيش موجودة برشا إديسيون ليميتي. معناه ببساطة تم تحويل العشب اللي جلاو عليه أفضل لاعب العالم في كأس العالم 2026 من مجرد أرضية باش يمارسوا الرياضة إلى سلعة ثمينة ونادرة اللي يعكس مدى التطور في كيفية تسويق الأحداث الرياضية الكبرى، وخلاوها ذكرى مادية ملموسة. قلت زعما العباد شراو وإلا ما شراوش، اندهشت بالنتيجة. القطاع هذه شافت إقبال كبير برشا، ونجم يقسموها لأسباب مختلفة. أول حاجة القيمة العاطفية والرمزية بالنسبة للمشجعين، كما قلنا القطعة هذه مش مجرد عشب، هي جزء مادي من اللحظة التاريخية. ثاني حاجة فما فئة معينة اللي حكيت عليهم اللي هما جميع المقتنيات، وفما سوق ضخم ومستقر لجميع المقتنيات الرياضية النادرة بالنسبة للقطاع هذه، معها شهادة أصل سيرتيفا دو تونسيتي كيف كيف، زاد موثقة من قبل الفيفا وتعتبر استثمار خاطر قيمتها تزيد في المستقبل نظرا لكونها اصدارات محدوده ومحدده زمنيا بحدث نهائي كما كاس العالم. وفما الندره نتاع المنتج هذايا نادر مش موجود برشا، ما يتباعش برشا، وفما هدايا الفي اي بي شركات تشريهم وتعطيهم تكريم للناس اللي يخدموا في الشركات هذه. فكره مزيانه، وتصورت انها مش تلاقي برشا معناها انتباه ومش يشريوها برشا، لا معناها القطاع اللي تباعت الكل فات في انتظار القطاع باش تبيع في اخر مباراه نهار 19 جويليا 2026. مالك تاخذ حاجه هكا؟
1: نجم ناخذ علاش ليه
2: ده؟
1: مستغرب انه معناه مستغرب من الناس اللي
2: صورتك مش تقولي ليه
1: ليه وكعمت لك
2: غالية برشا
1: سادة بوعدانة والميزانية متاعي وقتها
2: ما تخوش أنا أخوي لك، أنا مش مشكلة مش خسارة فيك
1: عايشك سامي، شكرا ليك. أكيد مواصلين معاكم في لمة صيف كما قلت، ألفة بشير ترافقنا في الإخراج، حميد في التنسيق العام للحصة، كان بحدينا أيمن تنفوري، وأيضا زادة في استوديواتنا بإذاعة الشباب زملائنا تحية لهم. شوي آخر الفيستيفال باش نحكي لكم على الهمامة، مش نحكيو على السبور، نحكيو على حمام لنف، لكن باش نحكيو على ممكن من أهم المهارات المهرجانات التونسية. والبارح نحكي أنا ومش البارح نهار الاثنين نحكي أنا وبشير سامي، قلنا اللي مهرجان بوغرنين هو ساهم في انتشار بعض الأسماء والأصوات العربية،
2: من أكبر المهرجانات،
1: ومن أكبر المهرجانات ومن أهمها أكيد نحكيه على الدورة 44 مهرجان بوغرنين شوي آخر بعد الفاصل.

0: مع الموسيقى مع الفقرات بشوي بشوي قاعد نوصل لاخر الميسيون تاعنا. اخر فقرتنا فقره فيستيفال.
1: الفيستيفال
2: الفيستيفال اخر فقراتنا في لمة صيف على موجتي الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. تسمعوا فينا من 6 ل 8 كل يوم من الاثنين للخميس، معايا انا وسامي نويسر وايضا بشير خلفل والفه فسميهم الكل وكريمه الوسليت ان شاء الله تكون حاضره معاكم في هذه الحصه. نحكيوا على الدوره 44 لمهرجان بوغرنين الدولي اللي باش تكون من في الفتره من 26 جويليه الى 13 الدورة 44 لمهرجان بوغرنين اللي تحمل 16 سهرة منها 14 عرض موسيقي زوز عروض مسرحية، وتفتتح يوم 26 جويلية كما قلت بحفل الفنان اللبناني وائل جسار في أول ظهور ليه على ركح مهرجان بوغرنين، فيما يختتم الفنان نورشيبة فعالية المهرجان نهار 13 أوت بعرض يحتفي بالتراث الغنائي التونسي تزامنا مع العيد الوطني للمرأة. بدلنا شوية خط في العادة دي من العيد الوطني للمرأة نلقاو صوت نسائي. بوغرنين اليوم يكسر القاعدة ويشارك في الدورة فنانين من تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، كوبا والمكسيك، مع حضور للموسيقى الجزائرية من خلال 4 عروض موزعة على 3 سهرات. إذن أبرز هذه العروض نلقاو وائل جسار كما قلنا، نور وسليم عرجون الفنان الشعبي وليد تونسي زاد حاضر في بوغرنين، عرض فرقة البسطة من الجزائر، أرقص ترال حمزة بوشناق اللي يعيد تقديمه ألفات مسلسل رجوج، عرض طريق الملوف لسوفيان بمشاركة سفيان الزيدي، عباس ريجي من الجزائر، رضوان شابك من ليبيا، سهرة الموسيقى اللاتينية زادة كيف كيف باش تكون موجودة، وأيضا سهرات أخرى موسيقية، المسرح زادة حاضر، إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي، ثم زادة سهرة أخرى للمسرح مع الهاريبات المخرجة وفاء طبوب اللي كان حاضر في مسرح الحمامات، وكيف كيف زادة الفن الفلسطيني باش يكون حاضر ولا مرة، الثنائي الفلسطيني ولا مرة، ومشروع قربي الفنان التونسي نضال اليحيوي باش يكونوا حاضرين، وعروض اخرى موسيقيه باش تكون موجوده كما عرض كتارسيس الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركه عدنان الشواشي والفنانة الاردنيه مكادي نحاس. هذم تقريبا فكره اوليه، واكيد تغطيتنا باش تكون في ليالي تونس لمهرجان بوغرنين الدولي. لهنا نوصل ختام حصتنا. سامي
0: صحه مليك، شكرا ليك. انا زاد نشكرك برشا، نشكر ليكيب الكل اللي كنت معاكم في الاذاعه الوطنيه وفي اذاعه الشباب، قعدوا ديما بغونشي على موجات اذاعتنا اللزوز. نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس العشوية مع بشير ومع مليك. إن شاء الله نقول لكم باي باي. نسكن
2: باي باي.
3: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
4: رحمة للعالمين.
5: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب العبادة ومفتاحه الإخلاص. الجمعة 17 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
3: للمشاركة 71 844 404. رحمة للعالمين
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله. الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. وزير

0: والتربية يشدد على إنجاح العودة المدرسية القادمة ويدعو إلى الالتزام بالأجل المحددة للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية ضمانا لسير عادي للمؤسسات التربوية منذ اليوم الأول للعودة، وذلك في كلمة ألقاها بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية وفق بلاغ للوزارة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد تقلص عدد الطلبة المتفوقين في مناظرة البكالوريا الذين يغادرون البلاد لاستكمال دراستهم بالخارج، مؤكدا قدرة المؤسسات الجامعية التونسية على تأمين أفضل تكوين.
1: ساعة قبل كل سيد الوزارة ومؤسساتنا الجامعية قادرة باش تستقبل وتوفر أحسن تكوين، احنا قاعدين نقصوا فيهم في المزيد، أما حرصين زادة إذا كان طالب متفوق وعنده إمكانية التمتع بمنحة ما نحرمهاش. دونك هما كانوا قبل برشا، توا احنا ديجا على 125-120 في المرسى، فما 17 في فرنسا و 18 في ألمانيا، وما العدد قاعد يتقلص، أما نكون متأكدين أن مؤسساتنا قادرة باش تأمن أحسن تكوين.
0: تواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويليا، والكميات المجمعة من الحبوب بلغت على المستوى الوطني نحو 10.8 مليون قنطار وفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. الاثنين القادم انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 27 و2000 ميلادي لتتوصل إلى غاية 20 من أوت المقبلة. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا بتوسيع الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران، قائلا إنه سيتم استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. والدفاعات الجوية العراقية تتصدى لثلاث طائرات مسيرة بإربيل. بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع تحث فيه قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنها أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع ويعرض المدنيين في السودان للخطر. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض تحت الياسمين.
1: نهدي لك روحي وشوية عليك، قلبي مشتاق ما يعيش إلا بيك.
0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: لور دكاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفدوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصياً بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجان والعتاب والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعدى 10 من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا، لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة، على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: ولا تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945، محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاماً عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديداً من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جداً، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين، وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها، إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنتي بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنتي بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال لي يا بنت أنت عاملة إيه يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي أنت عبقرية يا بنت، إيه اللي أنت عملتيه؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودة عامل لي معادلة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي ناردات في مهجتي ودامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام لما يسكت النور وكتبته لقيت في 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواك أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
0: يحسب للورد كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لوردا كاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لوردا كاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لوردا كاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لوردا كاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
0: الناقد فادل عبد الله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس انه بألحانها هي في بحث اكثر يعني، في محاوله استكشاف اكثر لامكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخذها، وفي انتقاء اكثر للكلام اللي بتحب هي انها تلحنه. في ألحان الاخرين معظمهم ان لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة. هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيألي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشاءها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه، يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لورد كاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد باش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: Omar Hedi, Zouz Ekhwet biex jgħixuna jgħin experience jieser mizjena. Fjard orkestrali kbir barxa bi qiedet Rasem Dammaq. Fi masraħ l-ħamamiet biex tasmu ghniet tħabbuhum, amma b-tariqa ġdida, ma' arrangement mukhtalif u biex tiktaxfu ġdidhom. Nur Arjun u Slim Arjun live with orkestra nhar ġimgħa 17 ġwilja. Tubiħu tadhikr ħasrien għala mowqa l-maħraġin festivaldohamamiet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين في الخارج محمد علي النفطي يقدم التعازي لأمير قطر تميم بن حمد الثاني في وفاة الأمير السابق حمد بن خليفة الثاني وذلك في قصر الوسيل بالدوحة. تجميع 10.08 ملايين قنطار من الحبوب لغاية 13 من الشهر الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب بينما تقدم موسم الحصاد بنسبة 86%. ينتظر أن تتواصل درجة الحرارة مرتفعة في عدة مناطق بالبلاد مع تسجيل درجة حرارة قياسية هذا اليوم ويتوقع أن يشهد الوضع الجوي انفراجة مع بداية الاثنين المقبل وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان

0: راح عليه.
1: أبرز ما يميز الوضع الجوي هي الحرارة المرتفعة في العديد من الولايات، وكنا قد أصدرنا منذ هذا الصباح اللون البرتقالي لعديد الولايات. حرارة مرتفعة تبدأ اليوم الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية الحرارة بشكون فيها ما بين 36 و 41 درجة. هذا اليوم سجلنا درجات حرارة مرتفعة خاصة بولاية القيروان حيث بلغت 48 درجة بنصر الله، كذلك بجندوبة حرارة مرتفعة تجاوزت فيها المعادلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة، وبالتالي يجب نتقي حرارة الشمس، شرب كفاية من الماء، لبس ملابس فضفاضة ليست داكنة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة اللي في الحقيقة يتغير وقتها لتصبح باكرا من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 5 أو 6 بعد الزوال. بوادر الانفراج لموجة الحر ستكون يوم الاثنين القادم بإذن الله، لكن الحرارة تبقى مرتفعة خاصة في المناطق الداخلية.
0: في أخبار العالم، وكالة مهر الإيرانية تنقل سماع عدوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. وقال الجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران اليوم، مضيفا أنه يستهدف قدرات عسكرية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. هذا ونقلت شبكة CNN عبورا ما لا يقل عن 13 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم. الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا لدى طهران اليوم بعد التصنيف البريطاني للحرس الثوري تهديدا أمنيا بموجب قانون مكافحة تهديدات الدول البريطاني. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم في ليالي تونس من توا حتى النص الليل. الليله باش يكون حديثنا موسيقي بامتياز كما تقريبا اغلب السهرات الصائفه في تونس. المهرجانات، عديدنا العروض الموسيقيه اللي نلقاها في انماط متنوعه. ان شاء الله اليوم باش تكون فما تقديم خاص وحديث خاص عن حفل باش تكون ان شاء الله نهار 17 جويلية في اطار مهرجان الحمامات الدولي. بعد شويه باش يكونوا حاضرين معنا الثنائي نور وسليم عرجون، لكن قبل هذايا موعدكم مع فقره اهلا وسهلا من المجري.
1: اهلا وسهلا.
2: في المشهد الموسيقي التونسي جديد برشا أسماء طلعت وخلت بصمتها، أما فما تجارب نادرة النجم تلقى معادلة بين الحس الفني الراقي، الموسيقى البديلة أو الكلمة الصادقة. من بين هالأسماء نلقى الأخوين نور عرجون ومسلم عرجون، ثنائي اختار ينسج مشروع الفني المشترك على قاعدة البحث والتجديد، وعلى إيمان كبير بأن الموسيقى تنجم تكون مساحة للتعبير الشخصي ولطرح أسئلة الإنسان والمجتمع في نفس الوقت. سليم ونور زوز أخوة يجمعهم رابط الدم ويجمعهم زيادة شغفهم بالموسيقى. مشروعهم الموسيقي هو نتاج سنوات كثيرة من البحث والاكتشاف على مستوى النص وعالم الصوت، تمزج بين الأغنية التونسية الحديثة، التأليف الموسيقي المعاصر والتوزيعات اللي تنفتح على أنماط موسيقية مختلفة من الموسيقى البديلة للإلكترونية وصولا إلى التلوينات الأوركسترالية. وفي أعمالهم يلتقي النص بالصوت والتوزيع في حالة انسجام واضحة، وهذا ما خليهم يخلقوا بصمة فنية مختلفة داخل المشهد الموسيقي التونسي. وبرز اسم الثنائي بشكل لافت مع غناية التراب اللي كانت في مي 2020، العمل اللي حقق انتشار واسع وتم اختياره كشارة لمسلسل حرقة 2 للمخرج لسعد الوسليتي، مسلسل لامس قضايا الشباب والهجرة والأحلام المؤجلة، وكانت الأغنية جزء أساسي من الحالة الشعورية اللي عاشها الجمهور مع العمل. الأغنية رسخت اسم نور وسليم عرجون كأحد أبرز الأصوات الجديدة في الموسيقى التونسية المعاصرة، وما اقتصرش حضورهم على غنية فقط بل امتد أيضا إلى الموسيقى التصويرية والسينما من خلال ارتباط اسمهم بعدد من الأعمال السينمائية المهمة. من بينهم نلقاو فيلم أطياف للمخرج مهدي هميلي، وفيلم تحت الشجرة للمخرج إريج السحيري، وهنا زادت تتأكد قدرتهم على صناعة عوالم موسيقية تتجاوز حدود الغنية وتدخل في علاقة مباشرة مع الصورة والدراما والوجدان الإنساني. اليوم وبعد سنوات من العمل والتجريب والتراكم الفني، يواصل الإخوان نور وسليم عرجون تطوير مشروعهم الموسيقي، باحثين ديما عن أشكال جديدة للتعبير وعن مغامرات فنية قادرة على إدهاش الجمهور. على ركح الحمامات في دورة تحمل شعار ذاكرة تعيش، يكتب نور وسليم عرجون فصل جديد من رحلتهم الفنية، رحلة بدأت بشغف الموسيقى وما زالت تتواصل بنفس الحلم، صناعة موسيقى تونسية معاصرة حرة وصادقة، موسيقى تشبههم وتشبه جيل كامل يبحث عن صوته الخاص.
1: أهلا وسهلا.

0: تحية متجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سليم انطلق في الموسيقى وفي المجال الموسيقي من سن 9 سنوات. البداية كانت مع عازف في البيانو في سن 15 سنة. بدأت التلحين وانطلقت معاه رحلة ومسيرة موسيقية متنوعة. ثنائي نور وسليم عرجون اللي بدأوا الموسيقى كما قلت من سن مبكرة اختاروا أنهم يكون عندهم ثنية خاصة بها. تونيزيا 88 هو المشروع اللي استثمروا في الشباب التونسي، تلاميذ معاهد التونسية في 24 ولاية. هما مشروعهم هما رؤيتهم للموسيقى في تونس. نور وسليم عرجون كانوا حاضرين في عديد العروض والحفلات، مش يكونوا حاضرين 17 جويلية في الحمامات مش وحدهم مع أوركسترا كاملة مع تونيزيا 88، تقريبا 50 موسيقي باش يكونوا على الركح. أهلا وسهلا نور وسليم عرجون.
1: عسلامة عبير.
0: حاولت أني نوجز الحقيقة المسيرة. شكرا لمنى المجري على أهلا وسهلا اللي خاصتها لكم أنتم. ثنائي خلق ثنية خاصة بهم موسيقيا. البداية كانت بسليم، هو أكبر أكا ولا نور بداية هو وحل الباب وحل البيبان، ثم خلطت نور اللي نذكروا أنها تحصلت في سن تقريبا 9 سنوات على جائزة وطنية في التلحين
1: من الصغرى.
0: مبدعة من الصغرى ومتألقة من الصغرى. اختارت أنها تكون في الموسيقى مع سليم عرجون، نفس الرؤية الموسيقية اللي تجمعكم، نفس الثنية اخترتوها، تتشابك المشاريع وفي بعض الأحيان تبعدوا شوية، المشروع يفرض نفسه لكن تبقاوا دائما في الركح في كل صائفة في كل عروض صيفية حاضرين، مش فقط الصيفية. السنة مهرجان الحمامات استعدادات على أشدها، نشوفوا فيكم ونتبعوا فيكم في الديجيتال ومتوما حاضرين. علاش الحمامات السنة وكأنه فما نوع خاص أو موعد خاص بالنسبة لكم تختاروا لشكون تبدأ؟
1: خلينا نور تبدأ مثال.
2: هو الحمامات يظهر لي ديما فيستيفال مهم برشا يعني في تونس، الفيستيفال كل مهمين، ما فيستيفال حمامات يظهر لي عنده ان غو تري سبيسيال ا ميز جو، خاطر كبرت وانا نمشي نتفرج في العروض غادي. والسنة يظهر لي باش نرجع لسؤالك عبير، على خاطر اليوم في الحفلة اللي قاعدين نحضروا فيها يظهر لي تشمل كل حاجات اللي خدمتهم انا وسليم. دونك فريمون يا لو كوتي اوركسترال اللي هو اللي احنا صغار يعني اون ا توجور ايتي اكومباني بار ان اوركستر كيلكو بار، ما جاتش الفرصة pour présenter un projet à la tout 90 دقيقه مع ان اوركستر dans un cadre pareil كيما لو كادر نتاع حمامات. اي aussi فما رؤيه فنيه اللي بيان سور كل فنان يعني الرؤيه نتاعو تتطور بالوقت وكيما هو يمشي ويكبر في العمر كيما الرؤيه نتاعو تمشي وتكبر وتمشي و elle devient plus mature. دونك جو كرو كو اليوم اللي نحضروا فيه حمامات سي فريمون لو فروي اي دو ليفولوشن دو بروجي نور عرجون كسيم عرجون هو الاسم اليوم ولا عرجونز. دونك اي سا ريبريزونت فريمون اليوم كيفاش نور وسليم يراو الموسيقى وكيفاش يحبوا يعملوا الموسيقى. والحقيقة ديما محليها وقت اللي تخوض تجربة جديدة وتخرج من زون دو كونفور نتاعك وتقول بيه سي بيان انا في دي تورني انا في دي شوز كون اي بيان مي كيفاش اليوم نجمو ان ريبريزونت تو سو كون في ميم لا ميوزيك دو فيلم دون ان كونسير ان فيت دون ان فورمات دو كونسير او يورا دي ميوزيك دو فيلم مي اوسي دي ميوزيك كون ا جوي سور سين ولي لعبت تعرفهم ولي اللي غنيتهم. دونك فوالا
0: سليم، الحمامات كما قالت نور هو ركح خاص وكل صعود عندكم معاه حكاية. أنا قلت فما تحضير خاص لكن نتذكر زيادة في 2024 كان تحضير خاص لحفلتكم في الحمامات، كل مرة تصعدوا نقولوا احنا في الليفل، كل مرة تحدي جديد. تونيزيا 88 في الحمامات هو نوعا ما زيادة تكريم للمشروع للشركائكم في المشروع هذا من موسيقيين شباب.
1: هو وي على خاطر السبكتاكل هذايا عندي انا ونور هو حكاية قبل كل شيء اللي هي تبدا من لونفونس نتاعنا. دونك ديما نقول انا ونور اللي هي نور وسليم صغار يحكيو مع نور وسليم الكبار. دونك هذا هو حكاية الكونسير نتاعنا اللي باش نقدموه ان شاء الله في فيستيفال حمامات، Donc je trouve vraiment l'évolution interne au-delà des années fi wost concert bar ka bchouf les influences qui nous ont marqué ana w nour bchouf les hajet hatta les musiqat la forme ou la ghnit la forme la bit chouffhom fi format jdid ou bchouf zad ghnit jdid et ma le concert ككل وتحسوا حكاية متاعنا وحاجة تمثلنا وتمثل الإيفوليسيون اللي عملناها ملي احنا صغار التوا دونك هذا بارابور كونسير تاع حمامات القبال باش يكون تري تري ديفيرون فريمون في معناها حتى بعد عوام ديما تو ايفولي و معناها تكبر وفما حاجات جدد يتحطوا فيك كارتيست وتو تحب تكسبريمي وفي الكونسير هذا جو بونس كون فا ليز اكسبريمي دونك وجود الكورال تاع تونس 88 سي حاجه اسونسييل عندي انا وكيف كيف عند نور خاطر ايزون توجور في بارتي من حياتنا ومن ومن ليكيب نتاعنا معناها معناها اللي باش يغنيو معانا توا من الكورال تاع تونس 88 تعرفنيهم وهم راهم صغار معناها عمرهم
0: 2016
1: عرفنيهم عمرهم 16 17 سنه توا كبروا هما كبروا شافونا احنا كبرنا دونك شفت هالإنرجي ذي كاره هي سي إنرجي بيور اللي معناها اللي موجودة وباش تنصار تتحس سيغ سين خاطر نعرفوا بعضنا وكبرنا مع بعضنا دونك هذيك ما تشريش حتى بالفلوس معناها ما تعوضش حتى شيء آخر جو ديغي معناها.
0: خليني نذكر اللي يسمعوا فينا المشروع هذا تونيزيا 88 مشروع مهم مشروع زاد فيه التزام وفيه انجاجمون مدني لأنه اعتبرتوا أنه الموسيقى ينجم يكون هو الداعم لكل المجتمعات. حرصتوا على أنه في كل معهد في الولايات 24 التونسية يكون فما نادي موسيقى تقريبا وصلتوا 592 نادي موسيقي في سن مبكرة. كان عندكم هالفكر هذا والالتزام هذا مش بليش أكيد مش سهل مش أي واحد في سن مبكرة يكون فاهم أنه موسيقى هي رسالة ويختار ثنية هذية. ثنية هذه اللي اخترتوها سليم ونور قديش كانت سهلت عليكم وقديش ممكن زادة حطتكم في مواقف يلزم تكون قرار وتنجم تكون توخر بيكم شوية أو تخليكم هكا أصعب شوية ثنية ما نقولوش توخر احنا ديما نقدمه لكن مش بالساهل ماكينة نعرف تدخل فيها سهل وأنك توصل سهل لكن أنك تختار تكون عندك ثنيتك وتكون عندك رسالة مش سهل في مجال صعب الإنتاج الموسيقي.
1: هو صحيح أنا نقول راهو أنا أختيس معني الفنان راهو الكاريير نتاعو تتبني بالحجرة بالحجرة راهي معني الإنسان اللي يحب فيسا يوصل ويحب يعمل برشا حاجات ويعمل دي مليون دو فيو كل شيء راهي سي من كارير اللي بحق نجم في ساعة تيخة ما فهميش لي باز صحاح معناها دونك انا جديري الكارير تاع ارتيست لازم ديما تتخمم على دوام العوام و جبونس كل ارتيست عنده ثنيته ما فهميش توجه واحد صحيح. انا فما نذكر انترفيو تفرج فيه يقولك الارتيست بالحق راهو انت باش تقف مش معناها لازمك تكون عندك اجون ومانجر ودرا شنيا كل شيء راك باش توصل لي اون فيت انت ثنية سولون الحاجات اللي جاوك في حياتك لازمك تعرف كيفاش تستعملهم باش تبني الكارير ارتستيك نتاعك فهمت دونك وتونيزا ايتييت سا في تو ناتورالمون بارتي في بارتي من حياتنا وكانت موجوده وهي اللي زاد نقول ماركتنا سور لو بلان هومان اي سور لو بلان ارتستيك معناها ساعات لازمك تبع بالحق الحاجات اللي يجيوك وتعرف كيفاش تخلق منهم فرص اخرين زادة دونك حاجه مهمه ولازمها لازمك ديما تخمم وتشوف الحاجه اللي تتماشى معاك سورتو معنا.
0: مازلنا باش نواصلوا حوارنا مع نور وسليم عرجون يرفعوا الى حضراتكم اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها.
3: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس، الليلة مع عبير بوليلا.

0: نور وسليم عرجون اللي باش يكونوا 17 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي، سهرة خاصة باش تكون كذلك هي تتويج لسنوات من العروض، تقريبا 5 سنوات
1: من 2022.
0: نحكي على نور وسليم عرجون
2: المشروع. 2022 عملنا أكثر من 40 دات في تونس وخارج تونس.
0: احنا حكينا في الجزء الأول على خصوصية العرض هذية تحضيراته، لكن كل عرض عنده زادة نقوله ليكود حاجات كما قالت نور قبليك في الكواليس. كيفاش تحضروا رواحكم للركح، لأنك تكون موجود على الركح؟ نور أنك نتشاهدها نحس طفلة صغيرة شيخة بالموسيقى وحاسة كل كلمة تقولها، تدخل في علاقة مع الموسيقى وتشارك الجمهور، ما يكونش بعيد. سليم عنده كذلك هو طريقته، كيفاش تعيشوا هالضغط زيادة على خاطر فما مسؤولية وفما ضغط؟ نبدأ بيك نور.
1: أنا وسليم رغم اللي احنا صغار عنا برشة سينيرجي ما بينت بعضنا، دونك من الرغار ساعات ولا ساعات حتى ما نغزوش لبعضنا نفهموا بعضنا سور سين هو شنو يحب يعمل ولا انا شنو نحب نعمل. ويزال الحاجه هذه زاده مهمه على الاخر سور سين خاطر سا تو دون اوسي كونفيونس ان سكو تو في اي زيد سي سيكولوجيك خاطر يولي ما فما حتى ارتست ما يطلعش يبدا مش طالع سور سين يبدا مش خايف سكو نابيل لو بون ستريس يعني كي تري امبورطون. Mais il y a beaucoup de travail sur soi qui se fait, beaucoup d'exercices de respiration. Tu te mets dans ta bulle en fait et tu te trouves, voilà, c'est mon moment. Et le plus important, c'est de profiter parce que donc c'est le moment de vraiment donc je trouve que c'est très important d'être vraiment prêt psychologiquement et de travailler sur des exercices les khaliouk aussi prêt للحفلة.
0: تكون بحضة سليم تكلم شكون آخر واحد تسمع صوته قبل ما تدخل سين، تسأل على الجمهور حاضر ولا نور؟
1: je stresse énormément avant le concert mais نحاول نقعد وحدي برشا ديما الساعة على الاخر نحاول نحاول نقعد وحدي جو ريكونسنتر مون انرجي على روحي ونتصور حتى انت اون كو جورناليست لا ميم شوز خاطر تستحق لو سيلونس انك تركز مع الحاجات ساعات جو في ميم ديفيلي لو كونسير الكل في مخي نتاع هكا نتخيل فيه جو لو فيزواليز وكهم نتوكلوا على ربي قول بسم الله ونبدا بالكونسير بالحق. من بعد ساعات بالحق ما تحسش بهم، تقول 90 دقيقة من تعدي وفريمون فيت
0: فيسا فيسا. سليم انا نشوفك غاطس في البيانو، غاطس في مع هكا لي مومبر، تتفاعل مع الموسيقى اما راسك اللوطه هكا تخبيه تحاول بعد ساعات كانك وحدك في العالم نتاعك.
2: انا السن معناها كي سي ا مومون ديكسبرسيون عندي و جوست الحقيقة نحاول ندخل اون ترانس مع الموسيقى، مش نحاول ندخل اوتوماتيكمون ترانس مع الموسيقى خاطر بالحق هذوكم حاجات نحس فيهم وفرحان. انا طول عمري ملي صغير نحلم اني نوصل الموسيقى سورتو اللي نعملها ولا لي كرياسيون اللي نعملهم للناس وتسمع الحاجات اللي قاعد نعمل فيهم. دونك المومون تاع سين عندي انا مهم برشا و سي ا مومون لي خليني انا جو ميكسبريم نجم فما كلمات نجمش نقولهم في الدنيا ما نقولهم سيغ سين معناها. دونك انا بيجي الحقيقه كيما نور النور عندي معناها قبل ما نطلع سيغ سين فما مومون دو كونسونتراسيون معناها نحاول نقعد مركز ما نستعملش تليفون نحاول جو فيزواليز كيفاش باش يكون الكونسير وكل. وكيما قالت نور وقت اللي نطلع فريمون سي ان مومون باش نعمل كيف زاد مع روحي ومع البوبليك و اي انجوي المومنت هذاك على خاطر معناها نقعد برشا وقت نحضروا فما ترافاي نتاع بريباراسيون كبير يتعمل قبل. كيما توا بشوفوا في مهرجان حمامات عندنا اشهر نحضروا معناها باش نجموا نعيشوا ك 90 دقيقه. دونك لازم واحد يبروفيتي منهم بس ينتقى ذوكم مش بعد شهرين وانت تحضر تدخل تبدأ تسيي حتى بستريس بتاعها كل شيء فريمون تعيش أفون الكونسير وتعدي الانرجي ذيك البوبيك خاطر البوبيك زادا غاس يحب يجي يتفرج فيك وكل دونك فريمون تعيشوا الحاجة
0: فما ثقة فما مسؤولية يحبوكم
2: فما ثقة ومسؤولية وتحاول تكون على وتر معناها تاع الاكسبكتيشنز معناها وكل وحتى ما أكثر دونك
0: شو توصي نور؟ قبل الحفله
2: والله نحب ديما نخليها ليبر الحقيقه نور في الحفله نحبش نعطيها برشا دي كونسيني نفهموا بعضنا ديجا فيسا ونحكيو برشا احنا ديجا
0: بالعينين
2: بالعينين وحتى قبل معناها نحكيو على كيفاش على بوكو ديتاي دونك كي يجي الكونسير بو موا المومون تاع الكونسير سي المومون تاع الاكزيكسيون تاع اللي حكيناه الكل واللي حضرناه الكل دونك ما نحبش نجي قبل الكونسير نقول نور اش قال كان نعملوا هذه ولا ديجا الكل هذاك تعمل وعندي ثقه فيها معناها وعندي ثقه في الـ في الـ في الكاباسيتي ارتستيك والتالون اللي عندها جو بونس
0: نور سين
2: يعني تكلها سين نور تبكل عليها معناها الحقيقه
1: ميرسي
0: توصيه
1: ليه انا وسيم
0: مش كون في مش في الموسيقى ما نعرفش حاجه هكا كلمه تقولوها بين بعضكم
1: انا وسليم عندنا فاز نحكي ما فيت انا وسليم نفهم برشا بعضنا بالعينين ونحكيو ياسر بلي كود مي ان فيت قبل الكونسير انا ديما ريتوال سي كو شدو يدين بعضنا وجور هاي باش نعملو جاو معناها دونك يا في ميم لانترو القديمه نتاع الكونسير نتاعنا سيتي توجور ان مومون و نغزلو بعضنا نتاع دوناس مون في موسيقى ديجا بديت ونقولو واو C'est en train de se passer. Quand elle se déhelme, nana c'est où je l'ai fait aussi d'alcool. C'est un rêve en fait de vivre, de pouvoir vivre tout ça. Lyoum, quand elle, oui, dans mes romains, ni trail, nounhar, bah je suis toi les en fait très d'emto. Puis je suis toi, je pense bien. Oui, mon aussi, quand il y a des projets, mais là je trouve que on est très chanceux. Ou on a beaucoup de chance de n'amener fini lyoum. Quand elle, خدمت الفنان, خدمة ياسر passionnante. Et ça y est, je برشا خدمه بني 3 بي نتاع سليم باسيونس باسيون اي اتان سي
2: بيرسيفيرونس
1: اي بيرسيفيرونس مي زيد فيها برشا جا و اون اي اون اي اون اي تري هورو دو فير سو ميتي لا يظهر لي وحنا زيد اليوم معاك عبير فرحانين خاطر نعرفوا اللي انت زيد تحب برشا خدمتك دونك تصور تفهم بالكدي في اللي نحكي فيه دونك فوالا ما نحكيوش برشا مي اون سو كونيكت مع بعض
0: المحتوى الموسيقي الاغاني اللي باش تختاروه يظل هذيك صعيبه وكل عرض عنده نحكيو على تيم هكا ينجم يكون موجودين ما انكم نتوما تكتبوا زاد الاغنيات نتاعكم وتلحنوا الاغنيات شنو التيم الاكثر اللي باش يكون حاضر في الحمامات
2: انا نقول فما لانفونس موجوده برشا
1: لو تيم بلو بريزون
2: لو بلو بريزون الحقيقه خاطر كيما قلت لك معناها الحكايه كي عرفت كيما الفيلم ولا السيناريو معناها تقول شنو هي السينوبسيس تاع الحكايه نتاعك يقول لك سليم ونور الصغار يحكيوا مع سليم ونور الكبار بالحق نعاودها خاطر عندنا الكونسير هذا هو هذاك والانفونس موجوده برشا وفما ذوما حاجات حلمنا بهم واحنا صغار باش نعملوهم وبالحق يعني غير اللي قاعد يتحقق وسورتو في مسرح حمامات اللي هو مسرح كي نوزا ماركي كي ماركي لانفونس نتاعنا زاده دونك
0: تذكروا اول حفله في الحمامات مشيتوا لها
2: انا ما نذكرش اول حفله
0: الحقيقه انا الحفله اللي قعدت لك تو هكا كي قلت لك ان الحمامات ديريكتومون مباشره تذكرتها
2: والله فما حفله اللي عندها اكثر من 10 سنين معناها كي 12 ans وقت نذكر ابراهيم معلوف كي جاي الحمامات عندها 10 سنين 12 سنين كي كان نذكر سما بوكو ماركي معناها خاطر سي ان ارتيست اللي نحبه وما نحس فما ما في وقتها انا على ليبوك نحس روح عند فما حاجات يعملهم يجبدوني على الاخر وفما برشا تشابه في كيفاش هو بني حاجات وكل شيء وانا كيفاش نحب نكون معناها دونك مو ما بوكو ماركي وقتها
0: حضرت كارتاج عمني ولا
2: لا ما حضرتلوش
1: انا حضرت
2: لا حضرت ما
1: سي ان ارتيست كو جيم بوكو انا وقتها شفت اون فواياج وقت اللي هو الحمامات سي ان ارتيست كون ايم انورمومون
0: وانت الحفله تتذكرها اول حفله
1: انا نذكرها اول مش اول حفله من الحفله كي ما بوكو ماركي خاطر كنت صغيره برشا وقتها سيتي مارسيل خليفه مارسيل خليفه وقتها استدعى معاه امام الخليل جيتي تري بوتيت ونذكر لي سبب ان فيت سا ما بوكو ماركي مع ريحه الياسمين والبحر وعصفور طل من الشباك
0: اسمعوها
1: والله ça me ferait énormément plaisir c'est un morceau que j'aime beaucoup الحق c'est un morceau que j'aime beaucoup
0: انت من عندك
1: انت من عندك انا عشان والله والله عمري ما غنيتها je sais pas est-ce que
0: شويه هكا

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض تحت الياسمين.
1: نهدي لك روحي وشوية عليك، قلبي مشتاق ما يعيش إلا بيك.
0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام العاشرة مساء هنا في تونس. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي، يقدم التعازي لأمير قطر تميم بن حمد الثاني في وفاة الأمير السابق حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر الوسيل في الدوحة. تجميع 10.08 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية 13 من الشهر الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب، بينما تقدم موسم الحصاد بنسبة 86%. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية التابعة لوزارة الفلاحة تعلن مساء اليوم استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاج في ولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، وتأتي هذه العملية أثر العطب الذي طرأ على إحدى بوابات السد خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 من جوان المنقضي، ما تسبب في تدفق كمية مهمة من المياه المخزنة في السد وارتفاع منسوب وادي ملاج. درجات الحرارة تتواصل غدا مرتفعة في عدة مناطق في البلاد مع تسجيل درجات حرارة قياسية هذا اليوم، ويتوقع أن يشهد الوضع الجوي انفراجة بداية من الاثنين المقبل وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحلي. في أخبار العالم، وفي غزة أصيب فلسطينيان مساء اليوم أثر قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي، دمر كذلك 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، كما ألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. في الشأن الإيراني، وكالة مهر الإيرانية تنقل سماع عدوي انفجارات في مدينة

0: بندر عباس جنوبي البلاد. وقال الجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران اليوم، مضيفا أنه يستهدف قدرات عسكرية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. رويترز تنقل عن 7 مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحريين قولها إن شركات الشحن تتجنب اتباع نظام عبور تحت إشراف الجيش الأمريكي من مضيق هرمز بعدما أثارت موجة هجمات إيرانية على السفن مخاوف تتعلق بالسلامة. هذا ونقلت شبكة CNN عبور ما لا يقل عن 13 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير بريطانيا لدى طهران اليوم بعد التصنيف البريطاني للحرس الثوري تهديدا أمنيا بموجب قانون مكافحة تهديدات الدول البريطاني. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس الليلة مع عبير بوليلة.
1: تحية متجددة وين ما كنتوا تسمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في سهريتنا ليالي تونس اللي متواصلة معاكم حتى النص الليل. بعد شوية باش نحكيوا على برنامج مهرجان العبادي الدولي بسبيتلا في الدورة 45. باش نحكيوا على هذا المهرجان العريق اللي باش ينطلق يوم 24 جويلية ويتواصل حتى 22 أوت. كل التفاصيل يهم هذا المهرجان بعد شوية بعد ما نسمعوا التراث النابلي على موجات الإذاعة الوطنية بصوت حسن سعدة من عرض 24 عطر.

0: كان هذا حسن سعادة من التراث التونسي من عرض 24 عطر لمحمد علي كمون. باش نمشيو لفقرة أصوات من الجهات، الفقرة هذه اللي نخصوها كل مرة لمهرجان حاولوا أن نقدموا لكم أكثر معطيات.
1: أصوات من الجهات.
0: اليوم باش نمشيو للسبيطلة، وين باش نحكيو على مهرجان العبادي الدولي دورة 45، باش يكون 24 جويلية، ومعانا السيد عمري زواوي مدير مهرجان العبادي الدولي بسبيطلة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. تحية لكل مستمعيك.
0: شكرا لك. مهرجان العبادي الدولي بسبيطلة مهرجان عريق دورة 45، وكل سنة أكيد الأعين تتجه بسبيطلة وبالمناطق المجاورة كذلك للمهرجان. ساعة خلينا نعرف أنه فما صعوبات دائما بالنسبة للمهرجانات، لكن في كل دورة فما خصوصية كذلك تحاولوا أنكم تقدموها من خلال المهرجان، سواء عروض خاصة بسبيطلة. سناك فاش كان اختيار عملية الاختيار والمقاييس اللي اعتمدتوها؟
2: هو مهرجان العبادة الدولي دائما في السنوات الأخيرة على أنه يقدم برمجة متنوعة تراعي كل الأذواق، باعتبار أنه مهرجان العبادلة أصبح متنفس لأهالي سبيطلة وولاية القصرين وحتى منطقة الوسط الغربي. إشاعة كبير معناها في السنوات الأخيرة، ومعناها نجاح في استقطاب جماهير من ولايات مجاورة تمتد على ريوم 120 كيلومتر إلى 150 كيلومتر. بالتالي المحافظة على هذه الخصوصية والتنوع ومراعاة كل الأذواق هي أصبحت السمة التي تميز مهرجان ترفيهي بالأساس معناها في خلال الصيف، باعتباره متنفس وحيد، باعتبار معناها العائلات معناها مش مسموحة مش ممكن لها أنها تصيف في البحار، عديد العائلات تبقى في سبيطلة، وبالتالي يولي متنفس. خصوصية هذه السنة إدارة المهرجان على تشجيع الطاقات المحلية والجهوية، وهذه السنة اخترنا أن نكون في شراكة مع ابن الجهة، ولو أنه هو ما هوش فنان محلي اليوم أصبح فنان عالمي، الفنان عدنان الهلالي صاحب مشروع المركب الثقافي الجبلي الوحيد في تونس وفي الوطن العربي بجبل سمامة، واللي هو اختارته اليونسكو سفير في طريق الحرير مؤخرا معناها في تورنية كبيرة في دول العالم في شرق آسيا، خاصة مازال كيرجع من كازاخستان، وعنده فكرة توثيق الموروث هزيج الجبال وأغاني الجبلية وأغاني الرعاة، وهذا ثمنه أيضا اليونسكو وهو ممثل تونس في هذه المسألة. لذلك اخترت إدارة مهرجان أن تكون يكون الافتتاح معه بتصور وفكرة وإخراج عدنان الهلالي، فكرة مزيانة ياسر، توثق لهذا التراث من قفصة إلى قصرين إلى جبال الأوراس بالجزائر، وسيكون هناك سينوغرافية كبيرة وإضاءة وخدمة موسيقية من الطراز العالي جدا.
0: هذا في الافتتاح 24 جويلية
2: فعلا. أيضا دأبت إدارة المهرجان منذ سنوات على أنها تقدم اختتام معناه يبقى في ذاكرة الأهالي والجمهور اللي يواكب مهرجان العبادة الدولي، وهذه السنة اختارت إدارة المهرجان معناها أن تختتم الدورة في 22 أوت بالمتميزة يسرى محنوش اللي قاعدة تقدم سنة بعد سنة أكثر في الوطن العربي. وتتخل الافتتاح والاختتام جملة من العروض معناها يكون عددها في حدود 13 سهرية، منها ثلاثة عروض شبابية في الراب ليونجر زيد وكاز وجنجون، زوز عروض في المسرح الفوكي لنبيل كلاب وجعفر القاسمي، ثلاثة عروض في التونسي معناها الأب الروحي للمالوف الفنان الكبير زياد غرسة وألفة بن رمضان موجودة على المسرح الأثري بمدينة سبيتلة طبعا، ومعهم يسرى محنوش في تونسي. إضافة لأنه مرتضى الفتيتي سيكون ضيف مهرجان العبادلة مرة أخرى باعتبار اللي عليه، وللأطفال معناها عرض معرض للأطفال فرجوي للكرتون الكرتون للأطفال، وهو عرض متميز جدا سيلاقي حضور جماهيري. دائبة إدارة المهرجان العرض معناها للأطفال و أخذهم بعين الاعتبار.
0: أنتم اخترتوا سنة سي عمري، أنتم اخترتوا سنة أنه ما يكونش فما عروض دولية بخلاف العرض للتعاون الدولي للأطفال، معناه كان خيار أنتم اخترتوه؟
2: هو الحقيقة هو اختيار ما ربما ما مكره أخاك إلا بطل، لأنه في السنة الماضية معنا كنا جبنا موح ميلان وفنان عالمي منتشر عالميا، والإجراءات الإدارية والروتين الإداري أصبح صعب وصعب جدا، إضافة لأنه معنا التعامل بالعملة الصعبة وضعف المنح معنا وتراجع المنح في السنة الماضية خلينا نتردد كثيرا في أننا نراهن على عروض معنا من خاصة من الجزائر الشقيق باعتبار أن سبيتلة تقع على حدود الجزائر وتهتم جمهورها يهتم كثيرا بفن الراي. ربما لتثبيت ميزانية المهرجان بشكل دائم، والسنة القادمة نستغل على عروض كبرى في هذا المجال.
0: واضح، يعني اخترتوا أن السنة تكون بالأسماء تونسية، هكاك تبدأوا تحضروا العام الجاي باش تكون فما عروض كبرى إن شاء الله. واحنا نحكيو على هذه العروض اللي يسمعوا فينا ويحبوا يكونوا موجودين بمسرح سبيتلة الأثري، السهرة تنطلق العشرة متاع الليل. أسعار التذاكر؟
2: أسعار التذاكر تتراوح بين 10,000 و15 دينار و20 دينار، اللي هي أسعار في كل المهرجانات الأخرى المهرجانات الكبرى. ناهيك أنه مهرجان العبادلة أصبح من المهرجانات الكبرى في المهرجانات الصيفية التونسية، مماثل لها في سهرات أخرى أسعار تتراوح ما بين 45 و50 دينار. ارتأينا مراعاة الجانب الاجتماعي والجانب المادي لأهالينا حتى يحضر أكثر ما يمكن من الجماهير، وأيضا هذه السنة وفرنا تذاكر على الافتراضي معناها التذاكر أونلاين موجودة مع جيشي بوانتيان، وخدمة كبيرة في مجال تطوير
0: في كل العروض نفس الأسعار سي عمري؟
2: لا لا، الأسعار تتراوح بين 10,000 ثم ب 10,000 وثم ب 15 دينار وثم ب
0: أنت وتكلفة العرض
2: طبعا في الميزانية
0: في البرمجة هذية أنا هو نجم نقوله بالميزانية كلفتكم أكثر عرض؟
2: هو من زاوية الكلفة عرض يسرى محنوش هو الأكثر كلفة، وتقريبا بقية العروض معناها تتقارب معناها في الكلفة متاعه وفي الضغط المادي اللي تسير إدارة المهرجان سنة بعد سنة. هذه الكلفة وتستقطب مستشهرين جدد على ضعف المنح اللي قدموها، والمؤسسات الرسمية للدولة طبعا معناها اللي راهنوا على أنها تدعم هذا المهرجان وهذه المدينة السياحية أنا نشتغل على تثبيت سبيلنا في التراث العالمي من خلال موقعها الجميل وجميل جدا ومسرحها اللي هو من أجمل مسارح تونس.
0: واضح، إن شاء الله كل التوفيق بالنسبة للدورة الجديدة لمهرجان العبادلة الدولي بسبيتلة. نذكر أنه باش يكون الافتتاح يوم 24 جويلية. شكرا ليك سي عمري زواوي مدير المهرجان.
2: شكرا.
0: من بين الأسماء اللي باش تكون حاضرة الفنان زياد غرسة، نسمعوه قبل الحفل معاكم، نسمعوه على موجات الإذاعة الوطنية.

ليالي تونس. الليلة مع عبير بوليلة.

0: كنا نسمع في زياد غرسة اللي باش يكون حاضر في إطار الدورة 46 لمهرجان العبادلة بصبيتلة. زياد غرسة باش يكون حاضر كذلك في عديد المهرجانات هذه الصيفة مع الجو التونسي. باش نحكيو الآن على أو باش نقدمو لكم من كواليس الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي اللي كان حاضر معنا سيري ذا دربيل تقريبا توا أسبوع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس بأكثر تفاصيل حول البرنامج كامل 21 جويلية ل 17 أوت نذكر دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي.
1: كواليس شعارنا اللي رفعناه السنة في الدورة هذه من صورها تاريخ ومن بحرها فن، فبطبيعة الحال احنا حاولنا مش ننطلق من جذورنا من تاريخنا من عاداتنا من تقاليدنا من صفاقس من امتدادها الجغرافي من صخيرة البحر صقرقنا جبليانة العامرة كل المعتمديات الولاية. حاولنا نشارك الفنانين هذوما في رؤية جديدة للمهرجان في تصور جديد، خاصة انه سنة المهرجان تعرفوا بعد 46 سنة اول مرة في تاريخه تحتضنوا جمعية اسمها جمعية مهرجان صفاقس الدولي. احنا نتمناو الجمعية هذه نتبني المستقبل خاطر سنة نقول انا نعتبرها في تاريخ المهرجان دورة صفر دورة قبل الاولى على خاطر 46 سنة معنيش ذاكرة المهرجان محميش أنا حد شيء على المهرجان فما حد شيء. الجمعيات والهيئات السابقة اللي نظمت الدورة السابقة كملت الدورة وهزت أرشيفها وخرجت به صفاقس مهرجان صفاقس ما عندوش ذاكرة ما عندوش تاريخ ما عنده حد شيء. احنا ذيك علاش السنة أصرينا أن نأسسوا ونبنيوا جمعية جديدة هي جمعية مهرجان صفاقس اللي مش تكون إن شاء الله بينا احنا الانطلاقة والمستقبل تكون هي عندها ذاكرة وأول حاجة تعاقدنا فيها مع المتدخلين أن تكون عندنا أرشيف كامل في ديسك دور في أرشيف الدورة كاملة. أنا نتذكر أنا صغير عمري 17 سنة حضرت في مهرجان صفاقس الدولي يمكن في دوراته الثانية الثالثة 82 ولا 83 وقت كان في القصر. شكون تو من الجيل هذا يعرف اللي مهرجان صفاقس الدولي في القصر يعرف حتى عنه يخسارة. تمنيت أنه كان عندنا ذاكرة المهرجان خاطر احنا نحبوا نبنيه نتمنيه عام الجاي ولا بعد عام الجاي أنه المهرجان يكون افتتاح نتاعو بإنتاج خاص خاطر راهو مؤلم جدا. احنا الهيئات هذه ونشوف توا على الاقل نتابع المهرجان في 20 سنه الهيئه يقاطعين قبل ساعات نصف شهر ساعات 15 يوم يقاطعين لها شنو مش تطلب منها الهيئه اللي تعينت في 15 يوم مش تنظم شنو حط شيء. احنا سنه تسمى محظوظين وقاطعين قبل شهر تقريبا ولا شهر ونص حاولنا على الاقل نجتهدوا في برمجه ثريه حاولنا ان شاء الله يا ربي الهيئه الجايه الدوره 47 تبني اكثر من هكا وتاسس في مستقبل المهرجان ويكون في رؤيه واضحه تصور واضح وبرمجه خاصه بالمهرجان. تعرف يلزمنا نلوجوا في عهد الصوره في عالم الصوره يلزمنا نلوجوا على صياغه جديده للترويج المهرجان. ما عادش باش نعملوا ليزافيش اللي تتعلق في السيسان ما عادش باش نعملوا الكهرباء اللي تدور بالبوق في البلاد تعيطها الليله الفلانيه عندنا سهريه. لوجوا على صيغه اخرى لوجوا على تصور اخرى تصور جديده قلنا علاش لا نروجوا المهرجان بسهرات جراتوي بلاش في الفضاء الخارجي. اخترنا من وانطلقنا الشعار نتاع الدوره مشينا للبحر مشينا للكازينو ومشينا للشفر فضاء مفتوح مفتوحه للناس الكليكا ونروجوا فيها للبرمجه افتتاح نهار 21 جويليه فضاء مسرح سيدي منصور مع الفنانه نبيها التراوي الاختتام صابر الرباعي كما جرت العرض. كواليس

تسمعوا فينا بها كرا واللي بتكون حاضرة في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي. مازال لقنا متواصل بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار لحديش، نواصل معاكم حتى تقريبا النص الليل في ليالي تونس.

0: المسيف.
1: لا مسيف مع كريم الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: 11 مساء هنا في تونس. تجميع 10.08 قنطار من الحبوب لغاية 13 من الشهر الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب، بينما تقدم موسم الحصاد بنسبة 86%. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية التابعة لوزارة الفلاحة تعلن مساء اليوم استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك في ولاية الكف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، وتأتي هذه العملية أثر العطب الذي طرأ على إحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 من جوان المنقضي، ما تسبب في تدفق كمية مهمة من المياه المخزنة في السد وارتفاع منسوب وادي ملاك. درجات الحرارة تتواصل مرتفعة في عدة مناطق في البلاد غدا الخميس مع تسجيل درجات حرارة قياسية هذا اليوم، ويتوقع أن يشهد الوضع الجوي انفراجة بداية من الاثنين المقبل وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحلي. في أخبار العالم، وفي غزة أصيب فلسطينيان مساء اليوم مثل قصف جوي إسرائيلي دمر كذلك 3 منازل بعد انذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الطرف الأمريكي. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى إسقاط النظام وتقسيم البلاد. هذا وقال الجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران اليوم، مضيفا أنه يستهدف قدرات عسكرية تستخدم في تهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. رويترز تنقل عن 7 مصادر في قطاعي الأمن وشحن البحريين قولها أن شركات الشحن تتجنب اتباع نظام عبور تحت إشراف الجيش الأمريكي من مضيق هرمز بعدما أثارت موجة هجمات إيرانية على السفن مخاوف تتعلق بالسلامة. هذا ونقلت شبكة CNN عبور ما لا يقل عن 13 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. في الكويت، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي منذ

0: فجر اليوم. الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا لدى طهران اليوم بعد التصنيف البريطاني للحرس الثوري الإيراني تهديدا أمنيا بموجب قانون مكافحة تهديدات الدول البريطاني. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس
4: ليالي تونس
5: ليالي تونس اللي

0: تطف من ألف ليلة وليلة بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. الموعد الآن في ليالي تونس في لقانا وفي صاريتنا اللي بدينا معكم التسعة متاع الليل مع فقرة كواليس. كواليس اللي باش نسمعوا جزء من أو مقتطف من عرض نوستالجيكا كان البارح في إطار مهرجان الحمامات الدولي لمهدي المولهي، وكان معاه في العرض رنا زروق، هيثم هلال، مهدي العلاني ولسعد السنتي.
1: كواليس

0: كواليس.
1: مهدي المولي نوستالجيكا حمامات في الدورة 60، شعارها ذكرى تعيش، وانت هزيتنا في برشا ذكريات الليلة.
2: الحمد لله، هذيك أكثر حاجة اللي أنا معناها حسيت لي هذايا معناها ميساج، معناها فهمت؟ معناها حتى ما في باليش بيها من الأول كي تفهمنا كل شيء، ما في باليش السلوغان ذكرى تعيش. قلت الحمد لله، جات بطبيعتها في الدورة 60 وأنا متخلف معناها برشا حاجات معناها آخرين معناها في الخدمة. شانجمون معناها في حياتي في كارير في كل شيء. جيت بتبعاتها الحمد لله من عند ربي غير. حتى الناس هنا معناها سي نجيب مهدي الميش صبري كلهم وانتي والناس كل معناها كانوا معناها معايا حسونك حطك في واحد يقول لك تشخنك زعمك المخ لا سهلوا لي الدنيا كل ما لقيت منكم حشموني على روحي معناها الحمد لله الحمد لله العباد الفيزيون هذايا جست اي اونجل معناها معين شفت فيه معناها ان شاء الله عجبت الناس والحمد لله.
0: كواليس

0: اسمعنا ماجد المهندس من حفل مباشر على مودك انت وبس هكا. تقريبا وصلنا لختام لقانا وسهريتنا اللي انطلقت من 9 متاع الليل. كانوا حاضرين معنا الثنائي نور وسليم عرجون قبل حفل الحمامات، حفلهم في إطار مهرجان الحمامات الدولي يوم 17 جويلية. كذلك كان حاضر معنا مدير مهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا، معاه تعرفنا على خصوصية وبرمجة هذه الدورة إلى جانب بقية الفقرات. شكرا لمنى الماجري، شكرا كذلك لانتصار المانع ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة. هكا وصلنا لختام لقانا بالنسبة لليلة في سهرة ليالي تونس. الفقرة الأخيرة هي فقرة الركن الخالد اللي باش تخصصها انتصار المانع لعرض محمد القرفي والعرض الاستثنائي زخارف عربية لسنة 1993. إلى اللقاء.
1: الركح الخالد.
2: بديت في وقت ممكن مبكر شوية، بديت في 65-64 في المسرح المدرسي، عملت موسيقى في المسرح المدرسي مع المرحوم سمير العيادي، وبعد عملت موسيقى مسرحية في المسرح الجامعي، وبعد عملت مع مرحوم جميل جودي في مسرحية قريتي، فكان في مهرجان الحمامات.
3: هو من أبرز رواد الموسيقى التونسية والعربية المعاصرة، هو الموسيقار محمد القرفي اللي من مواليد 17 نوفمبر 1948. تخرج من المعهد الوطني للموسيقى بتونس وواصل الدراسة في باريس حتى تحصل على شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه في العلوم الموسيقية والموسيقولوجيا من جامعة السوربون. بدأ مسيرته المهنية في الستينات كعازف ضمن الأوركستر السيمفوني التونسي من عام 1969 تاريخ تأسيسه، ثم أسس الأوركسترا 71، ومن بعد أسس الأوركسترا العربي لمدينة تونس، فقدم أصوات جديدة وتجارب موسيقية مبتكرة. أسس المايسترو محمد القرفي فرقة زخارف عربية اللي قدمت عروض متنوعة ضمن مشروع فني كرم من خلاله قامات الموسيقى العربية. المشروع انطلق عام 1993 وأحدث عرض كان ليه عنوان زخارف 25. تعاون الموسيقار محمد القرفي مع كبار الفنانين العرب أهمهم منصور وعاصي الرحباني ومارسيل خليفة وجوليا بطرس، ولحن أشعار أبو القاسم الشابي ومحمود درويش وعبد الحميد خريف ومنور سمادح وأحمد فؤاد نجم، ويقول إنه الموسيقى هي فن يوجد الإصغاء للكلمة حين تحسن الكتابة. ومازلت الرحلة الفنية والإبداعية متواصلة للمايسترو والملحن والموسيقار الكبير محمد القرفي.
2: هي إحياء النماذج القديمة والبعد عن الديباجة الفارغة. قشوان نحيه في المألوف والآخر نحيه في التراث، الموروث يحفظ ولا يقاس عليه.
3: عرض متنوع وثري شمل مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة زخارف عربية بقيادة الموسيقار محمد القرفي، ونجوم العرض كانوا ذكرى محمد، كريم شعيب، ونور الدين الباجي. زخارف عربية على الركح الأثري بقرطاج صيف 1993. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الركح الخالد. الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين هذه النشرة: تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتوقعات بانفراج الوضع الجوي بداية من الاثنين المقبل. الإدارة العامة للسدود تعلن إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاق بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. وفي العالم، تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وترامب يلوح بضرب منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. تفاصيل الأنباء. تتواصل اليوم الخميس درجات الحرارة مرتفعة في عدة مناطق بالبلاد بعد تسجيل حرارة قياسية أمس وصلت إلى 48 درجة في نصر الله من ولاية القيروان وجندوبة، ويتوقع أن تتواصل موجة الحر إلى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يشهد الوضع الجوي انفراجة بداية من الاثنين المقبل، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
5: ما يميز الوضع الجوي هي الحرارة المرتفعة، وكنا قد أصدرنا اللون البرتقالي لعديد الولايات على غرار زغوان، بيجة، جندوبة، سليان، الكافر، قيروان، سيدي بوزيد، كذلك صفاقس، وصولا إلى قفصة، الجنوب الغربي، توزر وقبل، كذلك ولاية جبس. باقي الولايات الحرارة مرتفعة ولكن أقل من حيث الأرقام، لذلك أسندنا إليها اللون الأصفر. حرارة مرتفعة تبدأ اليوم الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، تتجاوز المعدلات العادية بفارق ما بين 7 إلى 12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و 47 مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية كالحرارة بشكون فيها ما بين 36 و 41 درجة. هذا اليوم سجلنا درجات حرارة مرتفعة خاصة بولاية القيروان حيث بلغت 48 درجة بنصر الله، كذلك بجندوبة. بوادر الانفراج لموجة الحر ستكون يوم الاثنين القادم بإذن الله، لكن الحرارة تبقى مرتفعة خاصة في المناطق الداخلية.
4: أما فيما يتعلق بحالة البحر، فأضاف المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي أنها تظل ملائمة لممارسة الأنشطة البحرية والترفيهية، داعيا إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس أثناء أوقات الذروة وشرب كميات كافية من الماء.
5: حالة البحر ستكون ملائمة لتعاطي مختلف الأنشطة الترفيهية أو البحرية، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب إلى غاية

0: نهاية الأسبوع، ولكن من المستحسن تجنب أشعة الشمس لما لها من مخاطر أثناء التعرض إليها. شرب كفاية من الماء، لبس ملابس فضفاضة ليست داكنة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة اللي في الحقيقة يتغير وقتها لتصبح باكرا من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 5 أو 6 بعد الزوال.
1: وأمام تذمر عدد من المواطنين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ما تسبب في إلحاق أضرار بأعمالهم وبآلاتهم، دعت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إحداث آلية للتشكي لتعويض الأضرار وجبرها.
2: ثم الأضرار الحينية اللي تشيخ بها بالوقت الجهاز ما عادش يخدم، وثم أضرار اللي من بعد يشوفها يضر جهاز لكن يقعد يخدم ياكل مش بالنجاعة الكاملة، وهذا هو الإشكال الكبير. وبالتالي وجوبا على توفير آلية للتشكي، بمعنى كونه يلزمنا نشوفه كيفاش نقيموا الأضرار هذه وكيفاش نعاود للناس هذه، خاطر الانقطاعات ولات متكررة وبشفة كبيرة، خاصة تاع الغلاء تاع المواكر المنزلية ليزورديناتور ومتابعه، وزاد كيف نشوفوا ثم جانب آخر العطارة وإلا التجارة تفسير تاع بيع مواد غذائية اللي عنده غلاز واللي عنده غيره، كي يقع ضرر هذا كيفاش باش يعوض، وهذا زاد إشكال كبير لازم ندخلوا بعين الحساب.
1: مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أكدت إمكانية أن تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعويض الضرر شرط إثباته قبل 48 ساعة، مشيرة إلى أن القطع الدوري للكهرباء لا يشمل المناطق الحساسة والمؤسسات الصحية.
3: ناخذوا بعين الاعتبار المناطق الحساسه والمستهلكين الحساسين منهم هم المستشفيات، هذوما بكل حذر رحنا حتى وقت القطع الدوري ما يدخلوش معناتها في القطعه هذيا، نحاولوا باش نستحفظوا اكثر ما يمكن على استمراريه التزود بالنسبه للبوست هذوما، وبالنسبه للي عندهم اجهزه كهربائيه تعرضت للضرر هذا ينجم يثبتوا هو، واحنا ستيك عندنا بروسيدور كامله، نجم يقدم هو فواتير اللي باش يصلح بيهم، ولا كان شراء معناتها الات الجد نجم يتقدم بيهم في غضون 48 ساعة، يعطي الكونستان تاعو، إذا كان يثبت اللي هو نجر أثر القطاع الدوري بيان سور ثم تأمين هو اللي باش ياخذ الملف أون كونسيديراسيون، ياخذ شوية وقته، أما في الأخر ياخذ استحقاقات نتاعو.
1: أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أعلنت استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة عقب العطب الذي طرأ عليها مؤخراً. وأكدت الإدارة العامة للسدود أن بوابة التنفيذ أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. انطلقت أمس بزغوان فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب ليجوب مختلف ولايات الجمهورية إلى غاية 15 من أوت القادم، ويناقش المهرجان في دورته الحالية عدة مواضيع أبرزها الأمن السيبرني وحماية المحيط، كاهية مدير المكتبات بإدارة المطالعة العمومية زبيدة بوعلاقي للأخبار.
4: الدورة هذه هي دورة 33 منظم عن طريق شبس المكتبات العمومية، تتوزع الأنشطة على كامل الخريطون من مناطق داخلية وريفية إلى حتى الشواطئ والمستشفيات والساحات العامة. المواضيع اللي باش نخدموا عليها هي الأمن السيبرني، باش نخدموا على حماية المحيط، تشجيع العمل التطوعي والعديد من الورشات في ترغيف المطالعة.
1: قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بالدوحة وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قدم التعازي إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. ونقل وزير الخارجية إلى أمير دولة قطر أحر تعازي رئيس الجمهورية وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب القطري.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الضربات الأمريكية يوما جديدا في ظل تبادل التهديدات بين الجانبين واتساع نطاق المواجهة لتشمل الممرات البحرية الحيوية في الخليج. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بيدوي 3 انفجارات بمحافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في مدينة أهواز جنوب غرب إيران. وقبل ذلك أعلنت الصحة الإيرانية مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين منذ بدء الهجوم الأمريكي على جنوب البلاد. في الأثناء شددت طهران أمس على أن أولوية بلادها في المرحلة الحالية هي الدفاع والرد على الهجمات الأمريكية، مؤكدة أن المفاوضات ليست مطروحة في الوقت الراهن. من جانبه توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق الضربات على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق، مؤكدا أن الإيرانيين يرغبون في إجراء لقاء مع واشنطن وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما قال جيد فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الصراع مع إيران لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون داخل المنطقة الأمنية بالتزامن مع تطويق بلدتي بنت جبيل وعيناتا ومواصلة تدمير البنية التحتية بالمنطقة. من جانبه أعلن الجيش اللبناني أنه تسلم أمس جثمان أحد جنوده كان قتل في وقت سابق من قبل قوات الاحتلال قبل أن تحتجز جثمانه. سياسيا، انتهت أمس في روما مباحثات اليوم الثاني والأخير من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وقالت مصادر لبنانية رسمية إن المفاوضات تركزت على آلية التنفيذ لإطلاق الصيغة العملية للاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين في 26 من جوان الماضي والذي يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين. وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود توجه للبدء بتنفيذ الاتفاق خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. بآخر تداعيات الملف اللبناني يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتوقعات بانفراج الوضع الجوي بداية من الاثنين المقبل. الإدارة العامة للسدود تعلن إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. وفي العالم، تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وترامب يلوح بضرب منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم التواصل إلى اتفاق مع طهران. دمتم في رعاية الله.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في سهرة تجمعنا بكل الأحباب الأصدقاء والصديقات. مرحبا بكم جميعا في جسور المحبة. حلاتم أهلا ولزلتم سهلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحن ننتظر مرور كل الأصدقاء والصديقات في هذه السهرة الليلية في هذه الشبكة الصيفية اللي دائما نطل عليكم فجر كل خميس لنستقبل كل الأحباب كل الأصدقاء في الفاتح من سفر اليوم الخميس 1 صفر 1448 الموافق 15 من جويلية 2026. نعود إليكم وكلنا محملين بالأشواق لكل الأصدقاء والصديقات كل الأوفياء كل من يتابع الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في سهرة الليلة، سهرة السهر، لأنه في الليل يحلو سهر. ونحن نتحدث الليلة وسنتحدث إن شاء الله معكم حول السهر، لأنه كما قلت الصيف موسم الأفراح والمناسبات وموسم أيضا المهرجانات وأيضا السهريات، لأنه تحلى السهرية مع عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج مع لمتنا مع درجة الحرارة دي إن شاء الله ربي يلطف بينا المرتفعة. وحبيت نذكر أحبابنا أنه الثلث الأخير من الليل بش يكون نص الليل و 49 دقيقة في ليل باش يكون فيه أحلى المستمعين يوقعوا فيها أحلى المداخلات في جسور المحبة. مع هذه الموسيقى الهادئة التي تدغدغ طبعا المشاعر والوجدان نحط رحالنا بينكم بين كل الأحباب بين كل الأصدقاء والصديقات مستمعين الأوفياء مستمعين الجدد وأيضا المستمعين اللي يتابعوا في الإذاعة الوطنية التونسية فقط قاعدين يسمعوا فقط في الإذاعة. مرحبا بكم جميعا اللي يخدم على روحه الآن ثم ناس قاعدة تشتغل ربيعينها مهما كان الموقع نتاعك، يعني شو تعمل طريق السلامة الجميع لمن اختار السفر في الليل ونكون نحن يعني في مؤانسة ليلية مؤانسة فجر كل خميس جسور المحبة. لكل من هو الآن في البيت في المنزل في الدار إن شاء الله تكون رحلة إذاعية أثيرية رائقة لكم جميعا، وإن شاء الله من خلال اختياراتنا الغنائية لأنه ثم العديد من الأغاني ثم برشا فنانين وشعراء كتبوا على السهر وتحطوا على السهر وبديناها طبعا وحشتوني لوردة الجزائرية وفعلا اشتقنا لكل الأحباب والأصدقاء والصديقات. لذلك ها نحن نعود من جديد وإن شاء الله معكم يتواصل هذا اللقاء مع كل من يرغب في الاتصال بنا. نذكر برقم الهاتف 71-844-404 71-844-404 صديقنا رامي المجولي ينتظركم على هذا الرقم 71-844-404. ونحن كما قلت سنتحدث عن السهر. وهبي الوير في الإخراج الإذاعي من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد أذنكم أنيس الحرزي كارول سماحة سهرانين.

شهر ديما سهرانين لأنه هذا البرنامج جعل للساهرين لعشاق السهر السمر وعشاق الكلمة، ونحن دائما نسعى من خلال هذا اللقاء أن نفتح المجال والجسر، لأنه جسور المحبة أكثر من جسر ليعبر عليه كل الأحبة كل الأصدقاء والصديقات. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 71 844 404.

أكيد نقول العديد من الأصدقاء والصديقات، العديد من العائلات التونسية، الناس الكل يسمع فينا، كل واحد و يعني برنامجه في السهرة، لأنه كما قلت ناس يختار حفلة من الحفلات سواء خاصة والحفلة طبعا تابعة للمهرجانات. والعديد من المدن الآن يعني مقدمة عروض الفنية موسيقية، ثم ناس أيضا يختاروا السهر، ولأنه ثم نوعية أخرى من الناس سهر بيش فيهم، لأنه خاصة اللي موجودين في المستشفيات ولا حتى في المنازل اللي هما كما قلت يمرون بظروف صحية إن شاء الله ربي متحهم بالصحة والعافية. هنا نذكر طبعا المستمعة الوفية الرائعة زينب عزيزي، ربي يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض أو اللي يسمع فينا ويتابع فينا. كل مريض موجود في أي مكان في هذه الدنيا، وأيضا كل من كما قلت اختار أن يسهر معنا، لأنه هذه سهرة من السهريات اللي يكون الإنسان فيها يعدل وقته وأيضا المذياع ليستمع إلى الإذاعة سهرات ما بعد منتصف الليل، والبرامج جسور المحبة يفتح هذه الجسور عن طريق الهاتف للتفاعل معنا، المستمعين يقعدوا يتفاعلوا معنا في السهر. أكيد كل إنسان بشي يدلو بدلو يحاول السهر، يعني كيف يعني يختار هذا السهر، لأنه كما قلت من الناس يختار الإذاعة يقعد يسمع الإذاعة، طبعا يكون عنده حفلة الآن خاصة يعني نجاحات، والحمد لله العديد من أبنائنا وبناتنا اللي نجحوا في دورة الرئيسية البكالوريا ودورة المراقبة، ثم أيضا مختلف المستويات الأخرى الأساسي ثم الثانوي ثم أيضا الجامعي. إن شاء الله دائما الفرحة موجودة في كل البيوت التونسية، وأيضا كل له علاقة بالليل والسهر، ولذلك الليلة مش تحط معكم على السهر. سمعنا سهرانين لكارول سماحة، ألفة من رمضان، سهرات المدينة.

جدد كل تحية لكل أصدقاء وصديقات سهر الليل، ربما حتى في أغنية ألفة بن رمضان. الإنسان قد يشكو إلى الليل، يعني يلقى فرصة، مش الإنسان ربما يتحدث مع ذاته ويقوم بعملية تقويم ليومه وعمله وتصرفاته في الليل، لأنه ليل السكون والهدوء حتى يختل الإنسان بنفسه. وكما قلت الليل فيه أيضا جانب من المبدعين، لأنه يختار الليل للكتابة، للشعر، وقريحته قد تتفتق في هذه الليلة، يعني بالكلمات وبالشعر. لذلك فالليل الإنسان كما قلت كل له علاقة بالسهر، وسوف نأتي على كل معكم بإذن الله، لأن كل باش تدخل معنا كل إنسان سيتحدث عن السهر في الليل، وخاصة في الصيف، لأن الصيف يحلو فيه السهر والسمر، وخاصة لعشاق الليل، لأن ثم الناس تعشق الليل، وربي خلق لنا هذا الليل لنسكن فيه، يعني هنالك السكون والراحة، وهنالك كما قلت فرصة الإنسان باش يقيم نفسه ويقيم ذاته في وقتاش، لأنه في النهار فيه أكثر حركة وفي يعني برشا الضجيج والتزامات عديدة، لكن في الليل يكون السكون والهدوء وتكون السهرة. كل كما قلت سيد ودلوي حول موضوع السهر، في خاصة كما قلت الليل، وخاصة في فصل الصيف، لأنه كما قلت فصل الصيف فيه العديد من المناسبات، في العديد من الأوقات، ونظام العمل كما تعرفوا نظام الحصة الواحدة، الإنسان بعد القيلولة وخاصة في درجة الحرارة المرتفعة، عشان ربي يرحمنا، و يعني يعدي ساعات نوم القيلولة، ثم بعد حضر روحه للسهرية وتحلو سهرية على الإذاعة الوطنية، وننتظر كل المداخلات على رقم 71 844 404. وتحية لكل أصدقاء والصديقات دون استثناء، حتى الاندي اللي تسمع فيها توا، انتي ايه اللي في دارك واللي قدام المقود واللي في المعمل واللي في اي مكان انت موجود فيه الان، العبيد اللي تسمع فينا في كل مكان، مرحبا بكم جميعا. حتى الانسان اللي ميسجلش اسمه ورقمه باش يدخل معنا، ثم الناس قاعده تسمع فينا، تحيه لهم الكل دون استثناء. يختار سهره الخميس ليكون بيننا، مرحبا بالجميع. وبعده باش نمشيو للسهر مع فئه اخرى، ثم الناس لهم يعني منحى اخر في السهر، و سنتوصل لذلك بعد أن أستمع إلى كل المداخلات الأصدقاء. رقم التليفون 71 844 404. نمشي لأحمد الشريف سهران معك الليلة.

0: لكل السهرين معنا، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل الأصدقاء والصديقات. لماذا أختار السهر؟ علاش نختار أني مش نسهر؟ ربما هذا سؤال لابد أن يتبادر لكل صديق الآن معنا. مش نأخذ أولى مكالمات الهاتفية في سهرة الليلة، ونحن ننتظر دائما كل المداخلات. 71 844 404. ألو، مرحبا.
1: ألو.
0: ألو عسلامة، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: ألو عسلامة أنيس.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: مينا.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، مرحبا مينا، مرحبا بك.
1: مينا من صفاقس.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك مينا، مرحبا، وأهالي صفاقس وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في صفاقس وخارج صفاقس هذا.
1: والله يا ولدي الصيف على السهرية.
0: نعم، نعم. ويحلو سهر في الصيف، يعني كان.
1: لا، في الصيف.
0: إيه. يعني ثم ناس تعد جلسات خاصة، لأنه ثم ناس تعمل قاعدة مزيانة في الصيف، وثم في مناطق معينة يعني تكون هنالك دعوات للأحباب والعائلات، وكما يعمل العشوية يعملوا السهرية زيادة.
1: نعم. عندي فيراندا، يجيو بنياتي.
0: نعم.
1: كان عندنا عرس نمشي مع بعضنا، كان مع بعضنا معناها ولدي يهبط يسكن فوق، نسهر على الفيراندا ما بعدنا. سبحان الله الصيف صار العشاء يوخر والسهرية توخر.
0: نعم.
1: في الليلة الواحد هو ما بيسعى متاع الليل.
0: نعم. ومع العائلة دائما، لأنه أو ولكن أنت سيدة مينا،
1: لأنه وقت اللي عندنا خرجة تكون عندنا استدعاء.
0: نعم، يعني لأحد المناسبات العائلية أو وايضا سيدة مينا تسهرين زاد على موجات الاذاعه الوطنيه، يعني تحضر روحك للسهره، وهذه سهره مسهره.
1: لا لا لا، حدا الاذاعه زيد عليك.
0: نعم.
1: احنا نسهر مع الاذاعات الكل.
0: نعم. يعني الاذاعات اللي تشتغل ما بعد منتصف الليل للمشاركه وللاستماع ايضا.
1: انا واحده من الناس اللي مكتين قيل شويه باش نسهر ليله مع سيانيس.
0: مرحبا بك سيدة مينا، ونسعد كثيرا. الليلة حبيت أقول خلينا نحكيو على السهرة، يعني الإنسان اللي يسهر واللي يختار سواء أنه يستمع الإذاعة أو يختار ربما يتفرج في التلفزيون أو يختار فيلم أو يختار سهرية من السهريات، لأنه كل إنسان.
1: أنيس، نعم. التلفزة ما عنديش فيها إرادة.
0: نعم.
1: كان للإذاعة، تلقاني من إذاعة لإذاعة.
0: نعم، تقعد تسمع.
1: نحب نشارك ونحب نندمج ونحب نحب نسمع حاجة جديدة وفهمت شيء.
0: نعم. لا، وشيء مميز جدا الانسان وقت يطلب الاذاعه، لانه سحر خاص، ويسمع صوته على الاثير ويسمعه عباد اخرين، ويكون هنالك هذه الالفه. وفي السهرات هذه الليل الهدوء السكون، لانه أي الانسان
1: أي
0: الانسان يعني السهر قد يريح العديد من الناس. ثم ناس ترتاح وقت تسهر، يعني وقت اللي تختار انها والسهر يكون ذلك صديق. يعني
1: اسمعي سي انيس، نعم. القيمين نتاعي هيك هو قيميني، ما تخش التحريق ده ولا.
0: نعم، يعني يعني اصبحت عاده الانسان، لانه ثم ناس كما قلت يزمن يعمل لك السهريه نتاعو هذيك، ويقوم الصباح بكري، يقوم الصباح ناشط و يواكب شلون يساير في الدنيا هذه ويمشي يشتغل. لان ثم كيما قلت برشا عباد برشا ناس، يعني ثم حتى من الاسره التربويه، يعني قلت ثم شكون اللي يقعد يسمع ويقول لي رقد الصباح باش نمشي نقري. يعني هذا نحكي لك في الفصل الشتاء اللي هو يطول الليل ايضا، لانه يعني الليل قصير في الصيف. سيده مينا. نعم، مازلت معايا. نعم، نعم، شكرا لك. نذكر برقم الهاتف 71 844 404. هناك الكثير من الشعراء والحكماء والفلاسفة والكثير من تحدث عن السهر، تو بعد تكون لنا بعض المقتطفات من الأقوال والحكم اللي قالوها شعراء وفلاسفة وأدباء وتحدثوا عن السهر. مريم فارس، أنا والشوق.

جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء. باش ناخذ الآن لنا في السهر لإكرام مغيس. تقول إكرام: السهر ليس دائما دردشة مع حبيب أو تبادل كلمات الغرام كما هو متعارف عليه في مجتمعاتنا التي تعاني من عقد الحب كما تعاني من عقد أخرى لا تعد ولا تحصى، بل السهر أحيانا كثيرة حياة خاصة يكون فيها المرء أقرب إلى ذاته من أي وقت آخر. وبمعنى أدق، السهر اختلاس بالنفس وحديث لا ينتهي معها، حديث حول إنجازاتها وطموحاتها وأهدافها وما هي عليه الآن. وكم خطوة حققت من الخطوات المكتوبة بقلم حبر جاف في مذكرة أنيقة تقبع هنالك في ذلك الدرج المقصي من المكتب. حتى العابد والراهب يجدان في السهر تلك الفرصة التي لا تعوض لمناجاة خالقهما وبث شكواهما له بعيدا عن أعين الناس وكلامهم. ولنا في السهر ألف حياة وألف حكاية وملايين من القصص ومئات المشاهد التي لا تعد ولا تحصى. لنا في السهر تلك الحياة التي نختارها بملء إرادتنا وبكامل قوانا العقلية بعيدا عن الضغوطات اليومية التي تشكل يومنا كما تريد هي وفقا لرغباتها ومزاجها لا كما نريد نحن. لنا في السهر سلوى وتعويض عن حياة مزيفة. عشاق السهر تمادوا في السهر، عشاق السهر تمادوا في السهر وأبدعوا فيه وعيشوا اللحظة، لا تأبهوا لأي شيء آخر عدا تلك السعادة والطمأنينة التي تغمر قلوبكم وأرواحكم فيما بعدها.

نمشيو لصابر باي هون الليل وان شاء الله نلتقي بعد موجز الوحده بعد منتصف الليل مع بقيه الاصدقاء. ونذكر رقم الهاتف 71 844 404 71 844 404.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تتواصل اليوم درجة الحرارة مرتفعة في عدة مناطق من البلاد بعد تسجيل حرارة قياسية أمس بلغت 48 درجة في منطقة نصر الله من ولاية القيروان وفي جندوبة، ويتوقع أن تتواصل موجة الحر إلى مضى الأسبوع، على أن يشهد الوضع الجوي انفراجا بداية من الاثنين القادم حسب معهد الرصد الجوي. الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز فيصل الطريفة يوضح للأخبار أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الأيام الأخيرة تعود بالخصوص إلى تزامن موجة حر استثنائية مع ارتفاع غير مسبوق للطلب على الكهرباء، ويضيف أن الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف أثناء فترة الذروة تسبب في ضغط كبير على الشبكة الكهربائية داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة تعلن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملق بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة عقب العطب الذي طرأ عليها مؤخرا. وكالة نهوض بالاستثمار الفلاحي تنظم اليوم يوما مفتوحا للتونسيين المقيمين بالخارج راغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. في العالم، هجمات أمريكية جديدة على إيران. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أمن إيران يكمن في مضيق هرمز ولن نسمح بفرض إرادة العدو، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يشدد لن نرسل قوات برية إلى إيران، والبعض في إسرائيل يريد استمرار الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.